تخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نقدر نعتبر النهارده من الاصحاح 17 لغايه الاصحاح 21، يعني لغايه اخر سفر الرؤيا، ده قسم خاص وقسم مهم. ليه؟ اسف، لغايه الاصحاح 22. من الاصحاح 17 لاصحاح 22 قسم مهم. في ال 16 أصحاح اللي فاتوا أخذنا مقدمة اللي هو شخص المعلن رب المجد يسوع، وبعدين أخذنا الكنيسة الحاضرة، 7 كنائس بتوع آسيا الصغرى أو تركيا حاليا، وبعدها دخلنا بقى في إيه؟ في الظهور السيد المسيح على العرش، وتكلمنا عن 3 سلاسل. السلسلة الأولى سلسلة الختوم 7 اللي هي خطة ربنا للكنيسة في وسط العالم، إزاي يسمح لها بالضيق ومع كل ضيقة يطلع بها للمجد. فدي فكرة 7 ختوم، الضيقات اللي بتمر بها الكنيسة من يوم أو من أول عصر الرسل لغاية مجيء المسيح. السلسلة الثانية 7 أبواق، ودي عبارة عن إنذارات الله للبشرية بوجه عام، وأيضا للمؤمنين لألا عدو الخير يضحك عليهم، ولأنه في أضداد للمسيح في كل العصور شغلتها أنها تشتغل لحساب الشيطان. السلسلة الثالثة هي سلسلة الجامات 7، عبارة عن تأديبات الله للناس اللي في عناد ومقاومة مع ربنا. يعني هنا 7 ختوم و7 أبواق و7 جامات. ابتداء من 17 ل 22 سلسلة تانية مختلفة عن دول، تبتدي هي أنا أقدر أسميها سلسلة مفرحة، يعني حب يوصل للنهاية. احنا خلاص في كل سلسلة من السلاسل اللي فاتت يوصلنا لغاية مجيء ضد المسيح اللي هو آخر ضد للمسيح يجي ويحصل طبعا ضيقة عظيمة. المرة دي عايز يطمننا انك تستنى شوية وهتشوف عمل ربنا. ايه عمل ربنا؟ 3 حاجات موجودين في سفر الرؤيا، والتلاتة هم بيحصلوا مع كل مؤمن حقيقي. الأصحاح 16 لغاية الأصحاح 19 بيكلمنا عن سقوط بابل، موضوع خطير اللي هي سقوط مملكة إبليس. يعني أول حاجة تفرحنا زي لما رجعوا التلاميذ فرحانين في إنجيل لوقا، وبعدين بيقولوا له بصراحة حتى الشياطين تخضع علينا باسمك. فأول نقطة مهمة في حياة المؤمن إيمانه وثقته الكاملة إن هو أعظم وأقوى وأقدر وأحكم من إبليس، عكس ما الناس تقول. كتير لسه الأسبوع ده واحدة كانت بتكلمني في حالة انهيار شديد، تقول لي أصلا عاملين لي عمل ومش عارف إيه ومش عارف حصل لنا إيه. فين الإيمان؟ أنا إنسان الله اللي أرى مع المسيح أو في المسيح أرى الشيطان ساقط كالبرق من السماء، ملوش سلطان، وأعطاني سلطان إن أدوس على أدوس على رأس الحية على إبليس وكل قواته. فالتلأ الأربع أصحاحات الأولى من 17 ل 19، يعني 3 أصحاحات الأولى بيكلمنا عن سقوط بابل. المرحلة الأعظم من دي شوية يكلمنا عن إيه؟ في الأصحاح 20 اللي هو بعض الطوائف تسميه الملك الألفي. الحقيقة حتى كثير من إخواتنا البروتستانت بيرفضوا فكرة الملك الألفي بالفكر المادي، لأن سفر الرؤيا كله رمزي، فمش ممكن يبقى كله رمزي ويجي في الأصحاح 20 لوحده.

وحده، وما فيش حتى في الأناجيل ولا في العهد القديم ما يثبت هذا الأمر. ويقول لك أصل المسيح هيجي ويملك وهتبقى مملكته عظيمة في العالم. دي هنتكلم عنها لما نوصل في الأصحاح العشرين. في الأصحاح 21 و22 يكلمنا عن أورشليم العليا أمنا، دخلنا إلى حضن الآب، تمتعنا بالتسبيح مع قوات السمائية، تحدينا للفساد، نعيش بغير فساد، شركاء في المجد إلى الأبد. يعني ثلاث حاجات مهمين، زي ما في ثلاث سلاسل، قلنا الختوم والأبواق والجامات. في ثلاث أمور مهمة في نهاية سفر الرؤيا. الأمر الأولاني سقوط مملكة إبليس، المملكة الثاني إعلان مملكة المسيح في داخل القلب، وإحنا اللي هي الملك الألفي إن صح التعبير. الألف تشير إلى الفكر السماوي وإحنا على الأرض، إزاي ندوق السماء بالصليب من يوم ما رفع على الصليب إلى يوم مجيئه. المرحلة الثالثة الأخيرة انطلاقنا بقى مع المسيح اللي جاي على السحاب، وشركتنا ومعيشتنا في أورشليم العليا. يصف لنا أورشليم وتشتاق الكنيسة تختم السفر، نعم تعال أيها الرب يسوع، يقولها أنا آتي سريعا. فبعتبر من الأصحاح 17 لغاية 22 أصحاحات إيه؟ أصحاحات النصرة والفرح والتهليل لأولاد الله. قلنا الثلاث أصحاحات الأولى نصرة للغلبة على إبليس، تحطيم مملكته. في الأصحاح 20 دخول المسيح داخل القلب وإقامة ملكوته فينا. الأصحاحين 21 و22 أورشليم العليا اللي كلنا بنشتاق إمتى الواحد ينطلق ويكون فيها. فهتكلم النهاردة عن الأصحاح الـ17 سقوط بابل. ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة جامات وتكلم معي قائلا: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. فمضى بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. أول حاجة هنا أبرز مين هي بابل، وبعد ما أبرز طبعا حيورينا إزاي تتحطم عشان الواحد يبقى فرحان وما يخافش من كل طاقات الظلمة. أولا يقول ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. أول ملاحظة قبل سكب السبع جامات زي ما شفنا قبل كده، إن السبع جامات دول سلموا من يد المسيح للسبعة الملائكة اللي سكبوا الجامات على الأرض. فيش حاجة تحصل على الأرض إلا بسماح من عنده، وده يبقى يطمننا. وأظن حكيت القصة بتاعت إنه واحد كان بيعمل يعني دراسات عليا في الورد الصليبي، تعرفين في عيلة فاميلي يسموها العائلة الصليبية في الورود، تلاقي الوردة على شكل صليب، طبعا أعداد أو أصناف كتيرة.

فهذا الإنسان اللي بيعمل ماستر ديجري في الزراعة فلقي وهو واقف ناحية سويسرا مجموعة زهور صليبية محدش بيقدر يجيبها. فبدأ يفكر إزاي يجيب، مين هيجي ياخد من الورد ده، وخاصة إنها جبل ومنحدر انحدار شديد، مين هيقيس على عمره ويجيب ورد من الحتة دي. فوقف هو والمجموعة بتاعته اللي بيدوروا على كل الورود الصليبية للدراسة، وكانوا مرتبكين. فجالهم ولد صغير كده قال لهم مالكم؟ قالوا له الحقيقة ما تعرفش حد يجيب لنا شوية من الورد ده، هتدوا له كام؟ قالوا له هندوا له مبلغ كذا. قال لهم أنا أجيبه. قالوا له إزاي؟ قال هاتوا حبل واربطوني، بس تمسكوني كويس وانا انزل اقطف شويه ورده اجيبها لكم واجي تسحبوني. انبسطوا قوي، فربطوا وجونا زوا لهم استنوا شويه في قال في واحد جاي هو اللي هينزلني. فبصوا لقيوا راجل عجوز جاي، فقالوا له ده عجوز واحنا شباب. قال لهم لا ده بابايا، هبقى مطمئن ما دام الحبل في ايد والدي مش في ايديكم مهما كان. نفس القصة بالنسبة لنا، طول ما احنا شايفين كل الجامات، كل خطة الله، سواء في الختوم السبعة أو الأبواق السبعة أو الجامات السبعة صادرة من قبل من عرش الله، نبقى مطمئنين أن كل الأمور دي لخيرنا ولبنياننا ولخلاصنا ولمجدنا الأبدي. فالنهاردة مطمئن يوحنا الحبيب وهو طالع في حاطط ايده في ايدين مين؟ ايده في ايدين واحد من السبع ملائكة اللي سكبوا الجامات، او واحد سكب جامة من الجامات. بعدين قالوا انت عارف احنا رايحين على فين؟ قالوا لا. قالوا حواريك منظر خطير جدا الناس اللي في العالم مش شايفينه. قالوا منظر ايه؟ قالوا حواريك مدينة ابليس ومملكته. قالوا يا، فهو واخده كده فوراه له قال له اريك دينونه الزانيه العظيمه الجالسه على المياه الكثيره. اول حاجه سماها سماها الزانيه، وبعد شويه هنلاقيه سميها في الايه 5 يقول بابل العظيمه ام الزواني، يعني مش بس هي زانيه وهي ام الزواني. أجمل فضيلة يحبها ربنا هي القداسة، حتى يعتبروا أن الصفة الخاصة بربنا اللي لا يعبر عنها كلمة قدوس. ولذلك نلاقي الكنيسة بتعتز بالثلاث تقديسات، إشارة أنها تعلن أن الآب والابن والروح القدس القدوس الإله القدوس. وأيضاً السمائيين، بعض السمائيين تسبحتهم اللي هي قدوس قدوس قدوس، وشفناها طبعا أيضا في بعض أسفار العهد القديم زي خاصة في أشعياء 6 وفي حزقيال. عكس القداسة النجاسة أو الزنا. أنا متهيألي زي ما بولس الرسول كان لا يطيق يقول الخطية المعرفة اللي ما يقدرش يحتملها هي خطية الزنا، زي ما بر المسيح هو القداسة وهو القدوس، فعمل الشيطان أن يفسد القداسة دي بالفساد والشهوة الجسدية. ولذلك حسب يعني خبرتي البسيطة من وأنا صغير، يعني أعرف بعض الناس، يعني أذكر شخص معين كان هو من هواة خطية الزنا، كان رهيب. كنت أنا عيل صغير لكن كان سيرته مالية البلد وحشة قوي. وفوجئت وأنا في بداية الكلية واحد قال لي تعرف فلان؟ طبعا عارفه، كنت حزين عليه وأنا لسه شاب صغير. قال لي لقيوه مقتول في هوتيل من الهوتيلات. أرجو أن يكون ربنا اداله فرصة
انه يتاب قبل ما يتقتل. عايز اقول خطيه الزنا وحشه وحشه، ولذلك يعني مش عارف، احيانا بحزن واحيانا بقول دي بسماح من ربنا. فكره الدخول على السيطات الوحشه سببت مراره في الكنيسه. لا تتخيلوا عدد حالات الطلاق اللي بتحصل بسبب الدخول على السايتس الفسدان، وكم من اولاد وبنات استطاعوا انهم يعرفوا الباسورد بتاع والديهم ويكتشفوا فسادهم جوه الكمبيوتر. انا بحس ان دي مراره، واحيانا بقول يا رب ليه سمحت بدي، واحيانا بقول ربنا سمح بيها عشان الناس تقدم توبه، لان الفساد كان موجود مستخبي، لكن دلوقتي اصبح ممكن العيل الصغير يكتشف البلاوي بتاعت باباه او مامته او اي حد من اللي بيثق فيهم. فبيسمي مملكه ابليس الزانيه العظيمه الجالسه على المياه الكثيره. دايما في سفر الرؤيا لما بنسمع عن المياه بنتذكر ايه؟ بنتذكر الشعوب. فكون الجالسه على المياه الكثيره يعني خطيه الفساد والزنا جذبت كثير من الناس من جميع الشعوب. ربنا يستر على الكنيسه ويستر على المؤمنين ويستر ايضا على غير المؤمنين لكي يعيشوا مشتاقين الى حياه الطهاره والعفه ويلتقوا بالمسيح القدوس. الجالسه على المياه الكثيره، مش الواقفه على المياه الكثيره، يعني الجلوس في استرخاء. الجلوس في استرخاء. الضربه اللي بيتضرب بيها الانسان، يعني حتى احد الشخصيات يعني الحلوه قوي جه مره قعد معايا قال لي يا ابونا ممكن تصلي لي؟ قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي عندي خطيه وحشه قوي قوي. قلت له ايه؟ قال لي خطيه الاسترخاء، عايز كده استرخي قدام التلفزيون شويه، اقول يعني اهي اخد كده ريلاكس ربع ساعه ولا حاجه، ولو اني مش ببص في حاجات شريره، لكن حتى دي الاسترخاء ده بيفقد الانسان الجديه والسهر. ده طلب المسيح لما اتكلم عن دينونه قال ايه؟ اسهروا، لانك ما تعرفش في اي ساعه ياتي رب البيت. فالاسترخاء قدام اي منظر من مناظر او في اي تليفون من التليفونات او القعدات اللي بنعتبرها فن، الاسترخاء فيها يضيع الانسان. ولذلك يقول عن مملكه ابليس انها المراه الزانيه العظيمه الجالسه، حط بدل كلمه الجالسه ايه؟ المسترخيه، المستهينه، الغير جاده، اللي مش بتدور على خلاص نفسها، ما هو ايه في ساكريفايس كده في وقتها وفي صحتها وفي امكانياتها وفي كل امورها. الجالسه على المياه الكثيره، وللاسف يقول ايه؟ التي زنى معها ملوك الارض وسكر سكان الارض من خمر زناه. كتير المفسرين يتكلموا عن ملوك الارض ان في الايام الاخيره رؤساء الدول هيبقى فيهم فساد، يعني هيجي وقت قبل ما يجي ضد المسيح مباشره يكون ابليس هيئ القيادات اللي في العالم، مش بس كرئيس دولة لكن قيادات في العالم، حتى ممكن يبقى قيادات في الكنيسة، إنهم يبقوا إيه؟ إنهم يعيشوا في الفساد. زنى معها ملوك الأرض. إيه يعني ملوك الأرض؟ طب ما يقول الملوك وخلاص. إحساسي الداخلي كلمة ملوك تشير إلى المؤمنين، لأن بيقول يوحنا الحبيب في الأصحاح الأولاني الآية 6 لأنه جعلنا إيه؟ ملوكا وكهنة لله أبي. إلهي أقامني ملك، صاحب سلطان. لما تعرف ابن سيراخ الحقيقة
أنا معجب بيه الفترة دي، بحس بيديني طاقة واعتزاز بعمل الله الخلاصي. إمكانيات جبارة بيقدمها المسيح للإنسان. الله يقيم منا إيه؟ يقيم منا ملوكا، لكن إذا ارتبطنا بالسماء نبقى ملوك سماويين، مش هنسقط في الإيه؟ في الزنا مع إيه؟ مع أم الزواني بابل الجالسة على المياه الكثيرة. إذا تقدست وصار فكرنا في السماء، لن يستطيع عدو الخير ولا تستطيع الخطية أن تدخل إلى أعماق قلبنا. فهنا لما تسمع عن ملوك الأرض ما تفكرش ملك بلد إيه وملك بلد إيه فكر أنك أنت ملك وأنا ملكة ونفوسنا ملوك وملكات وأولاد الله، المفروض نكون عايشين في السماء. فإذا ارتبطنا بالأرض هنبقى خاضعين أو نسكر مع سكان الأرض من خمر زناها. فمضى بي بالروح إلى برية، مضى بي بالروح إلى برية. العجيب دي واضحة قوي في سفر ابن سيراخ، أن الناس تحس أن سعادتها وغناها وكرامتها وشبعها الداخلي في الخطية. يعني ما بنساش أحد الأشخاص بيقول لزميله، وزميله كلمني بيقول لي بكلمه ليه إزاي تروح تعبد الشيطان؟ قال له أصله الشيطان بسأله بيديني اللي أنا عايزه، المسيح بسأله ما بيدينيش، باله طويل، لكن ده أول ما بطلبه بيديني اللي أنا عايزه. بنظن إن الخطية بتدينا اللي احنا عايزينه، شبع وسلام وسعادة وفرح وشخصية قوية. مرة أحد السيدات في اسكندرية راحت لسيدة هي متهللة دايما بالروح، وإنسانة يعني بيعتبروها من الشخصيات المشهورة في اسكندرية، سواء مركزها أو إمكانياتها أو شخصيتها كمان. فجت لها صاحبتها بتعتبر نفسها يعني من سيدات اسكندرية الكبار، قالت لها أنا حزينة عليك. قالت لها ليه؟ قالت لها كده شايفاكي راحة داخلة طالعة من الكنيسة وأصوام وصلوات وراحة الدير وجاية من الدير، احنا كل عمرنا في النوادي والحفلات ومهيصين وفرحانين، وانت كده هتعيشي في الكآبة بتاعتك. فهي بتحكي لي بتقول لي بصيت لها كده قلت لها اقول لك الحق، هتلاقي ايه؟ قالت لها انا حزين عليك وعلى اللي معك. قلت لها ليه؟ قلت لها اسمكم لو دقتوا حلاوه المسيح ودقتوا الفرح اللي انا عايشه فيه وشفتوا الابديه المعده لينا هتقولوا ايه القرف اللي احنا عايشين فيه ده؟ اللي انتوا بتقولوا عليه سلام وسعاده وفرح وشبع ده ايه؟ ده جفاف وحرمان وعدم انطلاق من يوم إلى يوم، من مجد إلى مجد أو نحو الأبدي. ولذلك وجد مملكة إبليس عايشة فين؟ فمضى بالروح إلى برية، مكان جاف قفر ما فيهوش لا جنينة لطيفة ولا وردة حلوة ولا أكلة جميلة ولا قاعدة فيها مسرة، كل اللي فيها حرمان حرمان حرمان، لأن مصدر الحياة ومصدر الشبع ومصدر السلام ومصدر السعادة هو رب المجد يسوع. فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي. القرمز ده لبس مين؟ ده لبس الملوك، لونه زي اللون الأحمر، زي رحاب اللي حطت الحبل القرمزي على الشباك بتاعها أو الطاقة بتاعت البيت بتاعها فأنقذها من إيه؟ من الدمار، رحاب الزانية. فلقيها جالسة على وحش قرمزي. الوحش ده يبقى مين؟ عدو الخير، عدو الخير إبليس. فقوة الأشرار ومجدهم أنهم إيه؟ محمولين بدل على أزرع الله
محمولين على

ايه محمولين على العرش بتاعهم اللي هو الوحش نفسه وقرمزي مقيم نفسه ملك عليهم، وهو يقول لهم ملوك فيقول لهم انا ملك الملوك، زي ما المسيح ملك الملوك ملك القديسين، هو يعتبر نفسه انه ملك الملوك اللي عايشين في عز الخطيه والنجاسه. مملوء اسماء تجديف، ها اسمه مش اسم ولا اتنين ولا تلاتة، أسماء تجديف، كل ما يخطر على فكره من مهاجمة ربنا يستخدمه. والعجيب إن ليه 7 رؤوس و10 قرون. إيه يعني الوحش اللي ليه 7 رؤوس و10 قرون؟ يعني كل واحد فينا فيه كم رأس؟ رأس واحد، واللي بتشغل كل كيانه هو راسه اللي فيه المخ، وبالتالي العقل بيتحرك وكل أجهزة الأعصاب بتاعت الإنسان السنتر بتاعها فوق في المخ. عدو الخير له 7 رؤوس، ورقم 7 رمزي للكمال، يعني عنده أفكار لا حصر لها. إنسان صاحب سلطان وصاحب خطط، زي لما ظهر الشيطان لمين؟ للقديس مقاريوس الكبير. وبعدين ليه حاطط كده أزايز أو علب كتيرة حواليه في البدلة بتاعته أو اللبس بتاعه؟ بيقول له أنت مين؟ قال له أنا الشيطان. قال له إيه ده اللي أنت عامله؟ قال له ده الأدوية اللي عندي، واحد يجي بالنوم، واحد يجي باليأس، واحد يجي بالكبرياء، واحد يجي بالعنف، واحد يجي بالإدانة، كل واحد ليه عندي دواء أدهوله أسحبه لي. فطبعا رجع أبو مار ضرب الجرس وجاب الرهبان وحكى لهم عن حيل إبليس المتعددة. فهو ليه 7 رؤوس، يعني أفكاره في الخداع وأفكاره في سحبهم من المجد كثيرة. والقرون تشير إلى القوة، فعشرة قرون يعني يبدو أنه صاحب سلطان، يبدو أنه هو إيه، وهو بيدعو نفسه أنه رئيس هذا العالم. فالأشرار المرتبطين بمملكة إبليس يظنون أنهم جالسون في مكان راحة، بيحركهم عدو الخير برؤوسه 7 ويعطيهم قوة بقرونه 10. وكانت المرأة متسربلة بأرجوان، ملكة، وقرمز، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. أو تفتكروا اللي بيقع في الخطية دول عبط؟ لكن هم مش عبط، لكن بيحطوا ثقتهم في عدو الخير بدل ما في ربنا. يعني أحيانا الواحد يقول لك إزاي الناس كانت بتعمل التماثيل؟ لا، كانوا بيعملوا التماثيل لأن الشيطان كان بيشتغل في التماثيل. الشيطان ممكن يتكلم وممكن يتحرك ويخلي التمثال يتحرك، وقال إن حتى لو أمكن المختارين أن يضلوا. فهنا ملكة بابل مملكة إبليس متزينة بالأرجوان والقرمز لباس الملوك، ومتحلية بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، لكن ده كله إيه؟ معها كاس من إيه؟ من ذهب في يدها مملوء رجاسات ونجاسات زناها. يعني مغرية إغراء رهيب في جمالها، في لبسها، في مركزها، في إمكانياتها، في حليها، في حواراتها، مغرية. ولكن ما في وسط هذا الإغراء تشرب من كأس اللي فيه ليس خمر، ولكن فيه زي ما بيقول مملوء من رجاسات الأرض.
ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. هنا نقول يا إيه العنف بتاع الناس ده، إيه العنف بتاع الناس. ويمكن حكيت لكم زمان قصة أحد الشبان عندنا في الكنيسة، شاب كبير متجوز يعني، فبيحكي لي عن زميل لي في الشغل، بيقول لي صديق يحبني جدا، وفي مرة فتحه كده قال له يا فلان ليه سؤال كده محيرني، قال اتفضل، قال له ايه فكرتكم انكم عناف وتقتلوا اي واحد مش تبعكم سواء كان مسيحي او غير مسيحي. فزميله ضحك كده وقال له سوري انت ما عندكش خبرة. قال له ايه الخبرة؟ قال له لو دقت مرة سفك الدم مش هتلاقي لذة في حياتك الا انك تسفك دم الناس. قال لي صعقت وهو بيقول كده، مش بيقولها هزار، بيقول له هي اول مرة انك صعب انك تقتل، لكن مجرد ما قتلت وشفت الدم يصبح سفك الدم بالنسبة ليك متعة حياتك، وتعذيب الناس بالنسبة ليك يعني عز السرور بالنسبة ليك. يعني يا رب على الناس اللي ساقطين اللي يقول عنهم سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها، واحدة ست بالجمال ده وباللبس الملوك وبالغنى ده والحجارة الكريمة واللؤلؤ وكل العظمة دي، وبعدين في الكاس بتاعها بدل ما تاخد خمر تسكر تشرب دم الشهداء والقديسين وتنبسط بسفك دمهم. ده عمل عدو الخير في حياة الناس اللي مش مرتبطين بالمخلص. ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت؟ مالك؟ أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبعة رؤوس والعشرة قرون. هحكي لك عن دول. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. مفهومها صعب قوي. المسيح يقول عنه إيه؟ الذي كان وإيه والكائن والذي سيكون، هو أمس واليوم وإلى الأبد. إبليس بقى مش كان ويكون وسيكون، قال كان ولكن ليس الآن، هذا مش موجود، ولكن سيصعد من الهاوية للهلاك. كان لأنه لعب لعبة وحشة مع البشرية من أول آدم وحواء أبوانا الأولانيين، وغير كائن الآن لأنه المسيح بالصليب حطم سلطانه. تقول لي ده العالم كله بيشتغل لحساب الشيطان. أحد الآباء يشبه موقفنا الحالي بإيه؟ لو في عمود أو شجرة وبعدين جبت أسد وربطته وحطيت الأسد ده بسلسلة 3 متر، لو أنت واقف على بعد 6 متر من أي ناحية يقدر يوصل لك، يبقى مربوط. لكن لو دخلت بإيد بينك وبين الشجرة متر تبقى إيه؟ هيبقى مربوط، هيبقى سايب. هو مربوط لكن أنت دخلت بمزاجك فهو يفترسك. فعشان كده يقول إيه؟ وليس الآن، يعني النهاردة ملهوش سلطان عليك، أنت بمزاجك بتقول له تفضل أملك أنا بتاعك، هقولك أوي أوي. فالنهاردة ما فيش عذر الإنسان، لأن رب المجد يسوع قدم إمكانية الخلاص. أي واحد حتى غير مؤمن يرفع عينيه ويقول له رب عرفني ذاتك، دوقني الخلاص، وريني الطريق. الله محب للبشر، يشتاق أن يكشف أسراره للبشرية. عشان كده يقول المعلم المرتل إيه؟ بنورك يا ربي نعاين النور، بنورك نعاين النور. فاحنا محتاجين باستمرار
إن عدو الخير يبقى مربوط بالنسبة لينا

لأنه يهوهو من بعيد، يزقر من بعيد كأسد، لكن ما يقدرش يقرب مني لأن أنا إيه؟ لأن أنا في حضن المسيح وما يقدرش يوصل للمسيح. لو أنا فلتت إيدي من إيد المسيح ورحت له، تبقى دي إيه؟ دي غلطتي بمزاجي. والذي وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. يعني أيام الضد المسيح دي زي رمش العين كده، زي غمضة عين، ثواني كأنها هتعدي 3 سنين ونص كما لو كان ثانية كده عدت. بيبص الواحد كده يشوف الشيطان في كل عظمته وقوته وهياجي العالم وهو، ويدوب يعدوا 3 سنين ونص كده زي الهوى، وبعدين يلاقي مملكته فين؟ مش قادر ايه؟ في مرارة، هو وكل الذين مشوا معاه أو قبلوا سلطانه. ولذلك كمل يقول هنا الذهن الذي له الحكمة، هنا العقل الحكيم الحامل حكمة الله رب المجد يسوع، يقدر يميز بين ضد المسيح وبين المسيح نفسه. في حتة خطيرة يقول ايه؟ السبعة الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة، و7 ملوك، 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا، والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن وهو من 7 ويمضي إلى الهلاك. والعشرة القرون التي رأيت هي 10 ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانا كملوك ساعة واحدة مع الوحش. احنا كلمنا قبل كده عن ايه؟ عن الوحش وامكانياته الجبارة. قال ان هذا الوحش لما هيجي في ملوك، في مؤمنين هيقبلوه، لكن مؤمنين ارتبطوا بالتراب، او مؤمنين ادوا ظهرهم لربنا، او مؤمنين عصوا مخلصه، فدول هيقعوا. في منهم هيقعوا تماما، وفي منهم ياخدوا ويدوا في الاول، يرفضوه ويتشككوا بعدين يسلموا نفسهم ليه. الحتة بقى الخطيرة جدا صحيح الحلوة يقول كملوك ساعة واحدة مع الوحش، هتعدي، ما تستاهلش، ما تقلقش لما يجي ضد المسيح، هتبقى زي غمضة العين كأنها ساعة وعدت. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. أخطر ما في عمل عدو الخير إنه إيه؟ إن العجب إن جوه الكنيسة تلاقي انقسامات، لا مش هقول الكنيسة، جوه البيوت في انقسامات، تلاقي الزوج في حتة والزوجة في حتة، ده عايش مع ربنا وده مش عايز يعيش مع ربنا، هو في وادي والولاد في وادي. لكن اللي يمشوا مع الشيطان إيه؟ يقول لهم رأي إيه؟ رأي واحد. عشان كده ما قالوا إنه بعلزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، قال لهم هو في شيطان يخرج شيطان انقسم على ذاته فيهلك، هو مش عبيط الشيطان عشان انقسم على ذاته. ولذلك تلاقي اللي بيسقط في الخطية هويته إن يجرجر الناس في نفس الخطية ويبقى سعيد. كنت قاعد أقرأ زمان كتاب كتبه أحد أساتذة علم النفس هنا في أمريكا عن المراهقين، فبيقول قعدت معهم أشوف إزاي وقعوا في الخطايا. فقال إحنا كنا يعني كتير منهم قالوا له إحنا كنا بنحب الطهارة وعفة وبسطة، لكن بصيت لقيت إيه؟ بيقول دي كانت تتكرر كتير طبعا، يمكن في الماضي دلوقتي صعبة في أمريكا يعني. يقول تقف أكون مستني واقف على الأوتوبيس، محطة الأوتوبيس، أبص ألاقي عربية متوضبة مثلا، هي تشيل 4 أنفار، تلاقي فيها 2 واللي بيسوق يبقوا 3، فيقف كده يقول له حضرتك رايح فين؟ يقول له الحتة الفلانية، يقول له احنا رايحين معك، احنا نفس المكان، فيركب معه. يقول بعد شوية كده هما ماشيين يطلع علبة وياخد حباية ويدي اللي جنبه ويدي اللي جنبه،
وبعدين يجي يقدم للايه للاخ، يقول له سوري انا ما باخدش، فيقعدوا يتريقوا عليه، يعني يقول له تشايلد هو فيز فاذر، مش عارف الكلام الايه اللي بيتقال تريقه على الشبان. فبص الاقي نفسي في موقف صعب، فيقدموا له مره تانية وثالثه، وبعدين اخدها اجي حطيتها جنب بقي واشيلها، فهم يبصوا له كده، يبصوا له من المرايه ويقعد يكعكع، فيضطر ولا اجرب مره. ومن خلال هذه التجربه بدات وسقطت في ايه في اخذ الدراجز بالتدريج. هو ده شغل عدو الخير، ان هؤلاء لهم راي واحد، وان الراي الواحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم، يستخدم عطايا ربنا ليه زي الحب، بدل ما يحب الحاجات المقدسة الحب يتحول إلى شهوة، زي الغضب بدل ما يغضب على الخطية يغضب على الآخرين، بدل ما يستخدم وقته للبنيان يستخدمه للهدم. فيقول يعطوا الإيه؟ يعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم، وهؤلاء سيحاربون الحمل والحمل يغلبهم، لأن رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة، وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة. اللي كانوا معاها واللي كانوا بيزنوا معاها يبتدوا يقفوا ضدها ويعملوا إيه؟ خربة وعريانا، ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا راية وأن يصنعوا رأيا واحدا، ويعطوا الوحش ملكهم ملكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. دي سورة ربما تبين أن بعض من اللي هيسلكوا مع ضد المسيح لما هيشوفوا التجارب دي وهيجي إليا زي ما هنشوف بعد كده وأخنوخ، في منهم هيرجعوا ويرتبطوا بالمسيح ويقفوا ويقبلوا حتى الاستشهاد باسم المسيح. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وما يكونش لينا مكان في بابل، ولكن نحن نرتبط أن يكون مملكتنا هي أورشليم العليا. مرة جاية نتكلم على تكملة كيف تسقط بابل، أو كيف تسقط الخطية في حياة المؤمنين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

كما تشتاق الأيائل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. تشتاق أن تراك، أن تحيا في حماك، فأنت هو مشتهاها ومشتهى كل الأجيال.

المقدس مشارك معلمنا من يوحنا صح 16 بركات علينا أمين. حق الحق أقول لكم إنما تسألون من الآب باسمي فإياه يعطيكم. إلى الآن لم تسألوا شيئا باسمي، سألوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قلت لكم هذا بأمثال.

ستأتي ساعة حين لا أكلمكم بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تسألون باسمي، ولا أقول لكم أني أسأل الآب من أجلكم، فإن الآب هو أيضا يحبكم لأنكم أحببتموني

إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأمضي إلى الآب. قال له تلاميذها: إنك الآن تتكلم علانية ولست تقول شيئا بمثل، الآن نعلم أنك عارف بكل شيء ولست بمحتاج أن يسألك أحد، بهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: أتؤمنون الآن؟ أتاتي ساعة وقد أتت لتتفرقوا كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، ولست وحدي لأن أبي معي. قلت لكم هذا ليكون لكم في سلام، في العالم يكون لكم ضيق، ولكن تقووا، أنا قد غلبت العالم. والمجد لله دائما. من يوم ما طرد الإنسان من حضرة الله وهو يشتهي أن يرى الله، لكن بسبب الخطية بقى مستحيل أن الإنسان يرى الله، لأن الخطية صنعت خصومة، فبقى الإنسان يخاف من ربنا. وقيل في القديم: إلهنا نار آكلة، مخوف. وأعظم القديسين اشتهوا، إبراهيم أبو الآباء اشتهى أن يشوف ربنا، وموسى رئيس الأنبياء اتحايل على ربنا قال له: أرني وجهك خلينا أشوفه. قال له: ما ينفعش، لا يراني الإنسان ويعيش. تقدر إلى أن ظهر الله في الجسد، الابن الوحيد، الكلمة الذاتي، صار إنسانا وحل بيننا ورأينا مجد الله. لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، لما أخذ جسد تراءى للناس، بقينا نشوفه ونلمسه نتعامل معاه، وفي الآخر بعدما أكمل حبه الإلهي على الصليب وأعطانا جسده مكسور لنأكله، صعد إلى السماوات بجسدنا وجلس في حضن الآب. فبقى القصة القديمة قوي عن الخصومة وعدم إمكانية الإنسان أنه يرى الله خلصت. بقى بالنسبة لنا دلوقتي اللي بيننا وبين ربنا إيه؟ إحنا بندعو أبونا، بنقول له: أبانا الذي في السماوات، أبونا. لما اتحدنا بالمسيح الابن الوحيد ونلنا نعمة البنوة دي، نعمة غالية أوي أوي أوي، بقينا نقترب إلى الله بجسارة وبدالة. دلت إيه؟ قال: دلت البنين. لأن المسيح للمجد كل ما عمله عمله بالآب، قال: الكلام اللي أنا بكلمكم به مش بذاتي، بل الآب الحال فيه. الأعمال كلها والمعجزات والآيات قال دي من الآب. وفي الآخر قال لهم: الآب نفسه يحبكم، اسألوا تأخذوا يكون فرحكم كمان. لغاية دلوقتي ما طلبتوش حاجة. أنتوا أنا هدخلكم إلى حضن الآب، مش بس صلحنا مع الآب، لا، بقينا بنين لينا دالة وجسارة ودخول لدى الله. ممكن ندخل ندلع عليه، نترمي في حضنه، نطلب زي ما احنا عاوزين أولاد. النعمة دي إذا كان الإنسان يعيشها يعيش في السماوات نفسها، إذا كان الإنسان ما يعرفهاش ويسمع عنها

يبقى غلبان. العشر أيام ما بين الصعود وحلول الروح القدس عاشوا التلاميذ في الفرح ده، تأكدوا تماما أن المسيح للمجد صنع بيهم هذه النعمة، وأنهم الآب السماوي بقى أبوهم. قعدوا مع بعض 10 أيام محبة كاملة، وكانوا زمان يتخانقوا، يقول لك مين الأعظم، مين الأكبر، مين اللي في الأول، مين اللي على اليمين، مين اللي على الشمال. كان زمان لما صعد المسيح للسماوات وارتبطت قلوبهم بالآب بالسماء، عاشوا مع بعض 10 أيام، قالوا لهم لا تبرحوا أورشليم إلا أن تلبسوا قوة من الأعالي، فمكثوا بالمحبة الكاملة. لما الواحد يعيش البنوة للآب ديت اللي المسيح أعطاها لنا، يعيش في كمال المحبة. الآب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالأبوة في الآب وصلت لدرجة البذل الكامل في المسيح لما علق على الصليب. أقول الآن نحن أولاد الله، صح؟ مظبوط؟ لا طبعا. إذا كنت أنت بتقول للآب أبانا، لازم تبقى زي أبوك. قال إيه؟ قال بيشرق شمسه على الأبرار والظالمين، محب خير. إزاي واحد يقول أنا ابن لله وهو يبقى مخاصم مثلا؟ قول لي إزاي. أو يعني يقول الآب السماوي أنت أبويا وهو إنسان أرضي، كل فكره في الأرض، في التراب، في الجسد، في الشهوات، في الطمع، في المقتنيات، في الذات. إذا كنا أبناء لله لازم نبقى شبهه. إذا كنا مولودين من الله لازم تبقى ولادتنا حافظة لينا. فرق كبير جدا جدا بين واحد نال نعمة البنوة وبين واحد ما عندوش دي. طبعا انت عارف في العالم مثلا واحد ابن ملك مولود في القصر الملكي وريث للعرش مختلف. فالبنوة دي اللي احنا اخدناها مش ببلاش، ده تمنها دم المسيح على الصليب، فلازم الواحد يعيشها. إن كنا أبناء فنحن ورثة، ورثون مع المسيح، ده المكتوب. بما أنكم أبناء أرسل الله إليكم روح ابنه. بسبب البنوة دي خدنا الروح القدس، ده روح الابن. قال بما أنكم أبناء أرسل الله إليكم روح ابنه. فالروح القدس روح المسيح ده الموعد الآب سكبوا علينا بغنى في يوم 50، فبقينا مسكن لله. أنا بقول لك الحاجات دي لازم الواحد يعيشها، وإلا ما يبقاش مسيحي. لازم يدركها، لازم يتمتع بيها نعمة البنوة ده. كل يوم الواحد يقول أبانا الذي في السماوات، يقولها مرات كتيرة، ولكن بيقولها كأنه اسطوانة دايرة يعني بدون إدراك. لما أدركوا الآباء أنهم يرفعوا عينيهم للسماء ويخاطبوا الله أنه أبوهم، قالوها بعمق شديد. صلاة أبانا الذي دي اللي بنكرها كر، ساعات الواحد يقولها ما هو شعر بيقول إيه، لكن لما بنعمة البنوة اللي فيك تدرك أنك أنت بتخاطب الآب أبوك، تختلف الحكاية. صلي أبانا الذي دي وتحس أنك أنت في السماء. الدخول

عند الآب بالنسبة للإنسان مستحيل. قدس أقداس السماوات، مين اللي دخل؟ المسيح دخل كسابق لأجلنا، ودم الذبيحة بتاعته على إيديه أثار الجراحات زي ما هي، زي ما كان يدخل رئيس الكهنة مرة واحدة في داخل قدس الأقداس الأرضي مرة واحدة في السنة، وكان يجد فداء ويطلب عن خلاص الشعب وخلاص نفسه. المسيح لما صعد إلى السماوات والدم الذبيحة على إيده وجد فداء أبديا، وجد قبول لدى الآب، وإحنا كلنا فيه. فبقى لنا طريق حديث جديد كرسه المسيح للدخول في الأقداس العليا اللي هو جسده الخاص، وبقينا لينا جرأة أن احنا ندخل لدى الآب نتراءى أمام الله. إزاي؟ أقول للمسيح للآب أنت أبويا. إزاي؟ بالمسيح يسوع ربنا. لما بتدخل الكنيسة الشرقية اللي أنت شايفها دي اسمها إيه؟ الحتة الكيرف دي اسمها إيه؟ حضن الآب. إحنا بندخل فين؟ قال بندخل لحضن الآب. بالآب نفسه يحبكم، فتح أحضانه للواحد اللي داخل الكنيسة. فإذا دخل الإنسان من غير وعي لا يدرك حب الله أو أحضان الله أو عناية الله أو رعايته أو عينه علينا، مش هيدرك. ودخل مش دريان، دخل الكنيسة وطلع من الكنيسة، أو دخل التناول وطلع من التناول، خلاص. الأمر خطير جدا أنك أنت وأنت داخل الكنيسة داخل الأحضان الله. عشان كده الأباء قالوا وانت جوا الكنيسة تاخد بالك كويس قوي، احنا ما نتكلمش مع الناس، انت بتتراءى امام الاب المخوف جدا. فتدخل الكنيسة بوقار شديد، منفعش الكلام مع الناس في الكنيسة، منفعش، وقار شديد وتركيز شديد. ليه؟ لانه اله مخوف. يعني المخافة بتاعت ربنا دي ما هي ما راحت فين؟ وزمان في القديم قال إن كنت أنا أب فأين مهابتي؟ أنتوا بتدعوني أب، إذا كنت أنا أب أين مهابتي؟ عشان كده بقولك بندخل الكنيسة بمهابة، بوقار شديد، بخوف الله، ونقول أما أنا فبكثر رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بخوفك. المحبة اللي ربنا أحبنا بيها دي ما لغتش الخوف، لا، إله مخوف ما لغتهاش أبدا. لأن الابن الفطن الحلو قوي صحيح بيحب بابا قوي قوي قوي، ولكن أبوه مخوف في مهابة. فالخوف اللي سموه أنه بداية الحكمة الروحية، رأس الحكمة خوف الله، ده موجود. الواحد اللي مش بيفهم ياخد يقول لك انا بتخانق مع ربنا وبكلم مع ربنا، او بدخل كمان بيتنا بقى، فيتشال الخوف منه. لما يتشال الخوف يخسر كتير جدا. فالحب الالهي اللي سكبه ربنا فينا واعطانا نعمه البنوه ما لغاش ابدا ان احنا نخاف الله. بس ما هوش الخوف الوحش، الواحد بيخاف مثلا من القاضي، من الحاكم، من البوليس، من البتاع، لا، ده الخوف الحلو اللي هو المهابة، ان الهنا اله مخوف، مهوب، مرهوب جدا، مخوف، مخيف، والوقوع بين يدي الله الحي. فالآباء القديسين عبدوا ربنا بخوف شديد وحب شديد، وعرفوا يصالحوا الاثنين دول مع بعض في نفسهم. لما نيجي نتناول بوقار شديد جدا. طب ده الجسد مبذول بالحب، بس ده يعني الملائكة بتستر وجوهها من بهاء عظمة مجد. فاحنا بنتقرب للأسرار برهبة وخوف وحب. هو صحيح بيحبنا، صحيح بذل نفسه لأجلنا، وصحيح ان احنا بنحبه من كل

قلبهم وكل الفهم وكل قوة وكل القدرة، ولكن يفضل خوف الله مسيطر على كل عبادتنا وحياتنا في المسيح يسوع. ربنا

0: الحمام وصاحب الخراف، لم تتركنا بعد قيامتك وصعودك، لكنك حي فينا، تعمل بداخلنا، تقوينا وتعزينا.
1: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، فلا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، عيني عليك فأنت منقوش على كفك.

0: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

يا حسنها مدينة تشاع بالبهاء، معلنة أمجاد المسيح الإله، مدينة السماء، موطن الأبرار ومسكن الغالبين، فعش في السماء.

0: ثم رأيت ملاكا آخرا طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه.
1: إننا نعيش في فجر الأزمنة الأخيرة في عصر فائد بالإضطرابات، فاسهروا يا شعب المسيح، تيقظوا واعلموا أن الرب قريب.

قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، واستيقظوا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، بل كونوا مستعدين لأنكم لا تعلمون متى يأتي العريس المسيح الرب.

0: المركز القبطي لوسائل الإيضاح في المقام البابوي الأمبراليز العباسية يقدم لكم إذا ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 24 مايو سنة 2004، وموضوعها عن
1: هدف الإنسان والروح القدس الإله الواحد. أريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن هدف الإنسان وتغيير هذا الهدف أحياناً.

اهم هدف هو التصاق بالله، كما قال داود النبي: واما انا فخير هي الالتصاق بالرب. اهم هدف في الحياة ان الانسان يلتصق بالله ويعيش مع ربنا، ولكن تنبثق من هذا الهدف وسائل اخرى يسميها البعض اهداف، وهي وسائط. والمفروض ان الانسان في طريقة حياته الروحية انه يبقى زي، عارفين البصرة اللي تلاقي اتجاه باستمرار نحو الشمال لا يتغير، ممكن يضطرب شيئا فشيئا لكن اتجاه ثابت. الشخص الروحي يكون له هذا الاتجاه الثابت في حياته، كما قال بولس الرسول في كورنثوس الاولى 15:58: كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. كونوا راسخين غير متزعزعين. في بعض الناس بدأوا الحياة بطريقة ولم يستمروا فيها، زي ما بولس الرسول وبخ أهل غلاطية وقال لهم: أبعد ما بدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ وزي ما اتكلم على تلميذه ديماس وقال: ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. وزي ما قال في رسالتي إلى فيلبي الإصحاح الثالث: الكثيرين من الذين كنت أذكرهم لكم أذكرهم الآن. هدف الرهبنة كما نشأت في أساسها الأول أن الرهبنة هي حياة الوحدة وحياة الصلاة الدائمة، ولكن لم تثبت الرهبنة في هذا الوضع ولا الرهبان ثبتوا في هذا الوضع، وأنا واحد منهم. بدأت في حياة الوحدة ولم أكمل، صحيح أنها كانت غصب عني، لكن برضو اسم الهدف لم يكمل. في ناس ثبتوا في هذا الوضع، القديس الأنبا أنطونيوس ثبت في وضع الرهبنة، ثبت في حياة الوحدة، ثبت في حياة الخلوة وحياة الصلاة الدائمة. وتلميذ من تلاميذه هو الشماس أثناسيوس صار بطريركا في أيامه ولم يتقدم لهذا العمل، القديس الأنبا أنطونيوس كان عنده ثبات في هدف معين لا يمكن أن يغيره. وهكذا أيضا السواح الذين عاشوا في حياة الوحدة باستمرار لم يتغير هدفهم ولا وسيلتهم ولا سيرتهم الروحية. مش بس حكاية الرهبنة، خدوا حتى حياة الزواج. بنت يكون هدفها انها تحصل على زوج، كويس، هدف كويس انها تستقر حياتها كزوج، فتبدأ بهذا الهدف ان يكون لها زوج، وبعد ما تتغير تتجوز

جوزه يتغير هدفه. لما يصبح هدفها هو الرفاهية وتطالب الزوج بهذه الرفاهية سواء كان عنده او ما عندوش، او يصبح هدفها السيطرة على الزوج وانها تمشيه حسب ارادتها او حسب ارادة امها، ويبقى الهدف الاولاني ضاع انها تحصل على زوج. اتغير في السكة، في اهداف بتتغير في السكة، اما بسبب البيئة او بسبب القراءة او بسبب تأثيرات الاخرين او بسبب شهوات في القلب. الهدف يتغير عن الاول. زي دلوقتي الرهبان تركوا العالم، هدفهم هو ترك العالم. نبص نلاقي راهب ترك العالم وعنده موبايل فون، يستطيع بالموبايل فون اللي بيسموه المحمول عندكم انه يكلم اي واحد في المدينة. طب فين ترك العالم؟ باع الهدف في السكة. بيحصل كده، يبقى هو جوه قليته يتصل باي شارع واي مدينة واي قطر واي قارة واي قارة. يبقى هنا باين ضياع الهدف في السكة، ضياع الهدف في السكة. او مثلا واحد ندى حياة الفقر الاختياري. في الرهبنة بننظر حياة الفقر وبعدين يبقى بيملك. طب امال فين الهدف بتاع الفقر الاختياري ان الانسان لا يملك شيئا؟ الهدف اتغير في السكة، الهدف اتغير في السكة. في انسان يندر نذر وبعدين بمرور الوقت النذر يتغير في السكة. لعل من اكبر الامثلة على كده شمشون الجبار، كان نذر ان شعره ما يتقصش، كان نذير للرب يصدر شعره لا يعلو عليه موسى، لكن جه حال الضعف نتيجة الحاح دليل عليه، فقد سيطرته على هذا الهدف وسلم شعره للقص وضع هدفه. ربنا طبعا اداله عقوبة شديدة جدا، ومع ذلك ربنا غفر له اخيرا. ونقرأ في سفر العبرانيين الصحة 11 اللي اتكلم عن رجال الايمان، ذكر اسم شمسون مع جدعون الى اخر. في انسان مثلا يكون عنده هدف المرح، يحب يكون انسان مرح في حياته. وانا لا الوم، احنا بنحب ايضا نكون مرحين في حياتنا، ولكن جايز في المرح يتغير الاسلوب في السكة. حياة المرح اللي عنده تتحول الى الترياق على الاخرين، التهكم على غيره، الضحك على الناس، تتحول الى نوع من الاستهتار، نوع من الاباحية، نوع من الهزل. فما بيقدرش يضبط نفسه في هذه الحياة. احنا عايزين الواحد يكون ثابت في سكته، ما يتغيرش بتغير الظروف. خذوا مثلا الكهنوت، احنا بنرسم كاهن من الكهنة الهدف اللي امامه او العمل اللي هو مسؤول عنه، رعاية الشعب.

يحب الشعب والشعب يحبه ويرعاهم ويحل مشاكلهم في كل شيء. انا في رسامة اي كاهن بقول له السنة الاولى ليك في الكهنوت سنة افتقاد للناس، تتعرف على الناس والناس يتعرفوا عليك، زي ما قال السيد المسيح ان انا اعرف خاصتي وخاصتي تعرفني وانا اناديها باسمائها وهي تسمع لصوتي ولا تسمع لصوت الغريب. يبتدي الكاهن بالاسلوب ده، ولكن شوية بشوية البوصلة بتتغير. نبص نلاقي بعد ما كان هدفه رعاية الشعب بقى هدفه رئاسة الكنيسة، واحيانا رئاسة الكنيسة تخليه يختلف مع اعضاء مجلس الكنيسة، وبعدين يدخل في صراعات من جهة السلطة ومن جهة كيف يكون كل شيء في ايده، كيف يخضع له الاراخنة، كيف يخضع له الخدام، كيف يخضع له كل واحد. الهدف اتغير في السكر، مش هو ده الهدف اللي خرج من اجله، اللي قبل من اجله هذه المسؤولية. صدقوني ان كثيرا من الناس حتى من اهل العالم الاهداف عندهم بتتغير. ازاي يعني؟ يعني مثلا انسان جعل هدفه العلم ويبتدي يحصل مع العلم، وبعد شوية يتغير هدفه من العلم الى الوظيفة، ويصبح العلم ليس هدفا انما وسيلة للحصول على وظيفة. فاذا حصل على الوظيفة توقفت علاقته بالعلم، وحدث تغيير في الذكر. الامر ده انا بقوله لطلبة الكلية الاكليريكية، دول بيدرسوا في الكلية الإكليريكية ويتخرجوا يبقوا أسوس، أو المفروض يعني غالبيتهم يبقوا كده. فبيخش لكي ينال نصيبا من العلم الديني، أول ما تخرج وترسم بقى أسيس جايز تتوقف علاقته بالعلم وتتوقف علاقته بالدراسة، كما لو كان قد نال كل ما يمكن من الدراسة ووقفت الحكاية على كده. أنا بقول لهم إحنا لغاية دلوقتي كل يوم بنقرأ ونطلب من ربنا إن يعطينا مزيدا من العلم وليس ما أخذناه، لكن لا يتوقف سيرنا في اسلوب العلم. مش اكمن الواحد اخذ وظيفة يقول كفاية كده، لا، يبقى هنا الهدف اتغير. الهدف اتغير، اللي عايز يخش في العلم ما ينتهيش. او زي مثلا طبيب ابتدى يدرس واخذ شهادة في كلية الطب وتحول الى طبيب وبيمارس عمله الفني كطبيب، مفروض ايضا فيما يمارس عمله الفني كطبيب يقرا في العلوم الطبية ويشوف اخر البحوث العلمية ويشوف في كل مرض ايه اللي بيحصل وفي الادوية ايه الجديد اللي فيها وايه السايد افكت اللي بتحصل بالنسبة لاي دواء، بحيث لما يوصف لواحد دواء ما يكونش يتعارض مع حاجة ويظل في علاقته بالعلم لا يتركها. لكن كون ان الانسان يأخذ من العلم قليلا ويتوقف ويبقى هدفه تغير، مش مظبوط الكلام. لازم تكون
المسألة ماشية على طول. زي مثلا احنا بنعمل فصل اعداد خدام عشان يبقوا مدرسين في مدارس الاحد، اثناء وجودهم في فصل اعداد خدام بياخدوا معلومات كثيرة تعدهم انهم يبقوا مدرسين في مدارس الاحد، لكن اول ما بقى مدرس يبطل اخذ معلومات مش صح. انا فاكر لما كنا احنا مدرسين في مدارس احد انبا انطونيوس وشبرا، كان المدرس ياخذ اربع فصول وهو مدرس يتتلمس فيها، لا تتوقف تلمسته. كان بيبقى ياخذ فصل في اجتماع الاسره، عندنا اسره بتاعت ابتدائي لها اسره بتاعت جامعه لها اسره بتاعت اطفال لها اسره الى اخره، فكان بيحضر كتلميذ في اجتماع الاسره ويحضر كتلميذ في اجتماع الخدام العمومي بتاع كل المدرسين، ويحضر كتلميذ في اجتماع الشباب بتاع الشعب كله، ويحضر كتلميذ في الفصل الكبير اللي كان بيبقى غالبيته مدرسين. لكن الانسان لا يفقد تلمذته والا حياته تجف، ويفقد تواضعه ايضا. الانسان اللي يستمر في التلمذة لا يفقد تواضعه. جايز الانسان هدفه الخدمة، فاول ما بقى مدرس بيخدم، وبعدين جايز الذات تخش في الموضوع، مش عايز بس يبقى خادم، عايز يبقى امين اسرة، عايز يبقى الامين العام بتاع مدرسة حد، عايز يبقى واعظ، عايز يبقى في مؤتمرات. تلاقي التطلعات بتاعته تخلي الذات تخش فتفقده الوضع الاصلي بتاعه. ياريت كل انسان لا يجعل ذاته تخش في خدمته، حتى الكبار ايضا ساعات الذات تخش في الخدمة. كيف يكون ومتى يكون وماذا يكون وكيف يرتقي وكيف يعلو وكيف يصير؟ ما فين التواضع؟ كتير من الاهداف بتبطل نتيجة ان الذات بتخش فيه. اللي بيضيع الاهداف اما الذات لاما اللذات، يسموها الملاذ باللغة العربية. يعني مثلا واحد زي سليمان الحكيم بدأ بطريقة عجيبة جدا، الله تراءى له مرتين وتكلم معه فما الأذن ومنحه جلالا ملوكيا ومنحه ايضا رحبة صدر كالرمل الذي على البحر في الكثرة، واعطاه الحكمة اكثر من جميع الناس. هل استطاع سليمان ان يستمر في هذا الطريق؟ هل استمر في حكمته على طول؟ نبص نلاقي سليمان، انا بسميها مرفاة بيرسي نفسه، بيقول ان انا اصبحت لي حدائق وبساتين وتنعمات البشر نساء وسيدات، ومهما اشتهته عيناي لم امنعه عنهم. جرالك ايه يا سليمان؟ فين الحكمة بتاع الزمان؟ فين بداية الطريق اللي ابتديته؟ دلوقتي مهما اشتهته عيناي لم امنعه عنهما. دي اول المرفاة اللي بيرسي بيها نفسه فيما يتكلم عن العظمة التي عاش فيها، واللي قال عظمته جدا اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم وبقيت حكمتي معي.
انا اسف.

لم تبقى حكمته معه على طول القبر. في سفر الملوك الاول اصحاح 11 يقول: وكان في ايام شيخوخة سليمان ان نساءه املن قلبه وراء آلهة اخرى، ولم يعد قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. هذه المرفاة الحقيقية. ليه؟ لانه ممشيش ياخد باله من نفسه. كلمة لطيفة جدا قالها معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، قال له: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا. تخلص نفسي، ده انا اسقف قد الدنيا. تيموثاوس ده اسقف، مش اسقف عادي، ده من الاساقفه الكبار، من تلاميذ بولس الرسول. ولكن يقول له: لاحظ نفسك، خلي بالك من روحك، خلي بالك من روحك. ليه؟ لان زي ما قال سليمان، الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. جايز تكون قوي، لكن الشيطان بصراحة غاوي الاقوياء دول. يعني لو واحد بسيط كده مبتدأ، الشيطان يشعر ان مش من كرامته ان يحارب واحد مبتدئ صغير، ده هو غاوي الكبار. اول واحد كبير كان غاوي سقطه ادم لما كان سورة الله، هو مثاله قال ايوه، مدام ده سورة الله يبقى ده الوجبة اللذيذة اللي انا اقدر اكل وانبسط بيها، امزمز عليه. وبرضو سليمان احكم اهل الارض، الشيطان يقول له: ده الصمت اللي انا اجد لذة في الانتصار عليه. العجيب ان الكلمة بتاعت طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاء اخوياء، قالها سليمان الحكيم. فالواحد لاحظ نفسك، لاحظ نفسك والتعليم. زمان وانا صغير كنت بلاحظ نفسي، دلوقتي بقت شغلانتي ان انا الاحظ الاخرين. لا يا حبيبي، تلاحظ الاخرين وتلاحظ نفسك ايضا. في حاجات اسمها سرقات روحية، الواحد يتسرق في روحياته بطريقة قد لا يشعر بها، قد لا يشعر بها. انا فاكر زمان وانا شاب صغير كنت اروح دار الكتب دي كل يوم، وبخاصة سنة 39 السنة اللي تعلمت فيها الشعر، وكنت اروح دار الكتب اشوف الكتاب بتاع الشعر ده، امشي من الصبح الساعة 8 اخش مع دخول دار الكتب، كانت في باب الخلف، ولغاية نخرج الساعة 1 ارجع اجلها الساعة 4. شوفوا ايه باب الخد، حتة علي الواحد ينزل ينزل ينزل ينزل لغاية لما يوصل لشبرة، ما يحسش بانه نزل النزول الكبير ده، لانه مسافة طويلة مش نزول فجائي. التحذرة البسيطة دي من عالي الواطي بطريقة مش محسوسة هي اللي يحبها الشيطان. يدحضر الواحد خطوة خطوة، سنتي سنتي، مش متر متر، لا متر متر ده ياخد باله منه، سنتي سنتي كده. زي اللي بيمشي في الطريق الصحراوي يلاقي في العلو اللي موجود عند وادي النطرون ينزل لغاية القاهرة كذا متر كذا متر بينزله، لكن ما بيحسش بيهم لانها تحترى طويلة مش محسوسة.
الناس الكبار كده الشيطان ياخدهم حتة حتة خطوة خطوة سنتي سنتي لغاية لما يخلص عليه. واحد ما لاحظ نفسه برضه من الأمثلة الكبيرة يعني أوريجانس. أوريجانس العالم العظيم الذي تتلمذ عليه كثير من العلماء والأساقفة. اللي بيقال عليه ان هو كان يستطيع يملي 4 في موضوعات مختلفة في نفس الوقت. كان جبار جدا. جه عليه وقت قال هذه العبارة ايها البرج العالي كيف سقط. خصوصا لما الانسان يكبر ويكبر. اصعب حاجة ان الانسان يكبر ليس انه يكبر في اعين الاخرين، عندما اصعب حاجة ان يكبر في عيني نفسه. يكبر في عيني نفسه. عشان كده الكتاب بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. أوريجانس جه وقت بقى حكيم في عيني نفسه، فما خدش باله فيما يفحص بعض الامور العويصة الكبيرة اللي ربما فوق مستوى الانسان العادي، انه يطب. فقال لنفسه يا ايها البرج العالي كيف سقط. فالانسان لازم يلاحظ نفسه لئلا يفقد اهدافه في الطريق، لئلا يفقد اهدافه في الطريق، لئلا يبدا بطريقه وينتهي بطريقه اخرى.

جايز واحد يبتدي في الروحيات كشخص بتاع روحيات، مواضيعه كلها روحيات يتغذى بها ويتغذى بها الاخرون، ثم في وقت من الاوقات يقول ليه ما كنش لاهوتي من اللاهوتيين، من اللاهوتيين هم ابطال الايمان، وليه ما كنش من ابطال الايمان، ويبتدي يدرس في امور جايز تبقى صعبة عليه. انا فاكر اول ما دخلت الكلية الاخليركية احنا كنا مدرسين مدرسة ومش بتوع لاهوتيات، لكن دخلت الكلية الاخليركية ادونا بقى كتاب نبتدي نخش في وجود الله وفي صفات الله وفي الانسان وفي حاجات وفي الوحي وحاجات كثيرة. فمسكت الكتاب ده وكتبت عليه في الصفحة الاولى: بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الامور العويصة يكون كثير من البسطاء قد انسلوا داخلين الى ملكوت الله. بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الامور العويصة يكون كثير من البسطاء قد انسلوا داخلين الى ملكوت الله. انا ما بقولش ما تبحثوش في هذه الامور، لكن على الاقل باتضاع كثير يبتدي الانسان يلاحظ نفسه فيما يقرأ في هذه الامور العويصة، يلاحظ نفسه في كل كتاب بيقراه، ايه الحق وايه الباطل، فين الصح وفين الغضب، لان الواحد يخش في حتة ما يعرفش وصلته لحد فين. انا اسف انا طولت عليكم، نكتشف كده بفضل انصف.

0: di temi sull'intero bene grande, ma solo sarà. Mi cadono sulla terra 20, sono 20, sono under number Clinton. Vieta, vieta, mia posto, successi se arrivo con il tavolo, sono venuto a terra, sono nascere. Baba, vaccino, ti ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne ne وبركة هذا الصوم المقدس وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأنبا لويس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة وهباتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوت أورون تاتي هيرين وينانا تكريني سمنانا تكريني جكالنوبنا نقول جيسو اختتقوم ونمبزمونا بأمان السيئين أمين اللهم اجعلنا مستحقين لخلق شكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام السلام ربكم.

يا كل صفوف السمائيين، رتلوا لإلهنا بنغمات التسبيح، وابتهجوا معنا اليوم فرحين بقيامة السيد المسيح. إذ قام المسيح من الموت وصار بكورة الراقدين، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟

ذنوب كيسة واشفق بأجفان البكا شمت الطغاة بنافق واشمت بأسلحتك.

شوي سنين أنا ليلو يا ليلو يا خنفراني فيوتني مبشيري نمبي بنو ما اسوها بنوت ونوت أمين تسبحت الساعة التالتة وتسبحت الساعة الستة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا نرجوه أن يخبرها.

0: فصل إشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركته علينا أمين.
1: أنت جاي المعز الروح القدس الذي يسر الأب باسمي فهو يعلم كل شيء ويذكركم بكل ما خلطه لكم. سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت أن أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت من آن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون، لست كما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي كما أوصاني بك سأفعل. ومننطلق منها هنا أنه هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن فيأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم مجد إيمان.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح الروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما، جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك. وروحك القدوس لا تنزعه مني. يا رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السمائي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان ومالئ الكل، كنز الصالحات ومعطى الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك والمخلص وعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك قيام في السماء. يا والدة الله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت يسوع عزرا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت يسوع ربنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل الى دهور كل امين. يا سوس قدوس ارحمنا، يا سوس قدوس ارحمنا، يا سوس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا سمنا واغفر لنا ذنوبنا واتقبل من شعبك الشيم من اسم قدوس ابانا اخواتنا الذين نرقبهم من رب الاختيار ارحمنا الذي اختار ربا عنا. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماء تقدس اسمك ياتي ملكوتك
4: اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ايضا الذنوبين علينا، وادخلنا في دجاجة لكن جاء من الشرير بمسيح صعب انكم قوام الابد امين. السلام لك يا سيد القديس امتال المجد العذراء كل حين ويتلاها من المسيح سيدنا صلواتنا ابنك الحبيب اغفر لنا خطايانا. السلام لك يا نور حقيقي مسيح الان العذراء القديس يسعى رب عنا يسلم على انفسنا واغفر لنا خطايانا. يا طلع عذراء ومريم قديس الشفيع امين جنس البشريه اشفع فيها امام المسيح الذي ياتيك ومغفر خطايانا. السلام لك يا عذراء ملك حقيقي حقانيه السلام فوق الجنسين التي لنا امانويه نسألك سكينة الشفيع ومتمنى مبانا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا.
5: سيمون قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا مري متى البشير وتلميذ تربركاته علينا أمين.
6: فأما أبصر جمع صعد لك كبر عندما قال الصغد أمين تلميذه فتفعلهم قائلا توب المسكين بروح لأن لهم ملكوت سمات، توب الحزين لأنهم يتعزون، توب الضعي لأنهم يرسكون الأرض، توب الجاوة لتوشير بل لأنهم يشبعون، توب الرحمة لأنهم يرحمون،
7: توبة لنقي القلب النام يعلن الله توبة لسماء السلام لنا مدون أبناء الله توبة لنطردين مغرب بلان على ملكوت السموات توبة لكم استردوكم وعيركم وقالوا فيكم أجل كل شر كاذبين افرعوا تعللوا أن أجركم عظيم في السموات لأنهم هكذا تضى الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم بلح الأرض في زفزة ملح في ماذا يملح لا يسعوا هذا الشيء إلا أن تخلقكم تدوزوا الناس أنتم نور العالم لكم تخفى الذين كان على جبل ولا يخذون سراقا ندون تحت المكيال ولا يضعون عمرها في دير كل من في البيت هكذا فرديون يخفون الناس كيرا عمكم صالحا فهم كده لكن ساعة مجد الله
5: يدعي إنه اشتمكو بخريستوس بكيو تناغثوس بنمث وابجي أكتون كاكسوتي من نينان يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل خطيرة تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مذق صاخت أنا مسيلا ننجينا أن صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي اعترف طلبتي التافت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح أنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحية الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت وذيك الذي مات بالخطية اقتله جعانا بلامك الشافي المحيا ابن سمي لسمرت بينقذ عقولنا من تغش الأعمال الهولية والشهوات العالمية لا تذكر أحكامك السماية كرافتا إذ ليس لنا ذلك ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل لزولد منك يا ولاد العذراء لأن كثير شفاعات قيام قول عند مخلصنا وطالهم بالطاهر ولا ترفض خطوة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر أخلصنا تألم بنجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا عنا يا الله مخلصنا أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
4: صنعت خلاصا فسد كل يوم المسيح لنا عندما بسطت يديك التارتين على عود الصليب فلذا قوم تصرخ قائلا المجد لك يا رب نسجد للشخص غير الفاسد ايها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح الهنا لان مشيتك صرت ان تصعد على الصليب وتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ اليك ونشكرك لان مات كل فرحا يوم خالص لما اتيت وتعين العالم يا رب المجد لك
8: كينين كاي كيسوسيون استونيون امين
4: انت هي الممتلئه نعما يا وتر العذراء نعظمك انا من قبل صليب من هوت الجحيم بطل الموت امواتا كنا فانهضنا صعقنا الحاله ابديه نونا نعيم الفردوس الاول من اجل هذا المجد شغل ما تمثيل لنا قوي
9: نعظمك كما نقول الحقيقه المجد العذراء القديس وليت انا كنت سلام خالص انا عاده خالص لمسنا المجد لك أخرسك لي شهادة ليس لك سبدك أن لا يصف عن خطأين وبشر بسلسل قدوس لغة واحد نسب الله أنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقة نؤمن بإلهان واحد الله لا يبضب كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عن العهد بلوط تكلم الكبرى قام بين رمضان في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي ودينات في مجدي الى دين الاحياء والاموات الذين اسمه قديم دوام نعم نؤمن بالروح القدس رب المحب مع الاب والابن الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه نفسنا ونعتزك يا امتنا ما يتعادل الدار الاتي امين

سوم قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض نور تمام كرامتك ارحمنا يا رب الكل يا سوس قدوس ارحمنا يا رب لهلك ويتكم على انها ليس ما عندش لان ذكرنا سماك حلو خلص سنة عمرتنا لسعنا وغيرتنا لسعنا معرفة لسعنا بمعرفة الخفية والظهر يا رب خلص قدوس الاسبع علينا رحمتك الله خصدينا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لأتي ملكوتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا رزقنا غدا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين لكن اجينا من شريب المسيح صار من لك الملك وكل مجد لابد منه.

سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه

واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد سبطت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين.

0: ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، شفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبونك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات طلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة.

أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار قيام الأعداء

عن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا أمام الصالحات النافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وعلى كل

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبائك أمام سوى أخوات الشباب سوى كليس وكل شعب يكون محل لي من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفواه الاثنى عشر رسول من فم نظر الإلهيم مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس ورسول معلمنا الديسقورس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس خادم الشهداء سكان وقديس كيرلس وقديس بسيليس وقديس غرغوريوس ومن أفواه 318 مجتمعين بنقى 150 بمدينة قسطنطينية ومئتين بأفسس فما بين باب المعظم فما بطرس السائل وفما أبا وفما حقرة لنا مبارك مملوء مجد اسمك القدوس أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وظهر كل آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس. بركات على جميعنا أمين. إني أحب أن تنطقوا جميعكم بألسنة، ولكن بالأحرى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم ممن ينطق بألسنة إلا إذا كان يترجم لتنال الكنيسة بنيانا. فالآن أيها الإخوة، إذا جئت إليكم متكلما بألسنة فماذا أنفعكم؟ ما لم أكلمكم إما بوحي أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم، بل بالأشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمارا كانت أو قيثارة، إن لم تبدي فرقا للنغمات فكيف يعرف ما زمر أو ما عزف به؟ وإن أبدى البوق صوتا غير واضح فمن يستعد للقتال؟ فكذلك أنتم أيضا إن لم تبدوا باللسان كلاما مفهوما فكيف يعرف ما يقال؟ إذن يكون كلامكم في الهواء. إن في العالم أنواع كثيرة من اللغات، ولكن وليس شيء منها بلا معنى. فإن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم بها أعجميا، ويكون المتكلم أعجميا عندي. نعمة الله الآب فلتحل أرواحنا يا أبي أخوتي أمين.
1: كيسر يكون فصل من رسالة معلمنا القديس يوحنا الرسول الثالثة. بركاته المقدسة تكن على جميعنا أمين. من أجل ذلك متى جئت فذكره بأعماله التي عملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة. إذا هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، يمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردوا من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل الخير، لمن يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع من الحق نفسه، ونحن نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي حق. وكان لي كثير لأكتبه لك، لكني لست أريد أن أكتب إليك بحبر القلم، لكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحبة. سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم أشهد العالم، لأن العالم يمضي وشهادته معه. أما الذي يصنع مشيئة الله فأنا يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبينا الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فبعدما حصلت مناظرة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بينكم أنه بفمه يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب قد شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ قد طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ الذي لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة ربنا يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسلها قائلا إن أبيان أبرارا كثيرين يشتهون يروا وتطرون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وأما أنتم فطوبى لأنكم لنا تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فنستحق ونسمع نعم بنجيلك المقدسة بيت البرق الدين.

0: سوفيس برسومين كراليسون كراليسون خن أوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإلان واحد الله إله بالضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء
2: وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بموحدة واحدة المخلوقات.

0: والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس دمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع الماسي، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.

0: بمسرتك يا الله، املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المادة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم كيف برادة وإلى شر

0: نصنع ذكرى الأمين المقدس وقيام بالموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك إلى الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك ربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعدات.

0: المستحقين كلنا سيدنا التلام وقدساتك طهارة لنفوسنا سيدنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيسك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنت لك بالدم الكريم لازل مسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. أذكر يا رب أبانا التوباو المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تدرس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين فصلنا معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة وقصوص الأرثوذكسيين

على شعبك بوحدانية القلب، أعطي طمأنينة لمصر للعالم، معتدلا حسن للهوى. تفضل يا رب أهويات السماء وثمرات الأرض في هذه السنة.

0: مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروح حرص تكسر أسمارها عند الذرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك نطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامه في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسدين املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه قرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. هل قديس يوحنا صاو صاو شيد قديس فانوس الشمام ساول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوس كورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة. القديس يوحنا ذهب الفم قديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس القديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس.

آبنا بابول الطموح حسقيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شوخ شهيد القاوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قيس بنا بدنيال القوم

0: بانا بايس زيروس القس بانا بغنزة بشركة تدرس تلميذه بانا بشنود رئيس متحدين وان بويسا تلميذه بانا بابراء مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه بانا البابا مباكر اللص السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوستس الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: القارون فليأكلوا أسماء أبانا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا.

في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدت نعف الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. أبونا الراهب القمص صمويل الأنطوني وعبيدك المرحومين رافائيل باسم وديميانا صبري وإيفان عبد المسيح نهل عزيز ومحفوظ فرج ونجوى محفوظ وجورج لطيف مدلين لطيف ونقول فرج ومينا جورج كل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن أبانا للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع ونحن

لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين

ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت.

0: واطلب من صلاحك يا سيدنا، طهرنا من كل رياء كي بقلب طاهر نجرؤ بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا

ربنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد

0: أؤمن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدة ملكتنا كلنا القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بونتوس، سلموا عنا على خشبه الصليب المقدسه بئر توحدوا عنا كلنا بالحقيقه يؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده على طرفه عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياه ابديه لمن يتناول منه. اؤمن ان هذا هو بالحقيقه. امين
1: امين امين امين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قولنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الهللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحمك.

لساني ما بصلت ما تتناول، قدمت لها قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد اقبلت اليك يا رب، تلبسني حله نقيه، تؤهني للدخول الى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لان بي ازدادت الفضيله الثبات والنمو، ويشتد ايماني ويتقوى رجائي، فليصل تناولي علام الخلاص ولباس النعم، وحل الميلاد الجديد طهاره وقداسه النفس حسن ممن برك رهيب، وسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت ارادتك، استدعي ليك عقلي وحواسي وارضتي لتبارك وتكون طوع مشيئتك، احيي قلبي ويكز ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع ان تسكت، سير معي وهدئ روعي، اروي عطش واضرب لهيم محبتك في قلبي، تلاف بحنو ورفق وكل ما ينقصني، امكس معي لان النهار قد مال ورفقني ان ينصف النهار، فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا رب للابد امين.

خريستوس بن نوتي يا المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة، محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد

ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب ما سرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحدين، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشير بابن وما إثواب ونوت نوت تسبح باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك، بركات علينا أمين. لماذا ارتجت الأم

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

عادتين، الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقد غضبه بسرعة طوبى لجميع

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت يا رب أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب.

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في

فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتدوا إلى

رضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسكتوا عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غشى في قلوبهم، وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

قراراتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

الرجل، فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

طريق يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مزاحمي.

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي. واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في

0: السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

إنجيل يوحنا الأصحاح 17. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد، ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك، ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم، ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد. وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم.
أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم. الأصحاح 18. قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخس. فقال يا

يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي اعطاني الآب الا اشربها؟ ثم ان الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع واوثقوه، ومضوا به الى حنان اولا، لانه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي اشار على اليهود انه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب. وكان سمعان بطرس والتلميذ الاخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة. فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة، واما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج التلميذ الاخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة، فادخل بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست انت ايضا من تلاميذ هذا الانسان؟ قال: ذاك لست انا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد اضرموا جمرا لانه كان برد، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. اجابه يسوع: انا كلمت العالم علانية، انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم اتكلم بشيء. لماذا تسألني انا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم. هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت انا. ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا، وللوقت صاح الديك. ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة الى دار الولاية، وكان صبح ولم يدخلهم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. فخرج بيلاطس اليهم وقال: اية شكاية تقدمون على هذا الانسان؟ اجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه اليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه انتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا ان نقتل احدا، ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت. ثم دخل بيلاطس ايضا الى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: انت ملك اليهود؟ اجابه يسوع: امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني؟ اجابه بيلاطس: ألعلي انا يهودي؟ امتك ورؤساء الكهنة اسلموك الي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم
لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى

كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج ايضا الى اليهود وقال لهم: انا لست اجد فيه علة واحدة، ولكم عادة ان اطلق لكم واحدا في الفصل، افتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا ايضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس. وكان باراباس لصا. الاصحاح التاسع عشر: فحينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر اكليلا من شوكة ووضعوه على رأسه، والبسوه ثوب ارجوان، وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس ايضا خارجا وقال لهم: ها انا اخرجه اليكم لتعلموا اني لست اجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل اكليل الشوك وثوب الارجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الانسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبه، اصلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه انتم واصلبوه، لاني لست اجد فيه علة. اجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب ان يموت، لانه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل ايضا الى دار الولاية وقال ليسوع: من اين انت؟ واما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: اما تكلمني؟ الست تعلم ان لي سلطانا ان اصلبك وسلطانا ان اطلقك؟ اجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق، لذلك الذي اسلمني اليك له خطية اعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب ان يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا القول اخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط، وبالعبرانية جباثة. وكان استعداد الفصل ونحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هوذا ملككم؟ فصرخوا: خذه، خذه، اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية.

فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل ان ذاك قال انا ملك اليهود. اجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها اربعة اقسام، لكل عسكري قسما، واخذوا القميص ايضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون. ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه، مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل. ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه. ثم إن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس، فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منن، فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب، كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريباً.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويس نينا لليلويا لليلويا خنفران ميوت مبشيرين بابن مايس وابن تنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين يستجيب لك الرب.

يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك. يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو. يكمل الرب كل

رب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هيأها. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغير

بحقك لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل، أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس، أغسل يدي بالنقى وأطوف بمسبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

الذين في أيديهم الإثم يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت، انقذني وارحمني لأن رجلي وقع

من صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل

في الجب رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر يا رب بمصر

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء، وقلبه يضمر لي شرا. ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي رفع علي عقبه.

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مسبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا.

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا أيضا فيكم، والمجد لله.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة.

والدتي لله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والارض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها رب اله القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره. يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. وفي اليوم الاخير من العيد العظيم وقف يسوع ينادي قائلا: الذي هو عطشان فليقبل الي ويشرب. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوا. اليوم يا احبائي يوم الجمعة من الأسبوع السابع في الخمسين المقدسة، اللي هو آخر جمعة في الخمسين المقدسة هي النهاردة، لأن بعد يومين تكمل الخمسين ويحل الروح القدس. والروح القدس هو آخر عطية أعطاها لينا ربنا كمرحلة أخيرة في تدبير الخلاص فيما يخص وجودنا على الأرض. لسه مرحلة أخرى في الخلاص وهي المجيء الثاني، منتظرين التبني فداء أجسادنا. لكن الحلقة الأخيرة في رحلة خلاصنا على الأرض هي عطية الروح القدس اللي احنا بننتظرها بعد يومين. علشان كده حتى المناسبة مش فقط اليوم الأخير كإشارة للجمعة الأخيرة في الخمسين المقدسة، لكن العيد اللي تمت فيه الحادثة بتاعت إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع، ده كان آخر أعياد إسرائيل الدينية، باعتبار إنه العطية اللي احنا بننتظرها دي آخر العطايا في التدبير لينا وإحنا في الجسد على الأرض. فأيضا متزامن معاها العيد الأخير بالنسبة لإسرائيل كان عيد يسمى عيد المزار. العيد دوت آخر الأعياد الدينية بالنسبة لإسرائيل، كان يجي في اليوم الخامس عشر من الشهر السابع، وكان العيد دوت يستمر 7 أيام، واليوم الثامن هو ده اليوم الأخير العظيم في العيد، لأنه كان اليوم دوت يعامل معاملة السبت. العيد بتاع المزار زي ما اتكلمنا عنه في مناسبات قبل كده، إسرائيل كانوا يتركوا المساكن بتاعتهم ويسكنوا في الخيام، متذكرين رحلة البرية 40 سنة في البرية قبل دخول أرض كنعان. فكانوا علشان يتذكروا الرحلة دي كل سنة يعملوا عيد اسمه عيد المزار، يتركوا بيوتهم ويسكنوا في مزار في خيام لمدة 7 أيام. طوال ال7 أيام دول كان يخرج الكاهن وفيما بعد رئيس الكهنة ويجيب مية من بركة سلوام ويسكبها على المسبح تسكار الماء اللي أعطي الإسرائيل في البرية. 7 أيام كل يوم في سكب للماء. اليوم الأخير العظيم من العيد، اليوم الثامن، يوم 22 في الشهر السابع، كان يعامل معاملة السبت، فكان كله يقعد ما بيعملش حاجة. طب في سكب مية في اليوم الثامن؟ لا، ما في سكب مية. وفي هذه المناسبة بقى حب المسيح يعلم إيه المية ديت وإيه حكايتها. فيما إسرائيل مجتمعين في اليوم الأخير العظيم من العيد وانقطع سكب الماء، لأنه في الحقيقة بالنسبة لإسرائيل خلاص ما فيش صخرة بتمشي وراهم وما فيش مية بيشربوها من صخرة، فهي حتى الحدث توقف ذاته. فالمسيح قال لهم ما فيش مية عندك خلاص، لكن في الحقيقة المية دي رمز للعطية اللي أنا حديها. ضربت الصخرة طلعت مية، ضرب المسيح على الصليب علشان يخرج لينا ماء حي. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. تقصد يا رب بكده؟ شرح لنا بقى القديس يوحنا، قال قال هذا عن الروح القدس. زي ما كانت الصخرة لابد أنها تضرب علشان تخرج المية، فكان لابد أن المسيح يضرب على الصليب، كان لابد أن يقدم ذاته ذبيحة علشان نتمتع بعطية الروح القدس. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. أدينا احنا النهاردة منتظرين بعد يومين يحل الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. في الحقيقة الموضوع اللي شغلني، يعني هل كان لابد أن المسيح يصعد كيما نعطى عطية الروح القدس؟ يعني هل كان في حاجة تمنع أن المسيح وهو معانا يحل الروح القدس بعد ما تمم الصليب وقام
كان ممكن الروح القدس يحل على التلاميذ والمسيح معه؟ في الحقيقة لا، كان لازم المسيح يصعد، أنا متى ذهبت أرسله إليكم، كان لازم المسيح يصعد علشان يحل الروح القدس. طب إيه العلاقة ما بين الصعود وما بين حلول الروح القدس؟ في الحقيقة القديس كيرلس عمود الدين ربطها ربط لطيف خالص بمعمودية السيد المسيح. في معمودية السيد المسيح في إنجيل القديس متى الإصحاح الثالث، كلام القديس كيرلس عمود الدين البابا نمرة 24 من بطاركة الكنيسة، قال القديس كيرلس في متى 3، يقول كده معلمنا القديس متى الرسول، إنه لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، وجي صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والروح نزل على شكل حمامة مستقرا عليه. القديس كيرلس قال صح، المسيح من جهة الجسد كان في المية، كان في نهر الأردن، كان غاطس في الأردن، ومن هنا صار طقس كنيستنا في المعمودية نغطس الولد، وصعد من المية زي ما بنصعد الطفل من مياه المعمودية. طب المعمودية دي ايه؟ المعمودية دي معروفة ان هي رمز للموت والقيامة. معلمنا بولس الرسول قال مدفونين معه بالمعمودية بالموت، حتى كما أقيم المسيح نخرج نحن أيضا أو نكون نحن أيضا لجدة الحياة. يبقى اللي بيحصل في المعمودية ده موت وقيامة مع المسيح. نجيب الطفل، الطبيعة الفزدانة اللي احنا ورسينها من أبونا آدم وأمنا حواء، الطبيعة اللي حاملة للخطية الجدية، بنعمل فيها ايه؟ بندفنها، بنموتها. مدفونين معه بالمعمودية للموت، موت مين؟ موت المسيح. يبقى احنا لما بنعتمد في المعمودية بنعتمد لموته، لما بنعتمد في المعمودية بنشترك مع المسيح في الموت. يبقى حصل ايه؟ بداية رحلة الخلاص المعمودية ايه؟ اتدفننا، مات انساننا العتيق، صلب معه، ونقوم نخرج بعد 3 غطسات في المعمودية اليوم الثالث نقوم مع المسيح، فبقت المعمودية موت وقيامة. طيب لما اعتمد يسوع بعد الموت والقيامة، قال القديس كيرلس ايه؟ صعد. القديس كيرلس قال هو صح من جهة الجسد صعد من المعمودية، لكن قال لا، دي إشارة لما تم بعد الموت والقيامة، ان المسيح في اليوم 40 عمل ايه؟ صعد. صعد لفين؟ صعد للسماء. فقال كيرلس انا مش بتكلم عن صعوده من المية، لكن انا بتكلم عن صعود المسيح للسماء. طب وهو صاعد اذا السماوات قد انفتحت له، بص رمز الخلاص البديع في قصة المعمودية اللي كلنا بنقراها، بص أبائنا، بص محبتهم لكلمة الله، بص لما شالوا القشرة عن الحدث كشفوا لنا سر الخلاص. هو في المعمودية، لأن المعمودية هي سر الخلاص. المعمودية ديك شايف موت وقيامة مع المسيح، نوال الطبيعة الجديدة، الميلاد الثاني، نوال البنوة لله، فكل ده بنحصل عليه في المعمودية. هو قالك حتى حادثة المعمودية هي قصة الخلاص. صعد. طب وهو صاعد إذا السماوات قد انفتحت له، شفنا في صعود المسيح اليوم 40 لقيامته السماء اتفتحت، افتحوا أيها الرؤساء أبوابكم، الملائكة اللي صاعدين مع المسيح بيخاطبوا الملائكة اللي واقفين على الأبواب الدهرية، أبواب السماء زي ما كل الآباء أجمعوا، بيقولوا لهم افتحوا الباب إذا السماوات قد انفتحت له. يبقى دي حادثة الصعود. طيب اقترن ب إذا السماوات قد انفتحت له، اقترن بصعود المسيح أمرين برضو كلام البابا كيرلس. قال الأمر الأولاني إن الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الأمر الثاني قال إن الروح نزل على شكل حمامة. قال القديس كيرلس يعني إيه إعلان الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت؟ ليه الآب قال الكلمة دي عند صعود المسيح من المعمودية؟ إيه علاقة الصعود بأنه الآب بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت؟ قال القديس كيرلس ده إعلان الآب عن قبول الذبيحة
اللي مقدمها المسيح فدية عن العالم. بمعنى يا أحباء أن البابا كيرلس ربط صعود المسيح للسماء بقبول ذبيحة المسيح عن خطايانا. جابها ازاي البابا كيرلس؟ قال تأمل لطيف خالص. قال لما نرجع لتقديم الذبائح عند إسرائيل في كل الكتاب المقدس، لما إسرائيل يقدم ذبيحة ما يقولش أنا رايح أذبح ذبيحة، أو ما يقولش أنا رايح أقدم ذبيحة، يقول أنا رايح أصعد ذبيحة. امسك كده الكتاب وقعد فتش، مثلا نوح بعد ما خرج من الفلك فيقول لك ايه؟ فأصعد نوح محرقة. فبقى تقديم الذبيحة يتقال عنه إصعاد الذبيحة. إصعاد جاية من صعود. قال لك ليه الحكاية ديت؟ قال لك لأنه علامة قبول الذبيحة إن ربنا يصعد الذبيحة عنده. طب أنا أسأل سؤال، واحد قدم ذبيحة ونزلت نار من السماء أكلت الذبيحة أو رفعت الذبيحة، طب هي الذبيحة دي هتدخل السماء؟ لا، السماء ما يدخلهاش قط لا دانس ولا نجس. أمال ديت إيه؟ قال البابا كيرلس دي إعلان عن الرمز اللي هيتم في المسيح. مسكت الكتاب المقدس، أول ما ذكرت الذبيحة في سفر التكوين، صح ذكرت بالنسبة لآدم لما شعر انه عريان فربنا صنع مآزر لآدم وحواء، فدي كانت إشارة للذبيحة. بس أنا كنت بدور على إيه التعبير اللي بيتقال عن الذبيحة، لقيت أول تعبير قيل عن الذبيحة في تكوين 3. آدم لما غلط ربنا صنع الرب الإله أقمصة من جلد، يعني معناها أنه ذبح ذبيحة، بس إيه مصير الذبيحة؟ إيه اللي حصل فيها؟ إيه حكايتها؟ ما عرفناش. أول ما عرفنا إشارة كانت في تكوين 3، قدم هابيل من أبقاره. طب قدمها إزاي؟ طب إيه اللي حصل فيها؟ ما قالش. قدم قايين من ثمار الأرض، ربنا نظر إلى هابيل، بص قصد الكتاب، ما قالش عمل إيه؟ يعني إيه نظر لهابيل؟ ما قالناش إيه اللي حصل. نظر إلى هابيل وإلى قرابينه، وأما إلى قايين وقربانه فلم ينظر. وبعد كده راح مكلم ربنا قايين، قال له إن أحسنت أفلا رفع. يعني إيه إن أحسنت أفلا رفع؟ قال له لو قدمت ذبيحة زي ما أنا بقول هرفعها. وبقت أول إشارة للذبيحة إن ذبيحة بيحصل فيها إيه؟ بتصعد، إصعاد الذبيحة. إن أحسنت أفلا رفع، لو أنت قدمت ذبيحة زي ما أنا بقول هأصعدها هأرفعها. فمن هنا عرفنا أنه تقديم الذبيحة مرتبط بإصعاد الذبيحة، علامة قبول الذبيحة. العجيبة أن ده في تكوين 4، في تكوين 3 متأسف، تكوين 4، تكوين 3 ده السكوت، تكوين 4 دي ذبيحة قايين وذبيحة هابيل، تكوين 5 أدينا عرفنا من تكوين 4 أن الذبيحة بتصعد. طب عارف تكوين 5 يقول لك ايه؟ فلان عاش ومات، فلان عاش ومات، فلان عاش ومات، وبعد كده يجي عن اخنوخ يقول لك ايه؟ اما اخنوخ فلم يوجد لان الله ايه؟ اخذه. الله، احنا فاهمين اللي بيطلع فوق دي الذبيحه. قال لك لا، ده اللي هيطلع انسان. عايز يقول ايه ربنا؟ عايز يقول ان القضيه مش قضيه مجرد ذبيحه وانا برفعها، لا، ده في انسان انا هرفعه. اشار ليه في اخنوخ. يبقى ربنا عايز يربط يا أحبائي قبول الذبيحة بإيه؟ بصعود. وبقى إصعاد الذبيحة علامة إيه؟ علامة قبولها. مشيت بعد تكوين 5، زي ما قلت لك لقيت نوح لما ربنا بيتكلم عن ذبيحة نوح أصعد محرقة. رحت لأبونا إبراهيم، تعجبت جدا. طول حياة أبونا إبراهيم معروفة إنها خيمة ومذبح، قدم ذبايح كتير. كل التعبيرات اللي قيلت عن أبونا إبراهيم في تقديم الذبيحة يقول لك إيه؟ وأقام هناك مذبحا. طبعا ضمنا يعني قدم ذبيحة. طب قدمها إزاي؟ طب إيه اللي بيحصل في الذبيحة؟ ما ذكرش خالص عن أبونا إبراهيم لغاية ما وصلنا لتكوين 22. ربنا حدث بعد هذه الأمور إن الله أراد أن يمتحن إبراهيم، فقال له يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب به إلى جبل المرية. عارف الكلمة اللي بعد كده إيه؟
وأصعده.

هناك محرقة. طول عمرك يا أبونا إبراهيم بتقدم ذبايح بس ما بنعرفش إيه اللي بيحصل فيها، ما ذكرش الكتاب. لكن لما جه عند ذبيحة تقديم ابنه ذكر الفعل اللي بيتم في الذبيحة، قال له أصعده لي، أصعده. يعني ربنا عايز يربط الذبيحة قبولها في الصعود والذبيحة، مش ذبيحة دموية، ده شخص إنسان كائن، زي ما أخنوخ اترفع، زي ما قيل عن إسحاق أصعده. يبقى من هنا أحباء الكتاب بيلفت انتباهنا إنه تقديم الذبيحة إصعادها علامة قبول الذبيحة. طيب طبقها بقى على المسيح الذبيح اللي ذبح من أجلنا، كل دي رموز، كل دي ظلال، كل دي ظل الخيرات العتيد. طيب لما المسيح قدم ذاته ذبيحة على الصليب، ايه علامة قبول ذبيحة المسيح فدية عن خطايانا؟ الصعود. عشان كده صعود المسيح في اليوم الأربعين كان الإعلان من السماء إن الذبيحة قبلت عن حياة العالم. طيب صعد المسيح، جت الخطوة الثانية، نرجع بقى الكلام الكديس كيرلس، قال لك الصعود ارتبط بنزول الروح القدس، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. طب صعوده الآب أعلن هذا هو ابن الحبيب، رضى الآب عن الذبيحة. طيب جت الخطوة اللي بعديها، لما رضي الآب عن الذبيحة، لما قبل الآب الذبيحة، لما صعدت الذبيحة للسماء، وإذا الروح نازل مثل حمامة مستقرا عليه. لما صعد المسيح بعديها مباشرة حصل حل الروح القدس. يبقى الخطوة الأولى يا أحبائي إنه قبول الذبيحة في إصعادها. طيب قبول الذبيحة كان يتبعها نزول الروح القدس. صعد المسيح في اليوم الأربعين، بعد 10 أيام هو صعد، الروح راح إيه؟ راح نازل. طب المسيح في حديثه النهاردة في يوحنا 7 شبه الروح بالإيه؟ بالمية. من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. رجعت أفر في الكتاب المقدس، برضو وجدت ترابط بديع جدا ما بين تقديم الذبيحة وما بين نزول المية. المسيح قدم ذاته ذبيحة، قبلت الذبيحة، وكان إعلان قبولها صعود المسيح للسماء، فتبعها مباشرة نزول الماء. أول إشارة لقيتها في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 21، واجب أنا بقول الشواهد يعني علشان نخلي ده واجب، نروح نقراه يثبت الكلام في قلبنا، نفرح بيه أكتر، يكشف لنا ربنا في أعماق أكتر. في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 21 حصلت مجاعة، خد بالك من الأرقام أنا تعجبت جدا، قال لك حصلت مجاعة 3 سنين. في السنة الثالثة داود انتبه، فرح يسأل ربنا، فقال له لأنه في خطية في وسطيكو. إيه الخطية؟ إنه كان في عهد ما بين يشوع وما بين الجبعونيين، إنه يشوع يستحي الجبعونيين، كلام ده بسفر يشوع، فجي شاول الملك فرح مموت الجبعونيين، فبقى هو كده كسر العهد اللي باسم ربنا، فبقت فيه خطية في وسط إسرائيل. فكانت النتيجة إن ربنا جاب مجاعة في إسرائيل 3 سنين. فداود راح سأل الجبعونيين إيه اللي يرضيكوا علشان ربنا يرفع الغضب داود؟ مجاعة في إسرائيل يعني المطر ما بتنزلش، لأن إسرائيل بتعيش على مياه المطر، أرض يعتني بها الرب إلهك من السماء، ليست أرض سقي كأرض مصر، مصر فيها نيل ونسكي. طب أرض إسرائيل قال لك لا تنزل المية، طب ما نزلتش المية بقت في مجاعة. فقالوا له تجيب لنا 7 من أولاد شاول تصلبهم. خد بالك 3 سنين دي مدة خدمة المسيح، الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. طيب هنجيب 7 نصلبهم، الصلب ده يعني الذبيحة، يعني دي إشارة الصليب. طب رقم 7، انت ملاحظ احنا في الأسبوع 7، 7 × 7 = 49، اليوم 50 يحل الروح القدس، فصلب 7 من ولاد شاول. لما صلب 7، لما قدمت الذبيحة، اهو ادينا الأسبوع 7 بعد تقديم الذبيحة، يقول لك هطل المياه من السماء. بعد ما قدمنا الذبيحة راحت المطر نزل. بقول لك رقم 7 فكرنا بالأسبوع 7. طب بعد الأسبوع 7 من صلب المسيح، من تقديم الذبيحة،

اليوم الخمسين حصل ايه؟ نزل الروح القدس. طب نزل على شكل ايه؟ مطرة السماء. قال هذا عن الروح القدس. اشارة تانية وتتعجب، مش يعني تتعجب من كلمة الله، تتعجب من تدبير الخلاص، تتعجب من كتابنا المقدس. يستحيل يكون ده فكر بشر، يستحيل واحد يكتب يبقى فيه الترابط البديع دوت. اديني كلمتك عن صموئيل.

إليه. نفس رقم ثلاثة وسبب المجاعة خطية، دي قصة الخلاص، خطية الإنسان ومجيء المسيح 3 سنين لسه الروح القدس لم يعط. ففي مملوك الأول 18 إليا راح قابل أخاب قال له هات لي أنبياء البعل على جبل الكرمل وأنا هصعد أقدم الذبيحة. طلع إليا على الجبل يقدم الذبيحة، نزلت نار من السماء رفعت الذبيحة أكلت الذبيحة. أدي إيه؟ أدي قصة الصليب وقصة الخلاص والصعود، صعود المسيح. طيب يقول لك بعديها إليا صلى. أحبائي حلو الخلاص أخواتي، وحلو كلمة الله، وحلو تدبير ربنا. بص أربط الرمز على المرموز، أربط الظل على الحقيقة. دي قصة الخلاص ومجيء المسيح، والمسيح قدم ذاته وأصعدت الذبيحة، المسيح صعد للسماء في اليوم 40. طب بعديها الرسل فضلوا قاعدين الفترة اللي احنا فيها دي مداومين على الصلاة انتظار لحلول الروح القدس. طيب بعد ما إليه رفع الذبيحة صلى إليه، طيب برضو تعجبت، صلى كام؟ قال لك صلى 7 مرات، لقيت رقب 7 برضه، ما احنا في الأسبوع 7. صلى 7 مرات فشعر بدوي مطر وراحت نزلت الشتاء. الأسبوع 7، 7 × 7 = 49، اليوم 50 نزول المطر من السماء. يبقى قدمت الذبيحة، قبول الذبيحة في إصعادها، صعدت الذبيحة فتبعها نزول المطر، نزول الروح القدس. قال هذا عن الروح القدس. أيضا لقيت القصة بتاعت الخلاص كاملة أحبائي في سفر التكوين الإصحاح السادس. بصوا إزاي الله بيعدنا بعد ما تمتعنا بالحقيقة في نور العهد الجديد، في نور القيامة، فتح أذهانهم ليفهموا الكتب. عطية الروح القدس لينا إيه؟ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. عطيت الروح القدس تفتح أذهاننا علشان نفهم كلمة الله. لما رجعنا لسفر التكوين الإصحاح السادس هي ذات القصة، قصة الخلاص المتكررة برموز كثيرة وبصور متعددة. في خطية على الأرض وربنا غضبان بسبب الخطية، فنزل طوفان يهلك كل ذي جسد على الأرض. دي طبيعة البشرية، دي الصورة بتاعت الإنسان. طب أما من سبيل للنجاة من الغضب، هو ذا غضب الله معلن من السماء ليه؟ لأنه في خطية في الأرض. طب في سبيل للنجاة، ربنا قال لنوح في سبيل، في سكة هنخلص بيها. قال له إيه؟ قال له اعمل فلك من خشب الجفر، نوع من الخشب يعني ما يمتصش المية وشديد الاحتمال. فعمل فلك من الخشب، قال له ده فلك النجاة. قال له الفلك ده هو اللي هيحتمل طيارات غضبك، الفلك ده هو اللي احتمل المطر اللي نزل من السماء كإعلان لغضب ربنا. طيب ما احنا هنموت. قال له لا، تعمل فتحة في جنب الفلك وتدخل في الفتحة دي، فبقى الفلك هو اللي محتمل الغضب، لكن اللي داخلين من جنب الفلك دول ايه؟ دول محميين، دول الفلك شال عنهم الغضب الإلهي. طبعا احب سورة الصليب واضحة جدا، الصليب اللي من الخشب اللي طعن المسيح من جنبه علشان ندخل نحتمي فيه عندما يهيج علينا العدو، زي ما بنصلي في احد صلوات القسمة. الصليب اللي احتمل المسيح فيه غضب الآب على الطبيعة بسبب خطيتنا. طب النجاة ان احنا ندخل جوه الفلك دوت، احتمل الفلك الغضب لغاية ما يكمل الكتاب يقولك فاستقر الفلك على جبر أرارات في اليوم 17 من الشهر 7، الفصح في 14، واستقر الفلك يعني وقف غضب ربنا، يعني إعلان رفع العقوبة بعدها 3 أيام في قيامة المسيح. طيب كمل بقى بقية القصة. يقول لك إن نوح قعد في الفلك 40 يوم، يبقى الفلك الصليب استقر في اليوم 17 القيامة، قعدنا بعديها 40 يوم لغاية ما هتيجي قصة الصعود. طب في 40 يوم دول نوح عمل حاجتين. الحاجة الأولانية طلع غراب من الفلك علشان يستكشف الأرض، فالغراب طلع مرجعش. معروف الغراب في الكتاب المقدس، يعني مش هأطيل الكلام فيها، ده رمز للخطية ورمز للشيطان. يعني ثمرة الصليب وصعود المسيح في اليوم 40، إيه اللي حصل؟

لغاية كده الطبيعة البشرية تنقت من الغراب من الشيطان، لكن مش كفاية. عمل نوح حاجة تانية، بعت حمامة، الحمامة راحت ورجعت تاني. طيب الحمامة دي المسيح اللي صعد بعد الصليب في اليوم 40 صعد، تقول لي بس الحمامة رجعت، أقول لك صح المسيح صعد، لكن ادانا وعد بالرجوع، أنا متى ذهبت هأرسلها إليكم، هبعت لكم حد بدالي. فرغم أن الحمامة طلعت صعد المسيح للسماء، لكن نوح قال أن الحمامة رجعت تاني لأنه في وعد بحاجة جيلنا. طب إيه اللي حصل بعديها بسبع أيام؟ بص يا حبايبي، يعني بقولك مين يخطر على باله يكتب قصة في سفر التكوين؟ أديك شايفها حطناها جنب صاموئيل، أديك شايفها حطناها جنب الملوك، أدينا حطيناها جنب يوحنا سبعة، أدينا حطيناها جنب اللي حصل في اليوم 40 المسيح صعد، بعديها بسبعة أيام، سبعة في سبعة بتسعة واربعين، اليوم 50 حلول الروح القدس. حصل إيه؟ نوح بعت حمامة، فجت له الحمامة بورقة زيتون في فمها. بعد سبعة أيام في اليوم 50 إيه؟ حيجلنا الروح القدس، الحمامة اللي استقرت على المسيح جايلنا بورقة زيتون في فمه. الروح القدس لما حل الكلام اللي طلع من فم آبائنا الرسل، كلام الزيتون، كلام السلام، إعلان المصالحة. ما كانش كفاية أن الغراب يخرج يا أحبائي، ما كانش كفاية أن الشيطان يخرج من الطبيعة البشرية، الروح النجس اللي ساكن فيه، لا ما يرجع لها تاني، لازم تيجي حاجة تسكن. فكانت الحاجة ديت هي الروح القدس اللي أتى إلينا بورقة الزيتون. كل النقط دي يا أحبائي كشفت لينا كان لابد أنه بعد القيامة المسيح يصعد كإعلان قبول الذبيحة. الصعود ارتبط بنزول المية، بنزول الروح القدس اللي احنا بننتظره في اليوم 50. طيب كلمة كتدريب عملي لينا، كتدريب عملي لينا أحبائي، ما هي عطية الروح القدس اللي احنا بننتظرها بعد يومين؟ الروح القدس عمله الأساسي يعد نفوسنا عشان ترتبط كعروس للمسيح. شغلة الروح القدس ايه؟ تصور عندنا عروسة ورحل العريس بتاعها، يجي كده التاجر الشاطر يقعد يزين العروس، يقعد يوضبها، الشكل اللي يفرح قلب العريس. مين اللي بيعمل الحكاية ديت معانا؟ الروح القدس. عشان كده ختم سفر الرؤية الروح القدس والعروس نفوسنا. بعد ما الكنيسة اتزينت بثمار الروح بتبريرات القديسين اللي هي عطية الروح القدس، فبقى الروح القدس والكنيسة بينادوا العريس بيقولوا له خلاص العروسة جهزت، الروح والعروس يقولان ايه؟ تعالى. ليه؟ خلاص العروسة جهزت. فبقى عمل الروح القدس يعد نفوسنا كعروس للمسيح، يشيل مننا الطباع الوحشة، يشيل مننا التصرفات التي لا تليق، يزيننا بثمار الروح اللي هي طباع المسيح. عشان كده ارتبط في الكتاب المقدس العروسة بالمية، لأنه المية الروح القدس. سفر التكوين الإصحاح 24 كبير خدام أبيت بينا أبونا إبراهيم راح يجيب عروسة، بص الرمز، راح يجيب عروسة لابن سيده. طب اتقابل مع العروسة فين؟ عند بئر حران، عند بئر المية. وكانت ديت أمنا رفقة، العروس اللي هترتبط بإسحاق الابن المحبوب لأبيه، دي قصة الخلاص. طب اتقابل مع العروسة فين؟ عند المية، المية المعمودية، المية عطية الروح القدس اللي بتسكب على ماء المعمودية، ده يجهز العروسة للمسيح. أيضا اللي هتسمعه بقى يوم 50 في صلاة السجدة إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 4. إيه يوحنا 4؟ قال لك المسيح قاعد على بير مية، وجات السامرة، وهناك ارتبطت السامرية بالمسيح كعروس العرس. كان اللقاء فين؟ في يوحنا 4 عند بير المية، وكان الحديث عن المية الروح القدس. فعشان كده أحبائي بقول لكم عطية الروح القدس اللي احنا بننتظرها دي، ده اللي حيزيننا، ده اللي حيشيل فينا ما لا يتفق مع طبيعة المسيح ويحط فينا ما يفرح قلب المسيح. الروح القدس هو اللي حيمسك العروسة من أول بير المية، من أول المعمودية، ياخدها من إيديها. الروح القدس هو اللي ولدنا في المعمودية، هو اللي خطبنا للمسيح في المعمودية، ياخدنا بقى الروح القدس من إيدينا طول برية العالم.
هو إيه؟ هو المرشد، هو القائد، هو المعزي. كلما تأن نفوسنا في الطريق، كبير خدام بيت أبونا إبراهيم يروح مطلع من الجواهر ويدي الرفقة، رفقة تقول ياه لسه بدري، يقول بصي لما هتروحي لعريسك بصي الجواهر بتاعته، فتنسى رفقة صعوبة الطريق وتعب الطريق، وهي قاعدة تتمتع بكل ما يكشف لينا الروح القدس. فمتى جاء يمجدني له كل مجد وإكرام مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين.

قصة المسيح لم تنتهي بموته، ولكنه قام ظافرا على الموت وظاهرا لكثيرين بعد قيامته. حقا إن الأسد الخارج من سبط يهوذا قد غلب، وغلبته دائمة إلى أبد الآبدين.

0: بصلوات صاحب الغبطة والقداسة، البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا يكوبس أسقف الزقازيق ومن يلقمة. يسر أبناء القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنود بالزقازيق أن يقدموا شريطهم الثاني أجنحة النسور. عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنود الحبشي. إعداد درامي مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل نير.
1: أنا خايفة قوي على تكلة يا بونا مرقس، الولد بيقعد قدام النت بالساعات وبيبقى مش عاوز يأكل ولا يشرب ولا حتى يتكلم مع حد.
2: يا مدام نوال، المشكلة دي بقت موجودة في كل بيت دلوقتي، كل الأمهات بتشتكي من ولادها من قعدة الكمبيوتر والنت.
1: طب هنتصرف ازاي يا بونا؟ الولد ابتدى يؤمن بمعتقدات غريبة وبيتكلم بأسلوب أنا نفسي ما بقدرش أرد عليه.
2: لازم يكون له نشاط روحي في الكنيسة يا مدام.
1: كان زمان مشترك في فريق تمثيل الكنيسة، لكن من ساعة ما أدمن القعدة قدام النت بطل يعمل أي حاجة. يا ريت والده كان عايش، كان أكيد يقدر يسيطر عليه.
2: صدقيني أباء كتير بيعانوا من نفس المشكلة ومش قادرين يسيطروا على أولادهم. المهم إننا نفضل وراهم وعمرنا ما نيأس أبدا، وإلا الولاد هتضيع وتنجرف مع طيار الثقافة الغير محكومة بضوابط أصلا.
1: أيوة يا بونا، بس يعني أنا نفسي إن قدسك تلاقي وقت تيجي وتتكلم مع تاكلة وتحاول تقنعه، يمكن يسمع كلام قدسك. أنا عارفة إن الولد بيعتبرك في مقام والده، الله يرحمه.
2: بس كده عناية يا مدام نوال، إن شاء رب المجد هجيلكم وربنا يعمل اللي فيه الخير.
3: وديني قفلت الموبايل عشان افضالك بقى يا عم دافع. يا ترى دخلت ولا لسه؟ اما اظبط المايك علشان ابقى جاهز للتشات. الو ايوه بس كده تمام.
1: تاكلة العشاء جاهز.
3: ماما قلتلك الف مرة لو سمحتي لما اقعد على النت مش عايز اكل.
1: يعني هتفضل كده؟ ده انت حتى ما تغديش.
3: مش مهم، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: يا سلام على الإيمان، اللي يشوف كده يقول أني بعطلك عن الصالة مش عن النادي.
3: أنت فعلا بتعطليني، من فضلك سيبيني لوحدي.
1: زي ما تحب يا ابني. ها جيل آخر زمن،
3: يعني ما لقيتوش اسم أقدم من تاكلة ده شوية تسموني بيه. يا ساتر، ولا على ايه؟ لحسن كانوا يسموني موتو شالح ولا ابن اشعياء دار اخر اسمه الواحد حكايه، انا مش عارف اطول لغايه دلوقتي. مهير شلال حاش، يا نهار ابيض، ده انا كنت فضحت وسط اصحابي اكتر ما انا مبطوح باسم تاكله ده. فينك يا عم ديفل؟ المفروض انك تدخل دلوقتي. يا ولد يا سلام على المواعيد الانجليزي، تمام الساعه 10 بالظبط.
4: هلو مستر
3: تاكلا. اتس تاكلا.
4: اوكي تاكلا، هاد نيم، I'll try to remember it. What does it mean?
3: It means
4: يعني ايه اسمك؟
3: انا حقيقي مش عارف، لكن كل اللي اعرفه انه اسم سينت قديس عندنا يعني.
4: نو الظاهر انتوا في ايجيبت متعصبين قوي.
3: نو نوت ات اول، انا اللي بس حظي جه كده يعني.
4: واضح انك مش مقتنع باسمك
3: خالص الحقيقه. خالص
4: مسكت ليه؟ ما تغيره. المفروض ان الانسان المثقف يلغي اي حاجه في حياته مش مقتنع بيه.
3: عندك حق
4: مستر تاكلا، احنا بنعيش في زمن الثورات، والثوره معناها الاعتراض على الأوضاع السخيفة والمتخلفة اللي ممكن تعطل مسيرة العلم والثقافة حتى لو كانت أوامر. أوامر إلهية.
3: قصدك إيه؟
4: أنت مسيحي مش كده؟
3: أيوة.
4: وبتؤمن إن كل مبادئ المسيحية وعلاقة الله بالإنسان من البدء إلى نهاية العالم مكتوبة في الكتاب المقدس مش كده؟
3: يعني هم قالوا لنا إن إحنا لما نحب نسمع صوت الله نقرأ الكتاب المقدس، لأنه المفروض إنه البشارة المفرحة لينا.
4: الكتاب المقدس اللي مكتوب من آلاف السنين.
3: أيوه.
4: أنت قريته؟
3: يعني أجزاء منه.
4: وإيه رأيك فيه؟
3: شغال يعني كويس.
4: ده مش نقد بناء.
3: مفروض إن أنا منقدش كلام ربنا.
4: مش بقولك إنك متعصب؟ أي كلام قابل للنقد، ولا يبقى ايه فايدة المخ ومراكز التفكير والتحليل فيه؟
3: بس احنا
4: من غير بس انتم كده بتدفنوا نفسكم وسط شراياعكم وطقوسكم واياتكم من غير اي تفكير. ليه؟ لانها مناطق محرمة غير قابلة للنقد، لانها اوامر الله. ولو عايز دليل على كلامي افتح بقى كتابك المقدس، هتلاقي كلام هيفطسك من الضحك، زي ما الرب بيقول لشعبه: انتم محمولون على اجنحه النسور. بقى يا راجل، اي نسر ده اللي جناحه يستحمل يشيل راجل مش شعب بحاله؟
1: هي حصلت يا ولد.
3: ايه يا ولد دي؟ انا بتكلم بمنطقيه، من فضلك يا تردي عليا بنفس المنطقيه يا اما ما ترديش يا ماما.
1: عجبك اسلوبه ده يا ابونا مرقص؟
2: اهدي شوية مدام نوال، سيب الولد يعبر عن نفسه.
1: أوتسك ما سمعتش ازاي بيتطاول على الكتاب المقدس نفسه؟ لا دي بقت نهاية العالم.
3: انا ما اتطولتش، انا كل اللي قلته اننا لازم نغرب الموضوعات الكتاب المقدس، واي موضوع ما يناسبش عصرنا نحذفه علشان محدش يتهمنا بالرجعية، واننا بنؤمن بكل حرف في كتاب اتكتب من ايام ما كانت الناس بتسافر بالجمال واكبر حلمهم يسكنوا في خيام.
1: سامع يا بونا؟
2: يا ابن الكتاب المقدس هو انفاس الله، مش من اللائق ابدا انه يحاول اي انسان مهما كان انه ينتقد الكتاب المقدس.
3: ازاي يعني يا بونا؟
2: كتابنا المقدس يا ابني مكتوب وحي من الروح القدس، وحاشا اننا نقول ان كلام روح الله كلام رجعي، لان يا ابني الله امس واليوم والى الابد ولن يتغير. يا ابني مهما وصلنا من علم فهنبقى زي نقطة في محيط علم الله.
3: طب وآية أجنحة النسور؟ إزاي يعني إن إحنا محمولون على أجنحة النسور؟
2: مش عيب يا ابني باسمك تاكلة وما تصدقش الآية دي بالذات.
3: طب وإيه علاقة تاكلة بأجنحة النسور؟
2: هحكي لك يا ابني. في حوالي القرن السابع الميلادي عاشت في إثيوبيا أسرة سعيدة مسيحية من كل قلبها. الزوج كاهن محب لخدمة السيد المسيح اسمه سجاز آب، ومعناه عطية الآب. والزوجة سرية جدا وجميلة اسمها سارة، كانت دايما محبة للفقراء والمساكين، وكان شفيع الأسرة الملاك ميخائيل. عشان كده كانت الأسرة بتعمل عيد كل يوم 12 من الشهر القبطي، وتدعو كل الفقراء لوليمة الملاك ميخائيل.
5: شحيلي شوية، عيد الملاك قرب، وانتي عارفة ان ستنا سارة بتحب تطمن على الأكل بنفسها قبل الميعاد.
6: مين يصدق ان الاكل ده كله للفقراء؟ ده انا لحد دلوقتي ذبحت اكتر من 50 بطة، ده غير الحمام والفراخ والرز والخضار. ده لو الملك حب يعمل وليمة لكبار الحبشة كلها مش هيعمل اكتر من كده.
7: انتوا عمالين تتكلموا وسايبين الاكل يتحرق.
5: ما تخافيش يا ستي سارة، كل حاجة هتكون جاهزة قبل الميعاد زي كل مرة.
6: انتي مش شايفة يا ستي ان الاكل ده كتير شوية؟
7: ما فيش حاجة تكتر على الرب يسوع واخواته، ولا انت ناسية انه قال لنا كل ما نفعله باخواته الاصاغر فبيه قد فعلنا.
6: عندك حق يا ستي.
7: ها يلا خلوا عينيكوا على الاكل لا يتحرق ويضيع كل تعبنا.
5: ما تخافيش يا ستي،
7: ربنا يعوض تعبكم. ها عن اذنكم.
6: اتفضلي يا ستي. رقيقة قوي، انا عمري ما شفت حد في جمالها ورقتها، ربنا يحافظ عليها يا رب.
5: ولا سيدي ابونا سجاز ايب ما يتخيرش عنها، بصراحه هما الاثنين عاملين زي الملايكه.
6: انت عارفه ان الفقراء سموا ستي ساره اجزهاريه،
5: مختاره الله؟ فعلا هي تستحق اللقب ده، ربنا يحافظ عليها وينولها اللي في بالها.
7: رب يسوع المسيح، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت عون الذين في الشدائد والضيقات، رجاء الخليقة كلها، فرح الحزانة والمتعبين. اسمعني يا إلهي، اسمعني وارزقني بولد يرضي صلاحك، وإن كان لا يرضيك فاغلق أحشائي. لك ينبغي المجد والكرامة والعزة والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.
2: سارة، سارة،
7: اسم الصليب، اسم الصليب، الصوت ده جاي منين؟ ده أنا لوحدي في الكنيسة.
2: ايه انت ما زهقتيش من طلبك ده؟ كم سنة لحد دلوقتي كل ليلة تيجي الكنيسة تطلب بدموع ان الله يرزقك بولد وما فيش فايدة. مش معنى انت بالذات عاقر مع انك ما بتبخليش باي حاجة على الله، صلاة وبتصلي، صوم وبتصومي. انا لو منك ابطل صلاة عن موضوع الخلفة ده، مش لازم كل ليلة تفكري نفسك انك عاقر. حرام عليكي نفسك، ارحمي قلبك من الحسرة دي بقى.
8: مالك بس يا زوجة الحبيبة؟ قاعدة بتبكي ليه؟ في حد ضايقك من خدم؟
7: أبدا يا ابونا.
8: أمال بتبكي ليه؟
7: كل ما بصلي عشان ربنا يرزقنا بنسل، أسمع صوت جوايا يغم قلبي ويفكرني بعجزي ويقوم فيا غريزة الأمومة، فأعيط على حالي.
8: يا زوجتي الحبيبة، الرب غير مجرب بالشرور، ولتكن ما شئت. مين عارف، مش يمكن يطلع الابن الشرير ويكون سبب تعاستنا وشقائنا زي أولاد علي الكاهن في العهد القديم ولا أولاد صمويل النبي؟
7: ويمكن يفرح قلبنا بابن قديس يملى البيت علينا ببخور الصلوات زي يوحنا المعمدان.
8: يبقى احنا نصلي ولتكن مشيئة الرب، فما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
7: كلامك ريح قلبي يا ابونا.
2: طلبت سارة من أبونا سجاز آب إنه يوزع أمواله على الفقراء والمساكين، وصلى سجاز آب وزوجته سارة ووزعوا كل أموالهم على المحتاجين والفقراء، وحرروا عبيدهم كمان، وباقي الأموال ودوها للكنيسة بدون ما حد يشعر. عارف ليه يا ابني؟ عشان يفرحوا قلب الله بعطية الخفاء.
9: أشكركم، أشكركم، أشكركم باسم الآلهة المقدسة.
10: على رأي المصريين، أسمع كلامك صدقك، أشوف أمورك أستعجب.
11: ليه تقول كده؟
10: اللي يسمع الملك متملي وكلامه عن الرخاء والخير لا يمكن يصدق انه قرر عودة زمن عبادة الاصنام. مش بس كده، ده كلام بيني وبينك، مفيش ست جميلة في البلد الا لو كانت من نصيبه ليلة.
11: ده عينه زيها بقى.
9: والان لنفرح، والفرح يعني الشرب، فلنشرب خمر الاحتفال، وليبدأ الاحتفال على بركة الآلهة.
12: مبروك عليك العرش يا صاحب الجلالة، ومبروك علينا ملكك.
9: انت مين؟ انا اول مرة اشوفك في القصر.
12: خدامك يا مولاي، وفي اي وقت او مكان تطلبني هكون تحت امرك. المهم تسمع نصيحتي ليك.
9: نصيحة؟ أنا بقى مش بحب النصايح.
12: بس نصايحي مش أي نصايح يا صاحب الجلالة. علشان تحكم الحبشة بإيد من حديد لازم تجبر الكل على طاعتك، وخصوصا الجماعة دول أتباع المصلوب، بقى من الصعب السيطرة عليك.
9: مفيش صعب قدام الملك متملي، وبكرة حوريك هعمل ايه فيهم وازاي هقفل كنايسهم واحرقها كمان، واي حد ما يعبدش الهتي المقدسة هعذبه لغاية ما يتمنى الموت الف

0: صح يا مولاي، عشان كده تستاهل مني مكافأة كبيرة.
1: منك انت مكافأة؟ مكافأة ايه؟
0: في ارض طلانس في كاهن اسمه سجاز اب، عايش مع زوجته. يا مولاي جميلة الجميلات سارة.
1: بتقول جميلة الجميلات؟
0: لو عايز نصيحتي اتخلص من الكاهن ده وخد زوجته خدامة ليك، وصدقني لما هتشوفها هتشكرني على الهدية الجميلة دي.
1: انت متأكد ان زوجت الكاهن دي
0: اجمل الجميلات؟
1: على العموم هنشوف. يا ما قلت ليش انت اسمك ايه؟

0: حرقان البلد. جنود الملك جايين على بلدنا. انقذوا حياتكم ونفسكم. الجنود بيرهبوا البيوت ويقتلوا الرجاله ويقتلوا الستات والاطفال. اهربوا قبل ما تموتوا.
1: اي حد هيحاول الهرب هيكون مصيره الموت. اي حد يقف قدامكم ويحاول يمنعكم الحلول دي اوامر ملكيه.
2: بسم الله. يا ترى مين اللي بيخبط في ساعه زي دي؟
3: انا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل في البلد.
2: لما اقوم اشوف مين.
0: الحق الحق يا ابونا. اهرب انت وزوجتك.
2: نهرب ليه يا ابني؟
0: جنود الملك بيحرقوا البيوت وبياخدوا ستات رهايد. ولا سمعتهم بيدوروا عليكم.
2: باسم الصليب لازم اروح اشوف اللي بيحصل ده.
0: مفيش وقت. اهرب اهرب يا ابونا. اهرب. انا سامع اصوات الجنود جايين على هنا. اهرب.
3: في ايه يا ابونا؟
2: الجنود مالين البلد وبيحرقوها. لازم تهربي قبل ما ياخدوكي اسيره زي بقيه الستات.
3: لا انا لا يمكن اسيبك لوحدك.
2: مفيش وقت للكلام. يلا يا ساره اهربي بحياتك. يلا عشان خاطري والملاك ميخائيل يحرسك. يا يسوع يا يسوع انقذني انا وزوجتي. الظاهر ان انا وصلت الطريق مسدود. مفيش غير ان ارمي نفسي في البحيره. احميني يا رب. انقذني من ساعه الشده والموت. اعني يا اله الملاك ميخائيل.
1: ايه ده؟ هو راح فين؟
4: عينه رمى نفسه في الميه.
1: مش ممكن. لازم نقبض عليه والا الملك هيطير راسنا بدال.
4: يعني هو هيفضل طول عمره تحت الميه؟ اكيد هيقب دلوقتي.
2: دعوت من ضيق الرب فاستجابني. صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر. جازت فوقي جميع طياراتك ولججك فقلت قد طردت من أمام عينيك. ولكني أعود أنظر إلى هيكل قدسك.
5: قد سمع الله صراخك ونجاتك هي من أجل الطفل الذي سيخرج منك. هذا يكون عظيما في ملكوت السماوات.
6: إيه الجمال ده كله؟ كنت مستخبية عني فين يا قمر؟ إيه؟ مالك بتبصلي كده ليه؟ انت خايفة؟ لا ما تخافيش مني. انا ما بخربش. انا بقدر الجمال والجميلات قوي. ها تحب يا صبين الكاس؟ خدي خدي من ايدي. اكيد انت تعبت من المشوار.
3: انا ما بشربش الخمر.
6: ما بتشربيش؟ طيب معلش اشرب انا بقى. اشرب انا بصحتك. اوه يكون حد من العساكر ضايقك. وحق الالهة اطير لك رقبيهم كلهم. ها تجلي تفاحة يا تفاحة.
3: ارجوك يا مولاي ارجوك اعفي عني ورجعني لزوجي. أكيد مشغول علي.
6: مشغول عليكي؟ زوجك السمك زمانه مصمصه.

0: مصمصه ما سابلهوش وقت للانشغال عليك يا جميلة.
1: السمك.
0: أيوة السمك. جوزك الكاهن دلوقتي في معدة السمك، والحي بقى ابن الميت.

0: أظن بقى دلع أكتر من كده مفيش.
1: ربي وإلهي يسوع المسيح، في إيدك يا رب بعهد زوجتي سارة ذلك الإناء الطاهر، لا تسمح يا إلهي أن يصيبها أذى من الملك متملي. تستطيع ببرك يا رب أن تنقذ وأن تخلص الملتجئين إليك.
2: شعر أبونا سجاز آب بإيد الله بتطمن قلبه، وشعر بنور الآية كمان اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لحد يا ابني اليوم 22 من شهر برمات كان أبونا سجاز آب بيعمل قداس وبيقدم القربان باسم زوجته سارة، وهو بيطوف بالبخور جوا الكنيسة وبيحط الصليب المقدس على رؤوس الموجودين، شاف بين المصلين ست لابسة ملابس زي ما تكون كده ملابس ملوك مطعمة بالذهب والفضة، وكانت مخابية وشها برقع من الذهب، وكانت الست دي خاشعة في صلاتها. ففكر في نفسه مين تكون الست دي؟ وبعد ما كمل القداس وابتدى الشعب ينصرف من الكنيسة نادى عليها وقال لها
3: قال لها ايه يا ابونا؟
4: مولاتي ممكن اسألك سؤال؟
5: انت بتكلمني انا يا ابونا؟
4: ايوة
5: نعم.
4: حضرتك من انهي بلد؟ يا ترى ايه سبب مجيئك لبلدنا؟
5: انا جاية مخصوص علشانك، مش انت برضو ابونا سجاز اب؟
4: ايوة.
5: انا سمعت كتير عنك وعرفت ان زوجتك اتثابت مع كتير من اهل البلد وراحت قصر الملك، فجيت علشان اكون ليك زوج.
4: زوجة باسم الصليب؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا بنتي؟ هو الكاهن بيتجوز تاني؟ لا يا بنتي، زوجتي محفوظة بيد ربنا وانا واثق انه هيرجعها لي بالسلامة.
5: انا كنت واثقة من ربك.
4: باسم الصليب، الصوت ده مش غريب عليا، الضحكة دي بتفكرني ب... لا لا لا لا، مستحيل مستحيل تكون.
5: ايه هو المستحيل يا ابونا؟ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
4: ارجوك يا مولاتي، ممكن تشيل البرقع ده من على وشك؟
5: طلبك غريب يا ابونا، لكن على العموم انا حاسمع كلامك. وادي البرقع.
4: اسم الصليب.
5: انا سارة يا ابونا، انا زوجتك سارة.
4: مجد ليك يا رب المجد، انا كنت واثق ان ربنا هيرجعك ليا بالسلامة. اشكرك يا رب، اشكر عنايتك لشعبك، اشكرك. بس قولي لي يا زوجتي، ازاي الملك افرج عنك؟
5: مش هتصدق يا ابونا اللي حصل، لا يمكن انه يتصدق.
4: طب ايه اللي حصل؟
5: هحكي لك.
0: انا مش مصدق نفسي اننا اخيرا رح نتجوز. انا في حلم ولا في علم؟ انا حطير من الفرحة. ايه مالك ستة ليه؟ اوعي تكوني مش فرحانة. دي اي واحدة تتمنى ان هي تبقى مكانك.
5: اي واحدة، لكن مش انا يا مولاي. ما تنساش ان زوجي لسه ميت من فترة بسيطة.
0: انا زوجك؟ انت من النهاردة ملكتي. يا ملكتي انت، انا وما فيش حد هيتمتع بجمالك غيرك. علشان كده امرت ان هم يغطوا وشك الجميل الجميل ده ببرقع من الذهب، علشان ما حدش يجرؤ ان هو يبص لجمالك.
6: كبار المملكة جايين يهنوك يا مولاي.
0: واجب برضو. بعد اذنك يا مولاتي.
5: اتفضل يا مولاي.
0: انا مش هغيب، دي كلها ثواني وراجع لك يا جميلة الجميلات انت.
5: يا رب يا رب يسوع المحب للخطاة، لماذا تأخذني بجهلي؟ أنقذني من أيدي هؤلاء الأشرار يا رب. أنا كنت أريد طفلا مقدسا طاهرا، فلا تسمح أن أتدنس من هذا الشرير. يا رب.

0: يا من أنقذت الفتية الثلاثة من أتون النار ودانيال من جب الأسود، ساعدني ساعدني يا رب، وانت شلني بشفاعة الملاك ميخائيل رئيس جند السماوات، لأنك الرب المرهوب على كل الآلهة.
1: مولاتي مولاتي الحالة في ايه؟ أكيد كنت بتفكري في مش كده؟ على العموم أنا مش هقوم من جنبك خالص، هفضل معاكي على طول. هما مالهم سكتوا ليه؟ فين الراقصات؟ يا راقصات! أيوة كده، أما أنا بحضر لك حتة فقرة، إنما إيه؟ جنان جنان!
0: خلصني يا رب، خلصني، نجيني يا ملاك ميخائيل.
1: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لا حد بقى يفهمني، ايه النور الشديد ده؟ مين اللي بيطير فوق راسي ده؟
2: السلام لك يا عبدة الله، صراخك قد صعد الى الرب القدوس، أرسلني لأنقذك من يد هذا الملك الشرير، وأعيدك من أجل ابنك الذي سيعطيك الرب إياه، وهو سيكون عظيما.
1: لا أنا أكيد بحلم. أنا أنت فين؟ أنت فين يا اللي اسمك إيه؟ إيه ده؟ حد يرشني صحيني من الكابوس ده؟ أنا فين؟ انا فين انت؟ انا مش عارف اسمك ايه. انت فين انت؟ انت انت انت طرت معاه؟ طيب طيروني معاك، طيروني معاكم، انا عايز اطير. ايه ده؟ عايز اطير، كلنا نطير سوا. انا انتوا رحتوا فين؟ انتوا رحتوا فين؟
3: في يوم 24 كياك ولدت سارة طفل جميل وسموه فرح صهيون، اللي معناه فرح الكنيسة. وفي اليوم الثالث من ميلاده حصلت حاجة غريبة قوي، رفع الطفل ايده للسماء وانفتح لسانه وقال:
4: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين.
5: ثلاث ايام ويتكلم؟ دي حاجة صعبة قوي انها تتصدق.
6: ما هو ما فيش حاجة صعبة على ربنا وقديسيه.
3: وبعد 40 يوم اتعمد قديسنا باسم الثالوث القدوس، ولما كبر القديس وبقى عنده 7 سنين علمه ابونا سجاس اب قراية المزامير وحفظ الكتاب المقدس، وكان بيربيه على الاصوام والصلوات والسهر الروحي وعمل المطانيات والصبر والمحبة.
6: نعم يا والدي، قدسك بتنادي عليا؟
7: أيوة يا فرح يا ابني، أنا عاوزك تيجي معايا دلوقتي ناخد بركة سيدنا أسقف أثيوبيا الجديد الأنبا كيرولوس.
6: دلوقتي يعني؟
7: إيه وراك حاجة؟
6: يعني قدسك عارف أني بحب أخرج مع أصحابي لصيد الوحوش في الغابة، لكن طبعا زيارة الأنبا كيرولوس أهم من الصيد.
7: ربنا يباركك يا ابني، أنت عارف أني كبرت في السن وببقى محتاج حد أتعكز عليه، وأنت العكاز اللي أنا عم بيه الرب عليا يا فرح.
6: ربنا يديك الصحة يا ولدي.
7: يلا بينا بقى عشان ما نتأخرش على سيدنا. نقبل أيديك يا سيدنا.
8: أهلا يا أبونا سجاز أب، أنا سمعت عنك كتير من سيدنا البابا الأنبا بنيامين، وسمعت عن بركتك وبركة خدمتك اللي مالية الحبشة كلها.
7: بركتنا يا سيدنا دي بركة الرب اللي بتغني ولا يزيد معها تعبا. يا سيدنا أحب أقدم لك ابني فرح الكنيسة.
6: الحبشة نورت يا سيدنا.
8: أنت بقى فرح الكنيسة؟ فعلا اسم على مسمى. أنا امبارح بالليل شفت الملاك ميخائيل في حلم وقال لي إنك ابن مبارك وعظيم قدام الرب، وطلب مني إني أرسمك شماس.
6: أنا مستحقش بركة الشموسية يا سيدنا.
8: بكرة إن شاء رب المجد في القداس هرسمك شماس، وانا بتنبأ لك بمستقبل عظيم، وانك هتكون محبوب من الله والملائكة والناس، وملاك الرب هيرافقك بسيف من نار، ونعمة الرب هتحل عليك طول ايام حياتك.
6: استريح هنا يا والدي. تحب اجيب لك لقمه تاكلها؟
7: الاكل قرب يخلص يا ابني، كل انت.
6: المهم نلاقي مكان نبيت فيه، لان الليل قرب يدخل علينا، وخطر ان احنا نمشي في الصحراء بالليل كده، اخاف يطلع علينا ديب ولا وحش.
7: هو فيها ايه؟ انت مش على طول بتصطاد وحوش انت واصحابك؟ يلا ورينا همتك يا بطل.
6: انا شايف قريه بعيده اهي على مرمى البصر،
7: دي تقريبا قريه انجر.
6: نشكر ربنا احنا ممكن ندخلها قبل ما الليل يليل. اتسند عليا يا والدي. ادينا يا والدي وصلنا لمدخل القريه، تعال نروح نستاذن اي واحد يبيتنا عنده الليله دي. مساء الخير.
9: اهلا، باين عليكم اغراب. انتوا مين وايه اللي جابكم من السكه دي؟
6: احنا كل بنزور سيدنا الانبا كرولوس وراجعين على بلدنا.
9: سيدكم كرولوس؟ حلوه سيدكم دي قوي، تشرفنا. اي خدمه؟
7: احنا بس عاوزين نقضي الليل في اي حته، من الفجر هنكمل رحلتنا.
9: وحد قال لكم ان عندنا ملجأ يلم الاغراب؟
6: الليل بس، والدي تعب من الطريق ولازم يستريح.
9: لازم؟ حلوه لازم دي قوي. وهات بيته فين؟
6: يعني لو حد يستضيفنا الليل ده بس يبقى كتر خيره.
9: لا خير ولا شر، انت مجنون يا ابني؟ انت عايزنا ندخل اغراب بيوتنا؟ احنا ما نعرفكوش، مش يمكن تكونوا قطعين طرق
10: ولا عينيكوا زايغه تدخلوا بيوتنا وسط بناتنا تعملوا لنا مصيبه؟
7: يا ابني انا كاهن وده ابني، يعني بناتكم بناتي.
9: الا بناتكم دي كمان يا راجل عيب.
10: الظاهر ان الشمس لحست دماغكم. بسيطه، هي ديتها علقه ترجع لكم دماغكم تاني. خد يا ابو البنات.
9: وانت كمان خد يا صغير.
10: خد
6: يا ملك الخيل، انقذنا يا ملك الرب.
10: مفيش حد هينقذك من ايدينا. خد خد
9: انت كمان. خد انت يا صغير، انت خد خد
6: يا ملك الخيل، انقذنا يا ملك الرب.
10: مفيش حد هينقذك من ايدينا. خد خد ايه العصافه عدنيه.
9: ايه اللي حصل لك؟
10: اعملوا حاجه.
9: ايه يا وش النحس انت وهو؟ انتوا السبب، مجيتكم كانت شؤم علينا، طلعتوا لنا من اي مصيبه.
6: هات شويه ميه من فضلك.
10: هو ده وقته؟ يلا بعدوا عننا بتاع اللي حصل لنا من تحت راسك انت وابوك.
7: اسمع الكلام يا ابني وانت مش هتندم.
10: اديهم شويه ميه لما تشوف اخرتها.
9: خد الميه، خد الميه اهي.
6: بارك يا ابونا.
7: بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين.
10: يعني انا عليا مفقوع وانتوا واقفين تصلوا؟
7: القدوس
6: الرب قادر انه يشفيك. رش عليه الميه يا ابونا.
9: يرش مين؟ انا اللي يرش صاحبي بالميه ارشه بالدم؟
6: باذن المسيح هيشفى. اتفضل يا ابونا.
7: بركه ام النور مريم ورئيس الملائكة ميخائيل وكل مصاف القديسين، اشفيه يا يسوع، اشفيه يا يسوع.
10: كفاية غرقتني يا أسيس انت. عينيا بتحرق، عينيا، انا حاسس بالنار بتحرق عينيا. انت عايزين تموتوني.
9: دول بينهم سحروا لك بالمية دي.
6: المية دي هتبتل قوات الشيطان والسحر.
9: يا ابني يا ابني اسكت انت، انا ما بفهمش نص كلامك.
10: عينيا عليا. ايه ده؟ ايه ده؟ عليا رجع السليمة، عليا رجع السليمة. انا شايفكم. ايوه انا شايفكم كلكم.
9: انت متأكد انك شايف؟ وريني كده. طب دول كام؟
10: بقول لك شايف، الناس دول بركة كبيرة، احنا بهدلناهم وهم شافوني. مش عارف اقول لكم ايه، اي اعتذار مش هينفع. ارجوكم سامحوني.
7: ربنا يسامحك.
10: أرجوكم تيجوا تقضوا الليلة دي عندي. أنا مراتي مريضة ودني مشلول، لكني واثق إنكم تقدروا تشفوهم بصلواتكم.
7: الرب يعطيك حسب إيمانك.
11: باسم آب وولد ومنفس قدوس، أهادوا أملاك، آمين.

0: آمين. ها قلت إيه يا فرح؟
1: يا أمي يا عز علي أرفض لك طلب، لكن أنا ندرت نفسي للمسيح، إزاي عايزاني أكسر الندر ده؟
0: يا ابني ده أنت اللي طلعنا بيك من الدنيا، عايز تحرمنا من فرحة إننا نشوفك عريس وبعد كده نشيل عيالك. ما تكسرش قلبنا يا ابني.
1: أنتوا كده بتكسروا قلبي يا أمي وعهدي مع المسيح.
0: الكتاب المقدس أوصى الأبناء بطاعة الأباء
1: في الرب يا أمي، في الرب نطيعهم في الرب.
0: وهو أنا بطلب منك حاجة تغضب ربنا؟ أنا بطلب منك بناء أسرة مسيحية، يعني كنيسة صغيرة الروح القدس يرفرف على منارتها زي ما السيد المسيح رأس الكنيسة.
1: بس يا أمي
0: ما فيش بس لو بتحبني صحيح اسمع الكلام، وابن الطاعة تحل عليه البركة.
1: خلاص يا أمي، اللي فيه الخير يقدمه ربنا، عن إذنك بقى.
0: رايح فين يا ابني؟
1: رايح أصطاد يا أمي، ما أنت عارفة أن أنا بحب الصيد.
2: وافق؟
0: واضح أنه مش مبسوط يا ابونا.
2: وراح على فين؟
0: طلع الغابة يصطاد.
2: ربنا يحميه من الوحوش، الملاك ميخائيل يحرسه.
3: ولما أجبر القديس على السواك ووالدته اختارت له واحدة من بنات العظماء في المدينة، كشف لعروسته رغبته في حياة البتولية لرب المجد يسوع المسيح. فكانت المفاجأة إن عروسته كمان ليها نفس الرغبة، لأن قلبها كان مليان بالحب الإلهي. فعاش الاتنين حياة البتولية.

0: ازيك يا فرح الكنيسة يا ابني؟
1: خير.
2: أنا جاي أبلغ نيافتك يا سيدنا إن أهل بلد الشوة غيروا سنة الناموس.
0: غيروا سنة الناموس؟ إزاي؟
2: يا سيدنا الناس دول بيعمدوا الأطفال من غير ختان وبعدين يختنوهم بعد العماد.
0: والحل إيه معاهم يا فرح الكنيسة؟
2: أنا شايف إن نيافتك تبعت لهم كاهن يفهمهم طقوس الكنيسة ويوضح ليهم غلطهم بختان الأطفال بعد العماد.
0: أنا شايف إن عندك غيرة إيليا المقدسة.
2: مش بس كده يا سيدنا، ده أنا سمعت إن كتير من أهل البلد سابوا المسيح وراحوا لبعض العبادات الوثنية، عشان كده لازم نتحرك بسرعة ونرد الخراف الضالة لحضن المسيح المخلص.
0: لتكن مشيئة الرب.
2: في إيه يا سيدنا؟ خير؟ في حاجة؟ أنت بتبصلي كده ليه يا سيدنا؟
0: الروح القدس اختارك لخدمة الكهنوت.
2: أنا يا سيدنا؟
0: أنت هتبقى رسول للمسيح ولك سلطان الحل والربط.
3: يا ملك هذه الذبيحة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا، فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.
2: افتحي بقك يا أمي، افتحي بس. معلش، على مهلك على مهلك. جسد ودم يسوع المسيح إلهنا، هذا هو بالحقيقة. آمين
4: آمين.
2: اشربي على مهلك، اشربي اشربي شوية المية دي.
4: أنا تعبتك معايا يا أبونا فرح الكنيسة.
2: يا أمي ما فيش تعب، المهم إنك تقومي بالسلامة.
4: خلاص يا ابني، المسيح بيطلب وداعته وأنا بشكره إنه مد في عمري لحد ما شفتك كاهن بتشيل بإيديك الأسرار المقدسة وترعى رعية المسيح بصبر واحتمال.
2: دي بركة تربيتك الصالحة أنت وأبويا، أنتوا اللي رضعتوني محبة السيد المسيح من صغر. على مهلك.
4: امبارح جالي الملاك مخ

0: قايل وابتسم وقال لي ان الرؤية اللي شفتها قبل ما تتولد اتحققت. اصل كنت شفت عمود نور طالع من بيتنا لحد السحاب وطيور كتيرة طايرة حواليا، طيور لونها أبيض وأسمر وأحمر. وانت عمود النور يا فرح الكنيسة.
1: أنا
0: والطيور الملونة هي أولاد خدمتك اللي حيتولدوا على إيدك بالروح القدس.
1: أرجوك أرجوك يا أم استريحي استريحي، الكلام بيتعبك.
0: دلوقتي هستريح يا حبيبي هستريح، واللسان هيسكت عن الكلام والروح هتصعد بفرح العرس السماوي. يسوع بيه يا فرح، يسوع ومع أمنا العذراء وحبيبي الملاك مخيل كلهم بيشاوروني. أنا جاية معاكم، يلا يلا نطلع فوق. تعال يا ملاك شيلني على جناحك زي ما شلتني وأنقذتني من الملك الشرير. جاي معاك جاي معاك. سلام يا فرح.

0: مالك يا بونا فرح؟ أول مرة أشوفك بالحالة دي. ياه، وإيدك كمان بتترعش ويا ماسكة السهم، كمان مش قادر تصطاد يا بونا.
1: ما أنت عارف يا صديقي، صورة أمي من يوم ما ماتت مش عايزة تفارق خيالي، وكمان أبويا ما استحملش فراقها وحصلها بعد 4 أيام.
0: أقولك إيه بس يا بونا، أنا عارف الفراق صعب، لكن يا بونا ما تنساش، ده إحنا اللي بنتعزى منه، هما دلوقتي متنعمين في حضن يسوع بنعيم الأبدي. ها يلا بقى وريني همتك، شايف الوحش اللي هناك ده؟ عايز رمحك ينغرس في نص رقبته بالظبط.
1: طيب انا دلوقتي حواريه، بس اسكت خالص، ما تعملش صوت، خليك مستخبي هنا. لا لا تعال هنا، استنى استنى لما يطلع، بس اطلع بقى، تعال. ايوه اطلع من ورا الشجره وانا حواريك، هشد السهم بتاعي واغرسه في نص رقبته.
0: باسم الصليب، باسم الثالوث المقدس، باسم الصليب، ايه النور ده؟ ايه النور العظيم ده؟
2: السلام لك، انا ميخائيل رئيس ملائكة الرب، ولم افترق عنك، انا الذي اخرجت والدك من الماء من اجلك، حافظت على والدتك ورددتها من السبي، ومن الآن لن يكون عملك صيد الوحوش لأنك صرت كاهنا، من الآن تكون صيادا للناس وتردهم إلى عبادة الله خالقني، أقد أعطاك الرب سلطانا عظيما.
0: أنا خادم الرب، ليكن لي كقولك. باسم الصليب، باسم الصليب، باسم الآب وولد ومنفس قدوس، أهادوا أملاك. أمين. مين اللي ظهر لي دلوقتي؟ مين؟ وليه وجه زي الشمس وشعره زي التلج؟
3: السلام لك، من الآن لا يكون اسمك فرح الكنيسة، لكن تكلى هيمنوت، ومعناه سند الإيمان.
0: من أنت يا سيد؟
3: أنا هو مخلص العالم يا حبيبي تكلى هيمنوت، وأنا كائن معك كل أيام حياتك.
0: مبارك اسمك القدوس يا سيدي يسوع، لأنك أنعمت علي أنا عبدك الخاطئ بهذه النعمة، وأنا لا أستحقها. مبارك اسمك القدوس.
4: سمعت آخر الأخبار يا كبير؟
5: قول اللي عندك من غير مقدمات.
4: الراجل ده اللي اسمه تاكلة هيمنوت.
5: إيش معنى؟
4: أبداً، عمال يحاربنا في أكل عيشنا.
5: إزاي؟
4: كسر الشجرة اللي في كاتانا ودخل أهلها كلها المسيحية، وكمان بنالهم كنيسة يصلوا فيها.
5: والأمير درع راح فين؟ إيه نايم على ودانه؟ إزاي يسمح له بكسر الشجرة؟ دي الشجرة اللي بتأكله الشاهد هو ورجالته من كتر الفلوس اللي بتترمي تحتيها.
4: مش قلتلك يا كبير انه بيحاربنا في اكل عيشنا؟ واخر الاخبار اللي وصلتني ان الامير درع نفسه بقى مسيحي.
5: انت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟
4: زي ما انا متأكد انه واقف قدامك يا كبير. والغريب يا كبير ان اهل البلد وهم بيقطعوا الشجرة دخلت خشبة في عين الامير درع، فشفاه تاكلة وعمده وخلاه بقى مسيحي يا كبير. مش بس كده، ده كمان ولاده ومراته كلهم اتعمدوا يا كبير.
5: الراجل ده فعلا خطر، ولازم نتخلص منه قبل ما يجي البلد هنا ويحاربنا احنا كمان.
6: الحق يا كبير.
5: في ايه؟ مال وشك مخطوف كده ليه؟ كأن عفاريت الدنيا بتجري وراه.
6: تاكلة هيمنوت
5: ماله؟
6: خرج من بريتي كيس بعد ما طرد الشياطين منه وعمد اهل البرية، وجاي على هنا في الجبل.
5: يبقى جه لموته، حضروا له الكفن وانا هوريكم الكبير هيعمل فيه ايه.
6: امر
1: انا تاكلة هيمنوت خادم المسيح، وانت مين؟
5: ايه ما سمعتش عني؟
4: اعذره يا كبير، اللي ما يعرفك يجهلك.
1: ومالك قاعد على كرسي أفخم من عرش الملك متملي، ولبسك كله من دهب؟
5: ده قهر بقى ده ولا ايه؟
1: أبدا، المجد والعظمة لله وحده، أما إحنا كلنا تراب وإليه نعود. والتراب ما بيفرقش بين الغني والفقير، ما بيفرقش بين الملك والعبد. قوم قوم، ما تسرقش مجد الله وبهائه.
6: اللي حصلت تقول على الكبير سارق؟
5: علموه الأدب عشان يعرف يكلمني كويس.
4: أمرك يا كبير، علموه الأدب يا صحر الجبل بليه.
6: احنا خلصنا لك عليه يا كبير، خسرنا لك دموع.
5: ارموه من فوق الجبل لغاية ما تيجي النصور وتنهش لحمه. اخيرا خلصنا من الكابوس اللي اسمه تاكله.
2: تفضح شر إبليس وأعوانه. قم يا عبد يسوع المسيح.
1: أشكرك يا رب يا يسوع المسيح لأنك تحننت علي وهونتني من رقاب الموت.
5: خد حتة اللحمة دي، أنت تستاهلها لأنك ضربت بزنبة.
6: وانا اللي قصرت ضلوع يا كبير.
5: وخد انت الورك ده هدية ليه.
6: الورك بحاله ليا ده كريم قوي قوي يا كبير.
5: طول انت ساكت، الورك يقف في زورك.
1: مش قلت لك قوم من كرسيك وقدم مجد ربنا وما تسرقش مجد الله وبهائه؟
4: زيك هنا
5: مصحيح. مصحيح انت مين؟ احنا رميناك بنفسنا من الجبل. انت ايه يا اخي؟ شيطان؟
1: الشيطان ده يبقى الملك بتاعك وإله، اما انا بقوة ربي ادوس الحياة والعقارب وكل قوات الشيطان. افتح قلبك علشان تؤمن بالإله الحقيقي يسوع المسيح له المجد.
7: انت بقى تكلا هيمانوت اللي الحبشة كلها بتتكلم عنك.
1: تكلا هيمانوت، عبد ربي وإلهي يسوع المسيح يا مولاي الأمير.
7: ممكن أعرف بأنهي سلطان هدمت كل مذابح الآلهة

0: وكسرت تماثيل الآلهة في أرض الداموت.
1: السيد المسيح أعطانا السلطان عشان نحارب كل قوات العدو، وأنا بعمل كل ده بأمر إلهي رب السماء والأرض.
2: الحق يا مولاي الأمير.
0: في إيه يا جناب الأمير؟ أنت إزاي تدخلي عليا من غير استئذان؟
2: أسفة يا مولاي، لكن أنا دورت على طبيب القصر وما لقيتوش، فقلت أجي لك تشوف لي حل.
0: حل الإيه يا جناب الأميرة؟
2: ابننا يا مولاي، ابننا فجأة قعد يصرخ من القلب، وقع على الأرض لا بيتحرك ولا بينطق. أرجوك اتصرف، ابننا هيضيع مننا وأنا مش لاقي الطبيب.
1: بعد إذنك يا مولاي الأمير، لو تكرمت يا مولاتي ممكن تجيب الولد هنا.
0: وانت عايز ابني في ايه بقى يا تكلة؟
2: سيدي تكلة هيمانوت، انا سمعت عنك كتير وعرفت انك شفيت عين الامير درع في ارض كتانة. لو تكرمت صلي لإلهك عشان يشفي ابني.
1: عشان كده انا طلبت منك تجيبيه هنا
2: حالا. اقمر الحرس يجيبوا الولد يا حراس.
0: انت لو شفيت ابني انا هآمن بإلهك.
1: انا ما بشفيش حد يا مولاي الامير، الشفاء والمرض في ايد الهي. انا كل اللي بعمله اني بطلب منه انه يمنح عبيده الشفاء.
2: دخلوا الولد قدام تكلة هيمانوت.
1: هاتوه هنا، بس حطوه، ابعدوا انتوا بقى، عاوز كوباية مية.
2: هاتوله كوباية مية. ارجوك اعمل حاجة، ابني زي ما انت شايف لا بينطق ولا بيتحرك.
1: دلوقتي تشوفوا مجد الله.
3: كوباية المية يا مولاي.
0: اتفضل المية اهي.
1: اشكرك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. طهر هذا الماء بقوة روح قدسك لكي يبطل قوات المضاد المقاتل لنا، وينتهر كل الأرواح النجسة وكل سحر وكل عبادة الأوثان. فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك، فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك المقدس. بسم الآب وولد ومنفس قدوس أهاد أملاك، آمين. بسم ربنا يسوع المسيح، بسم ربنا يسوع المسيح. قم أيها الصبي، قم أيها الصبي.
4: هتفضل تطاردني لحد امتى؟
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. اخرج أيها الشيطان من هذا الجسد الضعيف، اخرج اخرج.
5: ايه ده؟ امي انا فين؟
2: ابني ابني، امنت بإله تكلة هيمانوت.
0: إله قوي يا تكلة، ملهوش مثيل بين الآلهة.
2: احنا عاوزين نبقى مسيحيين.
1: والمسيح فاتح حضنه مستنيكوا تدخلوا الإيمان وتأمنوا بيه وتتعمدوا على اسمه القدوس.
0: عمدنا يا تكلة، عمدني أنا وزوجتي وابني.
4: ادي الأمير قفردون، الأمير الشجاع حاكم مدينة ابنه، يضحك عليه متأسيس نصراني كده كده، يخلعك هدومك الملكية وينزلك في مية في عز البرد عشان يخليك مسيحي. اخص اخص اخص عليك، اخص في بيتك. هذا فعلا معرفتش اربيك يا سيس. انت ازاي تتجرأ وتنصر الامير ابنك؟ انت جاي منين؟ جت منين؟ جت من اي بلد يا مفسد؟
1: اسأل ابنك يا مولاي اذا كنت بفسد في البلد ولا بعرفها الاله الحقيقي.
4: ما تتكلمش كتير، من اللي حدفك علينا؟
1: انا بعتني يسوع المسيح ربي والهي ابيد بقوته اصنام بلادك.
4: انت عايز تبيد الهتي عشان تعمل نفسك انت اله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا حراس، انا مش هسمح لك يا حراس.
3: امر مولاي.
4: ارموا القسيس ده في جب الوحوش، ولو الامير ابنك مرجعش لعقله ارموه هو كمان. فات يومين، أكيد الوحوش مصمصت جسمهم.
3: الحق يا مولاي، الأمير وتاكلة خرجوا بسلام من جب الوحوش.
4: إيه؟ أنت بتقول إيه؟ إزاي؟ إزاي الوحوش ما مصمصتش عظمهم؟ ليه؟ لحمهم مر؟ ولا كانت نفسهم مسدودة؟
1: لا يا مولاي، إلهي بعت ملاكه وسد أفواه الوحوش زي ما عمل مع دانيال في العهد القديم.
4: ايه الاصوات دي؟
3: الشعب هاجم وراد بالالهه المقدسه والتف حوالين القصر وعايزين يأمنوا بدين تاكلة هيمانوت.
4: تاكلة؟ فوتوهم كلهم، عايز دمهم بحر. عوضي
3: امر مولاي.
4: اما انتم حموتكم بايديا دول. هموتكم بإيه؟ هموتكم بإيه بإيه بإيه؟
1: الحياة هي المسيح والموت ربح.
4: ربح ربح، يبقى بقى تموتوا برمح. ربح ورمح يمشوا مع بعض. حلوة. هاتولي رمح علشان بيقولوا إن الموت ربح. ربح ورمح. يا حارس هات لي رمح.
3: الرمح يا مولاي.
4: يا غالي. ايه ده؟ حد يدوي لي الرمح بالطريقه دي يا غالي؟ ايدي ايدي، اعملوا حاجه يا اغبياء. شوفوا لي طبيب العصر، الرمح ده راح ايديا. الدم نازل منها زي ميه البحر.
1: امن بقوه الهي وانت تشفى يا مولاي.
6: اسمع كلام ابونا تاكلة يا والدي علشان تخف.
4: مش هآمن، محدش يقدر يجبرني على ايماني بالمسيحية. وان كنتم انتم سحرة فالسحرة اتباعي اخوى منكم وحيشفوني من سحركم. يا حارس.
3: امر مولاي.
4: هاتلي اعظم ساحر في البلاد. يومين وانت محنطني جنبك ومفيش فايدة.
7: انا اول مرة يعصى علي امر زي كده يا مولاي. يا مولاي الموضوع ده في
4: انت يا خايب. الظاهر ان سمعتك دي طلعت على فشوش. مش هينفع لي غير تاكلة. هاتولي تاكلة. انا خفيت إيديا دي جاية سليمة. اللي مقدرش السحرة يعملوا في أيام عملتوا أنت في ثواني يا تاكلة.
1: آمن بقوة رب الجنود وأنت تشوف كتير من معجزاته.
4: أنا آمنت بإلهك يا تاكلة، آمنت بإلهك. قصدك أنا هدومي وأنزل كده في المية في عز البرد.
1: المعمودية مش مجرد نزول في المية، المعمودية هي الطريق للملكوت لأنها بتجددك يا مولاي.
4: خلاص زي ما انت بتقول كده أتعبد.
1: وحسميك يا مولاي باسم القديم.
4: اسم ايه؟
1: فرح الكنيسة.
8: يا تاكلة هيمانوت، حبيب سيدي يسوع المسيح، امضي الى ارض امجرة واسكن في ديارها، وهوذا انا اكون معك.
9: وبدأ قديس تاكلة هيمانوت مرحلة جديدة في حياته. فبعد تجواله بلاد الحبشة ونشر الايمان وسط اهلها، امروا رب المجد بالاهتمام بخلاص نفسه والتفرغ للعبادة في الدير. فبعت له سحابة نورانية تنقله للدير في أمجرة. فوصل القديس الدير في يومين، مع أن المدة يا ابني تستغرق شهور كتيرة. وفي الدير عاش القديس بروح الخدمة والتواضع، وكان بيجد نعمة في عيون الجميع.
5: أبونا تاكلة شفى ابني بعد ما دخت بيه على الحكمة ومحدش عارف يشفيه.
10: أبونا تاكلة ده قديس، وإحنا منستاهلش التراب اللي بيمشي عليه.

0: امبارح كنت بزور الدير، لقيته ماسك دماغ راجل وحاطط الصليب عليه وماسك في ايده شمعة بيقربها من ايد الراجل، وكل ما يقرب الشمعة ويرسم الصليب على دماغه والراجل بيصرخ بيتمرمخ في التراب زي الخروف المذبوح. وشوية سمعت صوت الشيطان بيقول له هخرج هخرج، وفجأة لقيت صليب بالدم مرسوم على صباع رجله الصغير.
1: مش بقول لكم ده قديس ربنا ينفعنا بصلواته.
2: ربي وإلهي يسوع المسيح، أصرخ إليك وأتضرع أن تنجيني من مديح الناس. يا رب ابعدني عن الدير هنا، لأن حاسس إن كل كلمة مديح بتخرج من أفواه الناس حجر بيسد طريق جهادي. وعقب قدام أبديتي أرجوك أرجوك يا سيدي يسوع المسيح، أمرني إن أبعد عن هنا أو أهرب يا سيدي يسوع المسيح. ساعدني ساعدني على الهروب عشان أنجو من عذاب الجحيم.
3: قم يا تكلا واذهب إلى دير القديس استفانوس لتنجو من المجد الباطل.
4: يا إخوتي الرهبان، أنا جاي أودعكم عشان ملاك الرب ظهر لي وأمرني إن أسكن مغارة في أسفل الوادي.
5: أرجوك يا أبونا ما تسيبناش.
4: ما أنا لازم أنفذ وصايا الرب ولا ايه يا ابونا؟
6: معاك حق يا ابونتك، صلي من اجل ضعفنا.
4: انا اللي محتاج صلواتكم يا ابائي، صلوا من اجل نفسي الضعيفه. سلام الرب يسوع يكون معاكم.
5: بس يا ابونا الدير على قمه الجبل، وقدس بتقول انك هتنزل على مغاره في اسفل الوادي،
7: والجبل شديد الانحدار وما يصلحش للمشي.
4: خلاص اربطوني بحبل ودلوني من فوق الجبل.
5: أيوة كده، معلش يا ابونا تكلة أنا ربطتك جامد.
4: معلش اربط من هنا كمان، ربنا يعوض تعب محبتك يا ابونا باسيليوس.
5: جاهزين يا أباء علشان ننزل ابونا تكلة بالحبل؟
6: جاهزين بإذن يسوع.
4: يلا شدوني. يلا
5: يلا ها شدوا.
6: خد بالك خد بالك اوعى يفت منه. خد بالك.
5: أيوة كده
4: بالراحة.
5: لا لا بشويش.
6: حاسب حاسب
5: امسك طرف الحبل من ورايا.
6: على مهلك يا ابونا.
4: على مهلك.
5: اهو وصل نص المسافه.
6: خلي بالك خلي بالك. الحق يا ابونا بوسيليوس الحبل طبع.
8: يا خبر يا خبر ابونا تكسب. يلا
6: يا عدرا من نور.
9: وقع ابونا تكل، لكن ازاي يقع القديس واحنا يا ابني محمولون على اجنحه النسور؟ اللي حصل يا ابني مع انبا تكل هيمنوت هو أكبر دليل على صحة آية أجنحة النسور اللي انت أصلا كنت معترض عليها. أشعيا النبي بيقول في إصحاح 40: وأما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. وهو ده اللي حصل مع أنبتاك لهيمنوت.
5: المجد لك يا رب. الأنبتاك لفعله 6 جناحات
6: مش مسلين، ده بيطير بيهم زي نفط كبير في السماء.
5: بركتك يا بتاكلة.
6: بركتك يا بتاكلة.
5: بركتك لأنك شبهت بالشرابين والسرافين زوت 6 أجنحة.
6: بركتك يا بتاكلة.
5: بركتك يا بتاكلة.
4: إخواتي الرهبان، لما نستجيب لكتاب الله المقدس ونسيب كلمته تعمل فينا، هنشوف ونحس عمل الكلمة الإلهية وتأثيرها علينا.
5: أبونا تكلة ده بركة كبيرة قوي لينا هنا في الدير.
6: ربنا يدينا حياة الجهاد زيه. بعد ما ساب دير القديس استفانوس اتوحد في مغارة في الجبل، وكان بيصوم بال5 أيام ما يأكلش إلا يوم السبت والحد بس، وكان طعامه نباتات برية وشربه ندى السماء يا أبويا.
5: لكن استقر هنا في أرض الشوة وبنى لينا الدير ده علشان ناخد بركة التلمذة على إيده.
6: أنت مش ملاحظ يا أبونا يوحنا إن رجليه اليمين تعبانة شوية وبيمشي عليها بالعافية؟
5: أنا عارف السبب.

0: في مرة دخلت عليه القلاية بالصدفة، لقيته بيصلي وهو واقف على رجله اليمين بس ورافع رجله الشمال.
1: واقف على رجل واحدة يصلي؟ يا ترى ليه يا ابونا يوحنا؟
0: سألته بعدها مرضيش يجاوبني، ولما ألحيت عليه قال إنه بيصلي على رجل واحدة علشان ينتبه للصلاة وما ينعس وهو بيصلي.
1: عظيم هو جهادك أبونا تكلاهي منو.
0: أغاب يا أبونا متى؟
1: أغاب يا أبونا يوحنا.
0: أبونا تكلا طالب الرهبان كلهم يجتمعوا عنده في القلاية.
1: وما تعرفش عايزنا في إيه يا أبويا؟
0: لا صدقني يا أبونا متى،
1: غريبة، من فترة طويلة أبونا تكلا حابس نفسه في القلاية بتاعته.
0: أنا قلبي مش مطمن.
2: يا أبائي وإخواتي الرهبان، أنا جمعتكم النهاردة عشان أوصيكم المحبة يا إخوتي. المحبة هي تاج الفضائل، تمسكوا بجهاد أبائنا القديسين أنبا بولا ولأنبا أنطونيوس ولأنبا مقاريوس وأنبا بخوميس ولأنبا بشوي، اللي سلكوا في طريق الرهبنة وبقوا زي الملائكة على الأرض. إياكم وأكل اللحم وشرب الخمر، إياكم ولبس الثياب الناعمة. احفظوا المحبة فوق كل شيء لأنها رباط الكمال. يا إخوتي، لما السيد المسيح بيطلب وديعته محدش يقدر يمنعه، والسيد المسيح طلب انه يسترد روحي، هو اللي ادهاني وهو بيطلبها تاني، وقال لي ان بعد 3 ايام هترك العالم الفاني وانطلق للعالم الباقي. المحبة يا اخوتي الرهبان. الرب يرعاكم وسلام الرب يسكن قلوبكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
3: وبعد 3 ايام مرض القديس بداء الطاعون، وفي يوم 24 مصر حضر الرب المجد يسوع المسيح مع القديسة العذراء مريم وملائكة كتير، وكان معاهم رئيس الملائكة ميخائيل حارس القديس وشفيعه. فأضاءت المغارة بنور سماوي وفاحت ريحة البخور الجميلة، وصعدت روحه الطاهرة بسلام في يوم 24 مصر عن عمر 99 سنة و8 شهور. وبكت أثيوبيا وبكاه الجميع يا ابني، وأخذ أبناءه جسده وكفنوه بإكرام ودفنوه في مغارته، وقعد فيها حوالي 56 سنة. وفي السنة 57 لنياحته ظهر للأنبا حزقية اللي كان تلميذه إليشع، وقال له قد حان الوقت لتنقل جسدي إلى الدير، وتم ذلك في احتفال كبير جدا وأعطاه علامة على حضوره. وبعد كده مدام نوال ازدادت مصر بركة بمجيء جزء من جسد القديس على ايد رهبان احباش كانوا عايشين في دير الاحباش بوادي النطرون، المكان اللي قعد فيه القديس بعد عودته من اورشليم قبل ما يرجع تاني للحبشة. وبعدها انتقلت ذخائر اجساد القديسين لدار البطريركية اللي اتعملت على اسم الشهيدة بربارة. وفي عهد قداسة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث بابا الاسكندرية تم نقل جزء من رفات القديس الأنبا تكلا هيمانوت في أول يناير سنة 1972 إلى كنيسته بالإسكندرية. وأيضا في عام 1976 يا ابني تم نقل جزء من رفات القديس أيضا إلى كنيسته بأشمون بالمنوفية. وفي حبرية أبينا الأسقف المحبوب الطباوي الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح وصل جزء من رفات القديس الأنبا تكلا هيمانوت من كنيسته بالإسكندرية إلى كنيسته بالزقازيق، وكان ده في يوم 27 أغسطس سنة 1979. بص يا تكلا يا ابني، بتعتبر كنيسة الزقازيق هي أول كنيسة اتبنت على اسم القديس، وشهدت عصر المعمار لسيدنا الأنبا يكوبس، لأنه قام بإعادة بناء كاتدرائية على اسم السيدة العذراء والأنبا تكلا عمانوت، وبيع جزء من رفات القديس. تصور يا مدام نوال أنه بشفاعة العذراء مريم وبصلوات القديس الأنبا تكلا عمانوت الحبشي بتحصل معجزات لغاية دلوقتي.
4: وأنا اللي كنت مستعر من اسمي، يا ريتكم كنتوا سميتوني تكلا هيمانوت مش تكلا بس. لا أنا مكسوف من نفسي قوي يا أبونا، مكسوف من نفسي قوي، مكسوف إني انشغلت بالعلم والمعرفة، كبرت على الكتاب المقدس وآياته.
3: أنت عارف يا تكلا يا ابني إن الكتاب المقدس بيقول الذي يزداد علما يزداد غما.
4: عندك حق يا أبونا،
3: العلم يا تكلا يا ابني مفيد جدا، لكن العلم المندفع الغير مضبوط بضوابط روحية ممكن يعمل كوارث. حاول يا ابني انك توازن بين حبك للعلم والمعرفة وبين حياتك الروحية، لان العالم في يوم هيزول بعلومه وتقدمه، اما كلام الكتاب المقدس يا ابني فلن تزول نقطة من حرف في اصغر آية من آياته للأبد.
4: طب معلش يا ابونا، عن اذنك دلوقتي.
3: على فين يا ابني؟
4: الساعة دلوقتي 10 بالظبط، مع دخول واحد مهم قوي على النت.
5: تاني يا تكلة تاني؟ مش هو ده نفس الشخص اللي ملع عقلك بالشك في كلام ربنا؟
4: هو يا ماما، هو. وانا النهاردة هرد على كل الكلام اللي ملع بيه عقلي، هرد عليه بقوة أجنحة النسور اللي بيرفعها منتظر الرب. مش ده كلام الكتاب المقدس يا ابونا مرقص؟
3: ربنا يقويك يا ابني وينصرك على عدو الخير وعوانه.
4: عن إذنك يا ابونا، عن إذنك. ده أنا حاسس إن أنا هدخل إيدي جوه الكمبيوتر وأطبق على زمارة رقبة الراجل ده.
3: ألا بالحق، هو اسمه إيه؟
4: اسمه
6: نال بركة العمل من الفنانين
7: يوسف داوود،
8: تريز دميان،
9: جميل برسوم،
10: نادية رفيق،
11: وجدي مليون،
12: مينا أثناسيوس،
13: إلهام عبد الشهيد،
14: ناجي فايز،
15: كريستين فهمي،
16: ماجد فايز،
17: شيرين ويليام،
18: جميل فتحي،
19: إنجي سعد،
20: ميرما رضا،
21: عماد سعد،
22: مينا عماد،
23: مها صبري،
24: ماجد صفوت،
25: شريف نبيل،
26: مينا وحيد،
27: أمين فريق،
28: مهاب جميل،
29: مجدي فانوس،
30: وائل عبد السيد،
31: مدحت عوض،
32: جورج عادل،
33: مينا الدفجي،
3: ميشيل منير،
34: ألبرت أيمن أديب.
3: تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك.
6: الهندسة الصوتية والموسيقى التصويرية عمانوئيل سعد.
3: مدير الإنتاج عماد كمال. منفذ إنتاج شريف بولس.
6: أجنحة النسور. إعداد درامي مينا أثناسيوس. إخراج ميشيل منير. وإلى لقاء في عمل جديد. صلوا من أجلنا أبناء القديس العظيم الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بالزقازيق، أيمن أديب، أسامة فؤاد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت من بشيرين بابن ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين اللهم باسم

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

على صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

أرنا رب رحمتك أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخته فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت.

خالف الناموس قد قاموا علي ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السمائي، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح

0: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، غنى بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن الأصحاح 17 من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي عن المرأة اللي هي تشير إلى بابل أو تشير إلى ضد المسيح، مملكة ضد المسيح والوحش. والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن سقوط بابل. زي ما قلت المرة اللي فاتت، مش ممكن تقام أورشليم العليا ونتمتع بالسماء ما لم تحطم مملكة إبليس. فسقوط بابل بنعتبره الخطوة السلبية، زي ما بيقول المرتل في المزمور، بيقول نقطتين مع بعض متكاملتين: حد عن الشر وعمل إيه؟ وافعل الخير. مش ممكن تفعل الخير إلا ما تشيل الشر بره، وما يكفيش إنك تشيل الشر، لكن لازم يتكمل بفعل الخير. عايز أقول نفس النقطة بالنسبة، أقول ابعد بابل عن قلبك وادخل إلى أورشليم. يعني دعوة إيماننا المسيحي هي لقاء مع ربنا على مستوى أورشليم العليا، بندوق عربنا هنا وبندوق أورشليم فوق. لكن مش ممكن حدوق حلاوة أورشليم ولسه في كيان لبابل جوه قلبي. فلما نتكلم عن سقوط بابل في الأصحاح 18، صحيح هو بيحمل نبوة عما سيحدث فيما بعد في أيام ضد المسيح وبعدها مباشرة، لكن بالنسبة لنا احنا في العصر الحالي، أعتبر سقوط بابل هو سقوط الخطية أو سقوط مملكة الشيطان عن قلبي لكي يملك المسيح في داخل. ولذلك أحاول في الأصحاح 18 اللي بين إيدينا أعمل مقارنة بين سقوط أورشليم وبين سقوط بابل، المرأة الزانية أو مدينة بيسميها المدينة العظيمة، وبين قيام أورشليم العليا أمنا، زي ما هنشوف فيما بعد بالأخص في الأصحاحات 20 و21 و22. ف18 و19 نخلص من أورشليم من بابل، و20 و21 و22 ندخل في أورشليم. يقول ثم بعد هذا، كلمة ثم بعد هذا يعني إيه؟ يعني تكملة للي حصل قبل كده، اللي هي المرأة الجالسة المتربعة كملكة على الوحش تقيم نفسها ملكة. ثم رأيت بعد هذا ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. حتى خطيرة لازلنا بنشوفها لغاية النهاردة في العالم، أنه بابل أو مملكة إبليس

من نفسها إيه؟ تقيم من نفسها مسكن للشياطين، وتقيم من نفسها محرس أو مكان حماية لكل روح نجس، ويشرب من خمر غضبها جميع الأمم وملوك الأرض ويزنون معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. أنا عايز أخذ الحتة دي في حياة الإنسان في العالم. الإنسان اللي بيرفض مملكة المسيح في قلبه ولا يسمع لصوت المسيح القائل ملكوت الله في داخلكم في إنجيل لوقا 17:21، ما فيش قلب فاضي. يعني ما أقدرش أجيب كوباية كده وأقول دي فاضية، يا فاضية مليانة هوا يا مليانة حاجة تانية. لكن إلا لو طبعا شفطنا أو حطناها تحت ضغط إنها ما فيهاش هوا. لكن القلب نفسه واحدة من الاثنين، يا فيه نور يا فيه ظلمة، يا يكون مسكن للثالوث القدوس يقول من يحبني يصنع أو يعمل يحفظ وصاياي، واللي يحفظ وصاياك آتي أنا والآب ونقيم فيه مسكنا. إما قلبي ساكن فيه المسيح ومعه الآب وصار هيكل للروح القدس، وإما العكس يبقى إيه؟ يبقى مسكن للشياطين ومحرس لكل روح نجس ومحرس لكل طائر نجس ممقوت إلى آخر. كتير كنت أفكر فكرة تمر عليا، أقول يا ربي طيب في إنسان مش عايز يؤمن بوجود ربنا، أوكي هو حر أنا ما أقدرش أمنعه، طيب إذا كان ربنا مش موجود ليه بيقاوم الإيمان بالله؟ يعني أنت بتقول ربنا مش موجود، طب ما دام مش موجود بتقاومه ليه؟ خلاص إيه يعني يشغلك إن كان موجود أو لا؟ لكن أصل القلب واحدة من الاثنين، يا إما الله يقيم ملكوته فيه يا إما إبليس يقيم ملكوته فيه. عشان كده يقول صارت بابل اللي هي أعماق القلب في الداخل صارت مسكنا للشياطين، ومش ممكن الشيطان يقعد إيه ساكت، شغلته يجرجر كل نفس للفساد. ولذلك يقول بعدها إيه ومحرسا لكل روح نجس. إذا قلنا الروح النجس ده روح الخطية، فكونها تكون محرس لكل نجس يعني الإنسان هو بيرتكب الخطية ما ينبسطش إلا لما إيه إلا لما يوقع الآخرين في نفس الخطية. في كان مثل اسمعه وأنا صغير في الصعيد، يقول لك الحزن في وسط أولاد العم إيه فرح. يعني واحد تلاقيه حزين عايز كل الناس قرايبه أو معارفه حزانة ويبقى مبسوط، يقول لك كلنا زي بعض. أذكر في يوم يعني في أول مرة أجي سنة 70، ففي شخص طبعا كانت لسه الهجرة في البداية، فلقيته كاتب 10 صفحات إزاي بيدخل. طبعا كان أيام جمال عبد الناصر اللي ما كانش فيه إيه يعني فيش أكل ولا شرب، والخناقة حتى على لقمة العيش والكهرباء المقطوعة والظروف القاسية في أيام عبد الناصر. فواحد كاتب 10 صفحات جه ورهمني قال لي شفت أنا كنت بعت لأختي 10 صفحات دول إزاي بندخل ننقي أنواع الشاي وأنواع الصابون ونلاقي مش عارف كم صنف من كذا وكم صنف من كذا، وزي الواحد يلف 10 صفحات مبسوط. قلت له هسألك سؤال، أنت مبسوط هنا؟ قال لي لا. قلت له طب لما أنت مش مبسوط بتبعت ليه الكلام ده لأختك؟ قال لي زيها ما تيجي تتعك معايا في اللي أنا فيه. طب أنت تعبان بتتعبها كمان هي ليه؟ هو ده عمل عدو الخير، عمل عدو الخير. وصارت محرسا يعني قايمة بدور الحراسة على مين؟ على كل خطية، كل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. يعني المزاج بتاعها مش انها تصطاد حاجات عدلة تقدمها هدية للناس، لا انا تعبان جوه
لازم الناس تتعب معي. ودي حتة خطيرة، ودي اللي هي بيسموها أحيانا إيه، بيسموها ضغط أو ضغوط لأصدقاء، peer pressure. فالإنسان الفزدان ما يسترحش غير لما يلاقي اللي حواليه فزدانين معاه. فإذا كانت بابل مملكة إبليس، فأورشليم العليا هي مملكة الله. إيه سمات مملكة إبليس وإيه ضدها مملكة الله؟ الآية 7 تقول إيه؟ في الآية 7 يقول: بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا. يبقى أول خطيتين في حياة بابل إنها إيه؟ كبرياء، مجدت نفسها، والتانية إيه؟ اللذة، التلذذ بالشهوات النجسة أو بالأمور الزمنية. فيقول بقدر ما مجدت نفسها، كبرياء، دي آية 7، وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا. مجدت ذاتها، لما نرجع لقدام كده الآية 3 يقول إيه؟ لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم وملوك الأرض وزنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة إيه؟ نعيمها. يعني فئتين خطيرين بتتكلم عنهم، الملوك والتجار. الملوك تجرجرهم لأنها بتقيم نفسها ملكة، فتجرجرهم معها يخضعوا للفساد معها، يزنوا معها. والتجار الجشعين تصطادهم علشان يتمتعوا بوفرة نعيمها، يقول لك أنا النهاردة عملت مقلب في فلان وكسبت كذا وضحكت على فلان. الخداع تكلم عنه كتير ابن السيراخ بالنسبة للتجار الجشعين أو البعاد عن ربنا. فهنا بيتكلم مجدت نفسها وتنعمت. ناخد العكس بقى بالنسبة للنفس البشرية المقدسة لربنا. النفس البشرية المقدسة لربنا تقتدي بالمسيح: تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب، في اتضاع. والجانب الآخر غير الاتضاع في البذل: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فالإنسان يسأل نفسه: يا ترى في مجد الذاتي أو رغبة في التلذذ والنعيم، ولا في اتضاع ورفض للملذات البشرية وقبول للبذل من أجل الآخرين؟ سعادتي إن أنا أبذل من أجل إخواتي وأفرح لما أعطي مش لما أخذ. للسمة الثانية قلنا أيضا كانت جذابة للملوك وللإيه وللتجار، للكرامة الزمنية بتاعت الملوك وللغنى بتاع التجار. بالنسبة لأولاد ربنا عكس كده، يقول تعييرات معيريك إيه وقعت علي. أولاد ربنا يبصوا كده للمسيح يقولوا له: إيه أخبارك؟ يقول لك: شايل كل التعييرات، شايل الخزي اللي عمله آدم أنا شلته علشان أدخل بآدم إلى حضن الآب. في آية خطيرة هنا الآية 4 يقول إيه: ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: أخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله آثامها. جازوها كما هي أيضا جازتكم وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها. الدعوة هنا للكنيسة المقدسة: أخرجوا. يقول أخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها. أحيانا نجامل

الناس على حساب قداستنا. يعني في فيلم وحش أقول إذا كان ده يرضي ولادي من أجل ولادي أروح، لا مش من أجل ولادك، أنت بتضيع ولادك معك. من أجل قريبي ده أو صاحبي ده أو غيره أقدر أتنازل عن مبدأ حي أو عن علاقة مقدسة مع ربنا. مرة سئل القديس باسيليوس الكبير، يا ترى لو جالنا ضيف والدنيا صيام أقدم له أكل صيامي ولا أقدم له أكل فطاري؟ ويا ترى لو ما عنديش غير الكفاف في الأكل أقدم من اللي عندي ولا أروح بأي وسيلة أجيب له أكل زيادة؟ كان رده جميل قوي القديس باسيليوس، قال شوفوا إنسان الله شغلته إنه يشهد لعمل الله فيه. لو أنت صايم صيام خاص بيك أوكي اخفيه، لكن لو صيام عام في الكنيسة ليه بتخفيه؟ حتى لو في الشغل ليه النهاردة مش هتشرب لبن؟ أصل عندنا في الكنيسة في صيام، ليه لأ؟ أمي يقول لك طب وليه الكنيسة تمنعكم من كذا؟ فابتدي فرصة الايه الحديث عن مفهوم الصوم، انه هو مش امتناع عن الاكل لكن تنازل عن امور ارضية من اجل التمتع بالسماء. لما بيجيني ضيف انا متعود باكل انا وولادي في مكان معين، ما افتحش سفرة كبيرة، خاصة لو جه اسقف ولا كاهن ولا قائد في الكنيسة ولا حتى بطرك، واقول ايه ونلم الاصحاب وكل واحد يجيب اكل. ده المنظر اللي لا يطيقه باسيليوس الكبير. يقول لك انت كانك بتهين الضيف ان هو انسان نهم محب للاكل. انت النهارده بتاكل عدس ياكل عدس، لكن ما اقولش لا اكرام الضيف اجيب له 3 4 اصناف، ده معناه اهانه للضيف، لانك بتحكم عليه انه انسان ايه، ان انسان ما بيشبعش وإنسان محب للأكل. نفسي المبدأ ده يعيش هنا بالأخص في المنطقة. ما نضحكش، ده سيريس. أنا لا أنسى في يوم من الأيام أحد الأشخاص، وكان يعني مقاول كبير وإمكانياته حلوة وعايش معنا في الكنيسة في ماري جرجس، ولما عرفته على أبونا مخيل إبراهيم، ففي يوم من الأيام وإحنا في القاهرة ورايحين ناخد الديزل، فبقول له ايه رايك يا عم فلان، هو كان كبير وانا كنت صغير في السن خالص، يعني يا عم فلان تحب نروح عشان تعترف عند ابونا مخيل؟ فطبعا قال لي الكلمه بتاعته المشهوره، قال لي بص يا ابونا على ما هيصلي ابانا الذي يكون القطر وصل اسكندريه، لانه يصليها ببطء شديد. قلت له ناخد بركته، قال لي خلاص. فلما دخلنا كان بياكل، فكان طبق عدس وطبق صغير، فراح جاب طبقين كل واحد حط له شويه صغيرين، ما غيرش الاكل ولا نده مراته ولا طب شوفي عندك حاجه تانية غيره، لا لا لا هو في العدس هو اكلنا منه. يقول لي هذا الشخص بعدها بيومين اكله العدس دي لن انساها مطلقا، لان لي سنين طويله ممنوع من اكل العدس، ولكن لما اكلته من ايديه ما ضرنيش وحسيت بالحب كده المتبادل والحياة البسيطة اللي ما فيهاش كلفة. نفسنا كده نعيش الحتة دي، ايه رأيكم؟ يعني اي حد اي ضيف ايا كان كيانه او مركزه او ظروفه، اللي انت بتاكل منه ياكل منه، والقدر اللي انت بتاكله حط قده. لكن ما اظنش في الموائد اللي بشوفها المشهورة في ايست برانزويك دي، ما ظنش المسيح بيبقى حاضر فيها، نيفر نيفر. يحضر ازاي؟ هو المسيح هيغاوي اكل؟ حط كده الحاجه الصغيره البسيطه، ام المسيح يحضر ويبارك وتبقى مقبوله لدى الله. فهنا بيكلمنا بكل حذر، اخرجوا منها يا شعبي، اخرجوا منها يا ايه يا شعبي. الايه 4، لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها. حتى الخطيرة بقى كمان

في الآية 7 يقول إيه؟ بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. حاجة مؤلمة. أولاد العالم يقيموا من أنفسهم ملوكا وملكات. يعني أنت لو عايز تكرم كده واحدة وهي جاية أي حفلة ولا حاجة تقول لها شكلك كده ملكة، تبقى مبسوطة وسعيدة. اللي بينبسط بالحكاية دي بابل، تقيم من نفسها إيه؟ تقول أنا جالسة ملكة ولست أرملة. إيه يعني لست أرملة؟ هي فقدت عريسها السماوي، لأنها لم تقبل المسيح المخلص عريس لنفسها، فكان يليق بها أنها تبقى حزينة ومتضايقة وتقدم توبة وترجع للعريس السماوي. لكن هي قالت: اللي ناقصني أنا ملكة، أنا عظيمة. من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. هتتحرم من الحياة، تبقى ميتة مش مجرد أرملة، وبدل المتعة كملكة تبقى حزينة، وبدل الولائم العظيمة تبقى جعانة، وبدل الحياة المرهفة تبقى محترقة في الداخل بالنار. ده بالنسبة لإيليا. تيجي في رؤية 1 الآية 6 يقول: جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. وفي سفر المزامير يقول: جلست الملكة عن يمين إيه؟ عن يمين الملك. تقف قدام ربنا تقول له: أنا يا ربي تعبان وما استاهلش، يقول لك تعالى اقعد عن يميني، أقيمك ملكة على في وسط إيه؟ السماء نفسها. تعتز بنفسك وتقول: ده أنا غني ومبسوط وجميل وإمكانياتي وأنا ملك وصاحب سلطان. يبقى وقعنا في بابل. كل ما الإنسان يجري نحو الاتضاع، كل ما ربنا بيرفعه إلى الملوكية ويديله من الأمجاد. حاجة غريبة يكررها الأصحاح ده، نلاقيها في الآية إيه؟ في الآية 17. ناخد الآية 10 الأول، يقول إيه؟ لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. ده البابل، ده الآية 10. والآية 17 يقول إيه؟ لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا، وكل ربان السفينة وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد. والآية 19 يقول فيها إيه؟ وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين وناحين قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنها في ساعة واحدة خربت. هنا يكرر 3 مرات في ساعة واحدة، سواء الخراب أو الدمار أو غيره. الخطية بتخلي الإنسان في لا زمن يضيع. العشرة مع ربنا ترفع الإنسان زي ما بيقول بولس الرسول من مجد إلى مجد. علامة أولاد الله إنهم إيه؟ إن كل يوم تلاقيه أسعد من اليوم اللي قبله. فين أيام زمان لما كنا في مصر والكنيسة جنبنا وكل يوم رايحين جايين؟ راحت الأيام الجميلة دي، تبقى انت برا المسيح. أو يجي واحد يقول لك: لما كنت طفل صغير وما كنتش مسؤول وكنت شاب ولا عندي زوجة ولا أولاد ولا مسؤوليات، كان الواحد إيه؟ صلواته ومزاميره وتسبحته وعشرته مع ربنا، ويروح الدير على كيفه ويرجع. أقول له: انت إيه؟ لسه ما عرفتش ربنا. أولاد الله كل يوم يقولوا: أنا أسعد إنسان النهاردة. أولاد ربنا في كل يوم يشعروا أن هذا اليوم أسعد الأيام. فبالنسبة لبابل سقطت في لا زمن، في ساعة.

واحدة. بالنسبة لأولاد الله متعة لا نهائية أبدية، حتى في الأبدية ننمو في المجد باستمرار. يعني ناس كتير يقول لك إيه يا ترى في السماء مش هنزهق، هو المنظر مش هيتغير؟ لا، في السماء زي ما بيقول القديس غريغوريوس، كل ما الواحد يسجد قدام ربنا ويقول قدوس يبص ربنا كأنه الأول مرة شايف ربنا، بفرحان بيه. قال زي واحدة معاها بيبي، ممكن واحدة مثلا ربنا اداها بيبي بعد 10 سنين ولا حاجة، وبعد ما جابت البيبي في 6 أشهر قالت لك بقى زهقت، هو من 6 أشهر ما تغيرش. ممكن؟ مش ممكن. ده ابنها، كل ما تشوف ابنها كأن الأول مرة بتشوفه، كأن الأول مرة بتحبه، كأن الأول مرة تدرك حاجات حلوة فيه. أولاد الله باستمرار في فرح مجيد لا يعبر عنه. ده الترمومتر اللي تعرف فيه أنت في المسيح ولا خارج المسيح. أنت في المسيح تلاقي نفسك دايما متهلل، فرحان، سعيد، حاسس أنك أنت إيه؟ بتاخد أكتر مما تحتاج وفوق ما تطلب، وانك محمول على الأزرع الأبدي. فلذلك أولاد الله دايما إيه؟ في سلام فائق. أولاد العالم في ساعة واحدة بيضيعوا. نقطة تانية أو سبعة في بيتكلم عن تجارة بابل ومقابل بيها نشوف تجارة أورشليم. تجارة بابل يقول إيه؟ يقول في الآية 12 أو 11 ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد. الآية 11، التجار اللي كانوا مبسوطين بيها والخطية بتاعت بابل دي جايبة لهم خير كتير والسفن شغالة والعلاقات مع الملوك والعظماء وغيره، في ساعة خربت والبضاعة بتاعتهم وقفت. إيه البضاعة بتاعتهم؟ البضاعة من ذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبز، البز اللي هو زي الكتان، والأرجوان والحرير والقرمز وكل عود ثيني اللي هو بيطلع ريحة جميلة، وكل إناء من العاج وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر، وإرفة وبخورا طيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميزا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. من الآية 11 ل 13. يبقى تجارة الناس اللي ببابل إيه؟ أو المرتبطين بالشر، قال بيتاجروا في المعادن الذهب والفضة، في الغنى الحجارة الكريمة واللؤلؤ، في الثياب الجميلة البز والأرجوان والحرير والقرمز، في الروايح يقول كل عود ثيني وقرفة وبخور وطيبا ولبانا إلى آخره، في أيضا الأعمال الخشب والنحاس والحديد، الأعمال زي الأدوات أو الفيرنيتشر، وبعدين في الحيوانات البهائم والغنم والخيل والمركبات. تجارة خطيرة. طب يا ترى هو ده غلط؟ لو واحد تاجر في الذهب يعني مثلا الناس الصياغ غلط؟ لا. طب الناس اللي بتبيع لقالق غلط؟ لا. لكن شوف على رأي ايه؟ على رأي ابن سيراق يقول لك هات الغنى، هات اي غنى، حطه في ايد انسان بار

يفرح قلوب الناس. الفقراء يبقوا فرحانين والأغنياء يبقوا فرحانين والسماء تبقى فرحانة وربنا يبقى فرحان، لأنه بهذا الغنى يكرم أمام الله. إنسان غني بيدي بسخاء، المال ملهوش مكان، زي إبراهيم كان غنيا جدا جدا لكن محبة المال مش موجودة، فده يتزكى أمام الله، لأن الغنى بين إيديه مش اشتياقه أنه يزيد غنى، اشتياقه أنه يشتغل حسب فكر الله، وكل ما يدي ربنا يدي له أكتر. فكل التجارة في هذه الأمور عيبها مش في المادة، لكن إن احنا بنعمل أبيوز للحاجات الحلوة اللي مدهنا ربنا. يعني في حد يبقى معه ذهب وبعدين ضاعت حتة الذهب، ولا تشغل ولا تشغل، ولا هو أنا اللي جبته ولا هو اللي جابني، أنا راح مني ربنا هيبعت أكتر مني، خلصت القصة. في واحد لو ضاع منه رب يعني يمكن دولار ولا اتنين تلاقيه متعكن ما يجلهوش نوم، وهو معاه كتير، لكن لأن قلبه مربوط بالمادة. فأخطر حاجة إساءة استخدام كل ما هو صالح، مش بس المواد اللي اتكلم عنها، لكن يقول في تجارة خطيرة، وهو يقول إيه؟ بيتاجر في أجساد الناس ونفوسهم. إيه أجساد الناس ونفوسهم؟ يعني الإنسان اللي بيتاجر يفسد قداسة جسد، يفسد قداسة جسد. زي إنسان لقي إنسان آخر أو إنسانة أخرى تبقى مثلا شكلها أو في حسب نظر أنه إنسانة جميلة، فيبتدي يضحك عليها لغاية ما وقعها في الخطية. دي اسمها تجارة في أجساد الناس. ربنا إدى جسد حلو تمام كويس. مرة سئل أحد الآباء البرية، قال له إذا رأيت امرأة زانية، تعرفين زمان كان الزنا ليه لبس مخصوص وبهرجة مخصوصة وليهم بيوت خاصة معروفة، فإذا مرت عليك واحدة وكانت امرأة زانية متزينة تعمل إيه؟ فرد عليه قال له لما برى امرأة متزينة برفع عيني كده أقول له يا رب إذا كان الجسد اديت له هذه الزينة، وما سكناه جوه قلبي يدي له جمال شكله إيه؟ كان في واحد اسمه ثيودور راهب في أنطاكيا، والقديس يوحنا ذهبي الفم بعد ما ماتت مامته فراح الدير، وبعد شوية ثيودور ده نزل يبيع حاجة ويعمل يقضي حاجة للدير، فالتقى مع امرأة يهودية اسمها هرموان وكانت جميلة، فلقي انه حيقع في الخطية فتجوزها وأنكر الإيمان. فبعت له ذهبي الفم رسالتين من أروع ما يمكن، بيقول له إذا كانت هرموان دي جميلة جدا وأنت أعجبت بيها، فإن نفسك في الداخل أكثر جمالا من الجمال الجسدي، ومسيحك يحبك ويشتاق إليك. واختار له كده كام آية من سفر الإيه؟ نشيد الأناشيد، لما يقول على النفس البشرية إنها جميلة وكاملة وبلا عيب. فقال له ارجع الى الدير، ارجع الى المسيح، وارجع الى مكانك نظرت فيه الرهبنة، لان مسيحك بيحبك وبيتطلع الى جمالك الداخلي. وبعدين قال له ايه؟ قال له انا عارف انك انت نفسك انك ندمان ونفسك ترجع الدير ومكسوف. قال له ما تكسفش، لان عدم مجيئك تصفع ألم على وش المسيح أكتر من الزنا اللي أنت ارتكبته. يعني إذا كان الزنا مقرف وبيفقد الإنسان القداسة، فاليأس وعدم رجوعك للدير أبشع من سقوطك في الخطية. سقوطك في الخطية ربما عن ضعف، لكن عنادك وعدم رجوعك ده أوحش من السقوط في الخطية.
وبالفعل ثيودور رجع وقدم توبة وعاش في الدير وأصبح فيما بعد أسقف، الأسقف ثيودور، يعني ترسم كمان أسقف. فعايز أقول التجارة في أجساد الناس وفي نفوسهم، إزاي في نفوسهم؟ إنك

لؤلؤ أو حيوانات أو إمكانيات مادية أو غيره، أكون أمين فيها. فأيضا ينبغي أن أكون أمين في أجساد الناس، وأمين أيضا في أرواح الناس أو نفوسهم. كل نفس في بتقابل معاها غالية عليا، وبشتاق أن أراها في بهاء مجدها في يوم الرب مع صفوف السمائيين. فأرجو أن ربنا يدينا نعمة عوض التجارة بأجساد ونفوس الآخرين. نحن نكسب أجساد ونفوس إخوتنا لكي يكونوا مقدسين في الحق ويكون لهم نصيب في الحياة الأبدية. اللي بنقوله عن الذهب والفضة والبز والحيوانات والأجساد والنفوس، نقوله أيضا عن العواطف وعن الأحاسيس وعن الإنرجيز، الطاقات الموجودة فينا. القديس أغسطينوس دي خبرة جميلة، لأنه عاش في الخطية مدة طويلة، وكان وهو بيسقط في الخطية ليش حديث مهم يقول له: يا رب أنت تعلم إني أشتاق أن أكون طاهرا، ولكن الخطية حلوة، فاتركني النهاردة توبني غدا. وطبعا غدا ده ما جاش غير فين، ولما جه الغد ده قال له: الآن أرجع إليك، إن قلت لك توبني غدا فاسمح أن تكون توبتي الآن. وكانت بداية الانطلاقة للقديس أغسطينوس. فالعاطفة اللي ادهاني ربنا ممكن تستخدم في الفساد وفي الكلمة الناعمة تضيع اللي حواليا، وممكن العاطفة دي تلهب القلب بالحب الإلهي، وممكن العاطفة دي تدخلني بين صفوف السمائيين والملتهبون نارا، زي ما بيقولوا عن الشيروبيم والسيرافيم. ما فيش حاجة خلقها ربنا فيك أو فيا فزدانة، احنا اللي بنسيء المواهب بتاعتنا. كل واحد يقول له: قدس، قدس عواطفي، قدس أحاسيسي، قدس غضبي. تقول لي: حتى الغضب؟ أقول لك: حتى الغضب، غضب الغضب عطية جميلة. لو أنا ما بغضبش هغضب إزاي على خطاياي؟ إزاي أغضب على الخطية والفساد؟ فالغضب إذا وجه التوجيه السليم يبقى للبنيان. فكل ما في داخلي في أعماقي ممكن أن يكون لحساب ملكوت الله، وممكن يكون لحساب مملكة إبليس بابل. أيضا يكلمنا عن إيه؟ عن موقف الملوك عن موقف الملوك والتجار اللي كانوا بيتعاملوا معاها. حصل إيه؟ قال: كل الناس، كل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها، قائلين: أية مدينة مثل المدينة العظيمة؟ وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنها في ساعة واحدة خربت. افرحي أيت لها أيتها السماء والأرض القديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. حتى الناس اللي كانوا بيكسبوا منها، وكانت موضع مكسب تجارة لهذه المدينة العظيمة المملوءة فسادا، يقولوا وقفوا من بعيد لأنهم مش طايين يدخلوا، لأنها مولعة نار جوه، ولأن غضب ربنا حل عليها. وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها، وقالوا: أي مدينة مثل بابل العظيمة اللي بتتحرق دلوقتي؟ الخطية تجتذب الناس. يعني تلاقي إيه؟ تلاقي إنسان فزدان لكن بلطف.

بطريقته البشرية دي ومجاملاته مع الناس إلى آخره، يكسب ناس كتير. لكن لما بتنكشف أعماقه إن ما فيهاش ملكوت الله وما فيهاش الفرح الداخلي، الناس اللي كانوا منجذبين إلى هذه النفس يقول وقفوا من بعيد وشافوا وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها. كثير من القديسين كانوا في حياتهم أو مدة طويلة من عمرهم يمكن موضع نفور من الناس، يقول لك إيه ده، ما تسيبش إيه التأفيلة دي. أذكر إنسانة من عدة سنين، ست كبيرة مش صغيرة، وبعدين جات قالت لي عايزة أعترف في اسكندرية، بكت بكاء مر. بقول لها مالك؟ قالت لي مكسوفة أتكلم. قلت لها ليه؟ قالت لي بصراحة أنا ليا زوج من يوم ما اتجوزته لغاية ما مات ما اديتهوش يوم يستريح فيه، وما عرفتش قيمته غير بعد ما مات، ومش عارفة إزاي أرضيه وإزاي أعوضه عن اللي أنا عملته، ويا ترى لو كان ليا نصيب في السماء هقف أقول له إيه هناك. هذه بسيطة أوي. قالت لي إيه؟ قلت لها تفتكري اللي احتملك وإنت على الأرض مش هيحتملك وهو قدام المسيح؟ هيروح يقول لها يا رب دي ورتني المر على الأرض انتقم منها؟ قالت لي لا طبعا، اللي هو مليان حب. قلت لها هو بيصلي من أجلك، فمن أجل صلواته من أجلك قولي لربنا أنا مش عايز أستنى، عايز أفرح قلبه وهو عندك قبل ما يجي، عشان يفرح إن تعبه اللي تعبه معايا ما ضاعش هباء. أولاد الله أحيانا أو كثيرا ما يكونوا مرفوضين، حتى رب المجد يسوع كان مرفوض. أرميا النبي كان كل اللي حواليه التلميذ بتاعه وواحد أثيوبي اسمه عبد الملك في القصر الملكي، والله أعلم كان ثلاثة أربعة ولا حاجة مستخبين، والملك والملكة ورئيس الكهنة والكهنة واللويين وكل القيادات الدينية والعسكرية وكل القصر الملكي ضده. لكن النهاردة نقول إيه الأرمية؟ صار مثالا للسيد المسيح اللي جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. عايز أقول لك لما تعيش مع ربنا ربما ترفض، ما تخافش، تتضايقش. في كلمة الحقيقة دايما كان يقولها أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه، يقول العمل اللي احنا نعمله وما فيش مقاومة حتما من الشيطان. كل عمل حلو نعمله لازم عدو الخير يحاربه، إذا ما لقيناش حرب لازم نراجع حساباتنا لألا نكون بنعمل حساب الشيطان. إيه رأيكم؟ فما تتضايقوش لما يحصل مقاومة. وقال كده أهل بإيه؟ أعداء الإنسان أهل بيته، أقرب من ليك جوه الكنيسة، حتى أحيانا يمكن الكاهن أو ممكن رئيس الكهنة أو أي إنسان تقي أو يبدو أنه تقي يقف ضدك، ما يهمكش، حط مسيحك قدامك وليكن كل العمل لحساب المسيح. عشان كده وقفوا من بعيد بعد ما بسببها ضاعوا وألقوا ترابا على رؤوسهم. ليه بترموا تراب على رؤوسكم؟ قال لأنك أنت بوظتنا المخ بتاعنا ده، بدل ما يكون مسكن لله خلتيه إيه؟ خلتيه تراب ورماد. أولاد الله خلق للإنسان هذا العقل، زي ما بيقول ماري يعقوب السروجي، لكي نعتز بيه. اوعى تفتكروا إن اللي يعتز بعقله دي خطية، لا بالعكس دي بركة. أقول له أشكرك لأنك أديتني العقل اللي حرمت منه خليقة كثيرة، وكما أن المسيح ساكن في الأعالي

فأيضا المخ موجود في أعالي الجسم، وكما أن الله في الأعالي ضابط الكل، ضابط السماء والأرض، أيضا المخ اللي جوه بأعصابه بإمكانياته بيدير الجسم كله من أخمس القدمين لغاية فوق. وكما أن الله لا يحد بزمن، فالمخ بتاعنا أو العقل بتاعنا، طبعا في فرق بين المخ والعقل، العقل بتاعنا لا يحد بالجمجمة ولا بالجسم ولا بالمدينة، لكن ممكن العقل بتاعي وأنا على سريري وأفكاري تنطلق إلى السماء وأعيش في السماويات وأنا نايم على السرير بتاعي. فدول اللي ارتبطوا ببابل ألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين وناحين قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الناس، إلى آخره. إيه مصير بابل؟ يقول في الآية 21: ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحى عظيمة، الرحاية بتاعت اللي بيطحنوا بيها، ورماها في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. بص يا أحبائي، الكلام ده مش بيدينا يأس، ده بيدينا فرح. الخطية الرابدة جوايا أقف قدام وأقول له في داخلي بابل، مين يقدر يخلصني من الخطية دي؟ فيرسل الرب ملاكه وملاك قوي وياخد الخطية كحجر ويرميها في البحر ويقيم من أعماق ملكوت مرتفع إلى السماء. لما اتفتح طريق في بحر صوف أو البحر الأحمر، بنو إسرائيل مشوا على اليابس يترنمون ويسبحون الله تحت حراسة الله نفسه، يظللهم ويحميهم وينطلق بهم، ما فيش أي عثر، لغاية ما دخلوا أو عبروا بحر صوف. أما فرعون وجنوده يقول سقطوا إلى الأعماق كالرصاص، يعني ناس طلعوا متعوا بالمجد وناس وقعوا وغرقوا. فاللي بيرتبط ببابل بيترمي كحجر يلقى في البحر، اللي يرتبط بأورشليم العليا يرتفع من مجد المجد ويبقى فرحان وسعيد. تقولي طب والخطية اللي جوه؟ أقولك الخطية اللي جوه سلمها لربنا هو يرميها. أيضا الآية 22 يتكلم عن إيه؟ عن بابل، يقول إيه؟ وصوت الضاربين بالقيثارة ولن توجد فيما بعد، وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، إلى آخر. بيت بابل غرقت في المية، راح منها التسبيح وراح منها الصناعة وراح منها حتى صوت الرحى عشان يأكلوا مش موجود، ولا فيها نور سراج، ظلام ودمار كامل. أولاد الله على العكس، أولاد الله لما تقرأ في بقية سفر الرؤيا وزي ما سمعنا قبل كده، حاملين قيثارات بيترنموا الترنيمة الجديدة، يترنموا ترنيمة موسى للعهد القديم وترنيمة الخلاص بتاعت المسيح. فأولاد الله حتى لو العالم تجاهلهم، أعماقهم في الداخل تصير سماء جديدة ويسمع فيها صوت التسبيح الذي لا يعبر عنه بلغة بشرية. هي حرمت من نور سراج لا يضيء، لن يضيء فيك فيما بعد، الآية 23. في أورشليم العري يقول إيه؟ ليس فيها شمس ولا قمر، لأن المسيح نفسه هو إيه؟
هو شمس البر بتاعها. في بابل يقول ما تسمعش صوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، برضو الآية 23، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض إذ بسحرك ضلت جميع الأمم. ده ما فيش إيه عرس وعريس، أولاد الله في عرس دائم لا ينقطع. حتى الواحد هو بيصلي حس نفسه كده العروس المتهللة بالعريس بتاعها. آخر آية يقول إيه، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. فأصبحت الآثام بتاعتها والعنف بتاعها يشهد لفسادها بقتل الأنبياء والقديسين. طب وإحنا في السماء هنلاقي إيه؟ قال الناس اللي اتقتلوا أو اتجرحوا آثار جراحاتهم تتلألأ بالنور والبهاء، تبقى المجد بتاعهم زي جراحات المسيح. جراحات المسيح مش تشويه للجسد، جراحات المسيح مجد لأنها إعلان للحب. وإحنا أيضا في يوم الرب العظيم هيكون لينا هذه الصورة الجميلة. من هنا الأصحاح 18 يدينا الصورة السلبية لبابل والصورة الإيجابية لأورشليم، وعوض الحزن والمرارة والخطية والنجاسة والدمار نلاقي الفرح والتهليل والسعادة والشركة مع السمائين. ربنا يدينا كلنا نحن نرمي بابل التي في قلبنا ونستقبل ملكوت الله عاملا في داخلنا لكي نتمتع بالبهاء المستمر، لكي يشرق شمس البر فينا ونعيش في عربون السماء إلى يوم مجيئه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

إن مجيء الرب يسوع يجب أن يكون في كل لحظة في حياتنا. هو يجيء ويجيء في كل حين، في ساعة انتقالنا، والآن وكل أوان، فنحن ننتظر مجيء الرب بشوق. ففي ذلك اليوم سننطلق مع الله، وستصمت كل أصوات اشتياقاتنا.

كورال فتيات الأندرويس يقدم الاستعداد للمجيء الثاني في شريطه الخامس الرب قريب.

يا كل صفوف السمائيين، رتلوا لإلهنا بنغمات التسبيح، وابتهجوا معنا اليوم فرحين بقيامة السيد المسيح. إذ قام المسيح من الموت وصار بكورة الراقدين، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟

نكسة واشفق بأجفان البكا شمت الطغاة بنا فقم واشمت بأسلحة

0: يا راعي الحمام وصاحب الخراف، لم تتركنا بعد قيامتك وصعودك، لكنك حي فينا، تعمل بداخلنا، تقوينا وتعزينا.
1: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، فلا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي عيني عليك، فأنت منقوش.

قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، واستيقظوا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، بل كونوا مستعدين لأنكم لا تعلمون متى يأتي العريس المسيح.

كما تشتاق الأيائل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. تشتاق أن تراك، أن تحيا في حماك، فأنت هو مشتهاها ومشتهى كل الأجيال.

يا حسنها مدينة تشاع بالبهاء، معلنة أمجاد المسيح الإله. مدينة السماء، موطن الأبرار ومسكن الغالبين. فعش في السماء.

0: ثم رأيت ملاكا آخرا طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه.
1: إننا نعيش في فجر الأزمنة الأخيرة في عصر فائد بالإضطرابات، فاسهروا يا شعب المسيح، تيقظوا واعلموا أن الرب قريب.

Sefro Ermea. الأصحاح الثالث والثلاثون. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا ثانية وهو محبوس بعد في دار السجن قائلة: هكذا قال الرب صانعها، الرب مصورها ليثبتها، يهوى اسمه. ادعني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل عن بيوت هذه المدينة وعن بيوت ملوك يهوذا التي هدمت للمتاريس والمجانيق: يأتون ليحاربوا الكلدانيين ويملؤوها من جيف الناس الذين ضربتهم بغضبي وغيظي، والذين سترت وجهي عن هذه المدينة لأجل كل شرهم. ها أنا ذا أضع عليها رفادة وعلاجا وأشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام والأمانة، وأرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول، وأطهرهم من كل إثمهم الذي أخطأوا به إلي، وأغفر كل ذنوبهم التي أخطأوا بها إلي والتي عصوا بها علي، فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض الذين يسمعون بكل الخير الذي أصنعه معهم، فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام الذي أصنعه لها. هكذا قال الرب: سيسمع بعد في هذا الموضع الذي تقولون إنه خرب بلا إنسان وبلا حيوان، في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم الخربة بلا إنسان ولا ساكن ولا بهيمة، صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين: احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته، صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. هكذا قال رب الجنود: سيكون بعد في هذا الموضع الخرب بلا إنسان ولا بهيمة وفي كل مدنه مسكن الرعاة المربضين الغنم، في مدن الجبل ومدن السهل ومدن الجنوب وفي أرض بنيامين وحوالي أورشليم وفي مدن يهوذا تمر أيضا الغنم تحت يدي المحصي، يقول الرب. ها أيام تأتي، يقول الرب، وأقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. في تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به: الرب برنا. لأنه هكذا

ويحرق تقدمة ويهيئ ذبيحة كل الأيام. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا قائلة: هكذا قال الرب: إن قطتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل حتى لا يكون نهار ولا ليل في وقتهما، فإن عهدي أيضا مع داود عبدي ينقض، فلا يكون له ابن مالكا على كرسيه، ومع اللاويين الكهنة خادمين. كما أن جند السماوات لا يعد ورمل البحر لا يحصى، هكذا أكثر نسل داود عبدي واللاويين خادمية. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا قائلة: أما ترى ما تكلم به هذا الشعب قائلا: إن العشيرتين اللتين اختارهما الرب قد رفضهما؟ فقد احتقروا شعبي حتى لا يكونوا بعد أمة أمامهم. هكذا قال الرب: إن كنت لم أجعل عهدي مع النهار والليل فرائض السماوات والأرض، فإني أيضا أرفض نسل يعقوب وداود عبدي، فلا آخذ من نسله حكاما لنسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأني أرد سبيهم وأرحمهم.

الأصحاح الرابع والثلاثون. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب حين كان نبوخذ نصر ملك بابل وكل جيشه وكل ممالك أراضي سلطان يده وكل الشعوب يحاربون أورشليم وكل مدنها قائلة: هكذا قال الرب إله إسرائيل: اذهب وكلم صدقية ملك يهوذا وقل له: هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيحرقها بالنار، وأنت لا تفلت من يده، بل تمسك إمساكا وتدفع ليده، وترى عيناك عيني ملك بابل وتكلمه فمن لفمن وتذهب إلى بابل. ولكن اسمع كلمة الرب يا صدقية ملك يهوذا: هكذا قال الرب من جهتك: لا تموت بالسيف، بسلام تموت، وبإحراق آبائك الملوك الأولين الذين كانوا قبلك، هكذا يحرقون لك ويندبونك قائلين: آه يا سيد، لأني أنا تكلمت بالكلمة يقول الرب. فكلم إرميا النبي صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام في أورشليم، إذ كان جيش ملك بابل يحارب أورشليم وكل مدن يهوذا الباقية لخيش وعزيق، لأن هاتين بقيتا في مدن يهوذا مدينتين حصينتين. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب بعد قطع الملك صدقية عهدا مع كل الشعب الذي في أورشليم لينادوا بالعتق: أن يطلق كل واحد عبده وكل واحد أمته، العبرانية والعبرانية حرين، حتى لا يستعبدهما أي أخويه اليهوديين أحد. فلما سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذين دخلوا في العهد أن يطلقوا كل واحد عبده وكل واحد أمته حرين ولا يستعبدوهما بعد، أطاعوا وأطلقوا. ولكنهم عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد والإماء الذين أطلقوهم أحرارا وأخضعوهم عبيدا وإماء. فصارت كلمة الرب إلى إرميا من قبل الرب قائلة: هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا قطعت عهدا مع آبائكم يوم أخرجتهم من أرض مصر من بيت العبيد قائلا: في نهاية 7 سنين تطلقون كل واحد أخاه

العبراني الذي بيع لك وخدمك 6 سنين فتطلقه حرا من عندك، ولكن لم يسمع آباؤكم لي ولا أمالوا أذنهم، وقد رجعتم أنتم اليوم وفعلتم ما هو مستقيم في عيني، منادين بالعتق كل واحد إلى صاحبه، وقطعتم عهدا أمامي في البيت الذي دعي باسمي، ثم عدتم ودنستم اسمي وأرجعتم كل واحد عبده وكل واحد أمته الذين أطلقتموهم أحرارا لأنفسهم وأخضعتموهم ليكونوا لكم عبيدا وإماء. لذلك هكذا قال الرب: أنتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحد إلى أخيه وكل واحد إلى صاحبه، هأنذا أنادي لكم بالعتق يقول الرب للسيف والوبأ والجوع، وأجعلكم قلقا لكل ممالك الأرض، وأدفع الناس الذين تعدوا عهدي الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه أمامي، العجل الذي قطعوه إلى 2 وجازوا بين قطعتيه. رؤساء يهوذا ورؤساء أورشليم، الخصيان والكهنة وكل شعب الأرض الذين جازوا بين قطعتي العجل، أدفعهم ليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم، فتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ووحوش الأرض. وأدفع صدقي ملك يهوذا ورؤساءه ليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم وليد جيش ملك بابل الذين صعدوا عنكم. هأنذا آمر يقول الرب وأردهم إلى هذه المدينة فيحاربونها ويأخذونها ويحرقونها بالنار، وأجعل مدن يهوذا خربة بلا ساكن. الأصحاح 35. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلة: اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقهم خمرا. فأخذت يزني ابن إرميا ابن حبصينية وإخوته وكل بنيه وكل بيت الركابيين، ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بني حنان ابن يجدليا رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسية ابن شلوم حارس الباب، وجعلت أمام بني بيت الركابيين طاسات ملآنة خمرا وأقداحا، وقلت لهم اشربوا خمرا، فقالوا لا نشرب خمرا، لأن يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا: لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد، ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم، بل اسكنوا في الخيام كل أيامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيها. فسمعنا لصوت يوناداب ابن ركاب أبينا في كل ما أوصانا به أن لا نشرب خمرا كل أيامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا، وأن لا نبني بيوتا لسكنانا، وأن لا يكون لنا كرم ولا حقل ولا زرع. فسكننا في الخيام وسمعنا وعملنا حسب كل ما أوصانا به يوناداب أبونا. ولكن كان لما صعد نبوخذرسر ملك بابل إلى الأرض أننا قلنا: هلما فندخل إلى أورشليم
من وجه جيش الكلدانيين ومن وجه جيش الأراميين، فسكننا في أورشليم. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا قائلة: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان أورشليم: أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلامي؟ يقول الرب: قد أقيم كلام يونداب ابن ركاب الذي أوصى به بنيه أن لا يشربوا خمرا، فلم يشربوا إلى هذا اليوم لأنهم سمعوا وصية أبيهم. وأنا قد كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي، وقد أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا: ارجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وأصلحوا أعمالكم، ولا تذهبوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها، فتسكنوا في الأرض التي أعطيتكم وآباءكم. فلم تميلوا أذنكم ولا سمعتم لي، لأن بني يونداب بن ركاب قد أقاموا وصية أبيهم التي أوصاهم بها، أما هذا الشعب فلم يسمع لي. لذلك هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أجلب على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم كل الشر الذي تكلمت به عليهم، لأني كلمتهم فلم يسمعوا ودعوتهم فلم يجيبوا. وقال إرميا لبيت الركابيين: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: من أجل أنكم سمعتم لوصية يونداب أبيكم وحفظتم كل وصاياه وعملتم حسب كل ما أوصاكم به، لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: لا ينقطع ليونداب ابن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحصون.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته ارحمنا يا الله يا
1: رب الكل قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه لكنيسه الشهيد العظيم ماري جورجيز بسبورتينج تقدم لكم عظه المسيح القائم من بين الاموات للقمص تدرس يعقوب، القيت في عشيه السبت 3/5/2003.

يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وكان لما اجتمع إليه الجمع ليسمعوا كلام الله وهو كان واقفا عند بحيرة جنيسارت، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما ليغسلوا الشباك، فصعد إلى

نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك نطرح الشباك. فلما فعلوا هذا جمعوا كثرة وافرة من السمك، وكادت شباكهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى ليأتوا فيعينهم. فجاءوا وملأوا السفينتين حتى كادت تغرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا سيد، فإني رجل خاطئ. إذ اعترته وكل الذين معه الدهشة لأجل صيد

غيرت تاريخ الكنيسة كله، بل غيرت تاريخ العالم كله. كان الموت بالنسبة لينا أو بالنسبة للبشرية مش بس بيمثل حالة إحباط، ولكن كان الموت بيمثل أيضا حالة نوع من الدنس أو النجاسة. وكان الإنسان اللي يلمس ميت أو يعدي على قبر ويلمسه يحتاج إلى طقس مخصوص عشان يتطهر. حتى أن رئيس الكهنة في العهد القديم ما كانش يجوز لي أنه يحضر جنازة، حتى لو كانت الجنازة دي بتاعت ابنه أو بنته أو والده أو والدته أو زوجته. يعني وصلت بهم الدرجة أن رئيس الكهنة علشان يعيش في فكر أو يعني حسب الطهارة الجسدية ما يحضرش أي جنازة مهما كان السبب. النهاردة الصورة اتغيرت تماما، نلاقي القبر يبقى مكان للملائكة، ويشتهي الملائكة أنهم يدخلوا جوه القبر يتمتعوا بأنهم يكونوا في حضرة رب المجد يسوع وفي حضرة الجسد بتاعه. فقيامة رب المجد يسوع ادتنا نظرة جديدة للجسد. زمان ابص الجسد كده واقول ده مصيره تراب ورماد وقرفان منه، وأصرخ وأقول ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ولما سئل يعقوب، فرعون سأله عن سن حياته، قال له قليلة وردية، العيشة بتاعتي مؤلمة وأيامي قليلة ومروح. النهاردة أحبائي بعد القيامة بقينا مفهوم جديد، القبر تحول إلى كنيسة مقدسة، الجسد أخذ مفهوم جديد، وأصبح شهوة قلب كل إنسان كما لبسنا صورة آدم الترابي نلبس أيضا صورة آدم الروحاني، كما لبسنا صورة آدم الأول شهوة قلبنا نحن نلبس أيضا صورة آدم الثاني أو رب المجد يسوع. فالجسد بعد قيامة رب المجد يسوع أصبح فيه، كل ما بص كده الجسد المسيح أقول هو ده شهوة قلبي، إني بقى لي هذا الجسد. فرق كبير بين جسد المسيح قبل القيامة وبين جسد المسيح بعد القيامة. هو نفس الجسد ويحمل نفس الجراحات، ولكن الجسد الأولاني شاركنا في الطبيعة بتاعتنا البشرية من جهة الجسد في هذا العالم. الجسد الثاني قدم لنا واقع الجديد اللي نتمتع بيه في الحياة الأخرى. جسد لا يحتاج يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يستريح ولا ينشغل بشيء بالمرة، ولكن جسد له كرامته وله تقديره. تقول لي طب النهاردة أنا موقفي إيه؟ أقولك موقفك الآتي، أنا أخذت الجسد الترابي وأعطيت إمكانية في المعمودية، دفننا معه عشان نتمتع بجدة الحياة، الحياة الجديدة. فأصبح الجسد الترابي ده ورا ظهري، وأصبحت كل يوم بتمتع بتجديد مستمر. وده اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول بكل قوة في رسالته لأهل كورنثوس: إن كان إنساننا الخارجي يفنى، جسد بتاعي الترابي بيفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. كل يوم بدوق خبرات جديدة للجسد ما كانتش قبل كده.
قبل كده كانت الأكلة دي حلوة والأكلة دي وحشة. النهاردة بقيت ما تفرقش الأكلة الحلوة من الأكلة الوحشة، لكن ليا أكلة أحلى من الكل، جسد الرب ودمه. قبل كده كان ليا اشتياق إن الجسد يبقى له متعة وليه لذته وليه جماله وليه شكله. دلوقتي أبص كده للجسد أقول جمال الجسد إنه لابس المسيح، ومتعة الجسد إنه بيرتفع من مجد إلى مجد لعله يبلغ أن يصير صورة طبق الأصل لجسد المسيح. فقيامة المسيح فتحت لي باب إنه مليش حدود في اشتياقاتي أو رجائي أو أمنياتي في هذا العالم. ما عدتش بقى اللي يشغلني كنيسة بمباني ضخمة، ما عدتش يشغلني بيت شكله إيه، يشغلني عربية موديل كام، ما يشغلش السيدة مثلا الستايل بتاع الشعر بتاعها، الفستان ده جايباه من أنهي محل. كل ده بقي بالنسبة ليها ورا ظهرها. بقي الموضوع اللي يشغل ذهن الإنسان إن أنا في طريقي من التراب للمجد. كنت النهارده قاعد اقرا القديس امبروسيوس تعبير جميل بيعمل مقارنه بين ادم في الفردوس وادم في المزبله. ادم في الفردوس قاعد كل الاشجار تحت ايديه، كل ما يمكن ان يشتهي الانسان، انواع خضار، فاكهه، حيوانات، طيور، كل اللي خلقه ربنا بين ايديه، ولا يشاركه احد غير هو ومراته حواء. تقول له ايه رايك في الجنه دي يا ادم؟ يقول لك الجنه دي حبس، سجن. تقول له كل اللي انت، كل الارض دي بتاعتك، كل الجمال ده بتاعك، كل الخلقه دي اللي خلقها ربنا من اجلك، يقول لك سمعت صوتك فايه؟ فخشيت.

إنسان شعر بجريمة مش عارف يهرب فين، راح يستخبى تحت ظل شجرة التين، وحب يستر العري بتاعه بأوراق التين. لما ادى ظهره لربنا مصدر مجده ومصدر جماله ومصدر حياته، اكتشف ان التوب اللي كان لابسه توب البر، توب عدم الفساد، اتسحب منه ولبس توب جديد اسمه التوب العري. يقول له ايه؟ انا عريان. امال قبل كده كنتش عريان، كنت لابس توب عدم الفساد، لكن دلوقتي بقيت عريان فاختبأت، استخبي، مش طايق، انا مكسوف من نفسي، مش مكسوف قبلك حتى من نفسي لان بقيت عريان. ده آدم جوه الجنة. آدم الثاني، أو ناخد صورة تانية لآدم في المزبلة، أيوب. أيوب ربنا إداه مثل حي لإنسان أممي في أيام إبراهيم، لإنسان يوصل إنه يبقى جوه المزبلة. ايه رايك في الجسد بتاعك يا ايوب؟ قال كل قروح من راسه لرجليه، لم يبقى في جسده حته عدله غير لسانه عشان يجدب بيه ربنا، ولم يبقى لي من ممتلكاته شيء بالمره، لا غنم ولا جمال ولا اتان، حتى اولاده وبناته اتاخدوا منه فجاه في ثواني، ولم يبقى له الا زوجه عشان تقدر ايه تحرضه يجدف على ربنا. نسأل ايه رأيك يا ربي في آدم ده اللي قاعد في المزبلة؟ يقول لك أروع منظر، أجمل منظر في العالم كله، الدود نازل من جسمه ولسانه يسبح الله، ومراته بتناكف فيه وهو يقول لها أتتحدثين كإحدى الجاهلات؟ إزاي الخير نقبل من الله والشر ما نقبلهوش؟ زي بتكلم الكلام ده. دي حواء التانية. حواء الأولانية وقع تحت حملها آدم هو، وانخدع منها ومن أيضا الشيطان. آدم في المزبلة أكثر جمالا من آدم جوه الجنة. آدم الأولاني مرعوب، والحزن والمرارة والكآبة والخوف والاضطراب والإحباط ملأ كل كيانه. اللي النهاردة بنشتكي أغلب البشرية يقول لك عندي حالة ديبريشن، عندي حالة زهق، عندي حالة ضيق. رجع لآدم الأولاني. تسأل آدم، نسأل أيوب كده جوه المزبلة، إيه رأيك يا أيوب؟ يقول لك أنا في ألم، في مرارة، ما اقدرش انسى اولادي، اقدرش انسى الخير اللي ادهوني ربنا، لكن انا حبي ربنا منسيني كل ده. الرب اعطى، الرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا الى الابد. يشارك السمائيين تسبحهم وهو جوه المزبله. اقدر كده اتجاسر واقول حول المزبله الى سماء، مش حوله للسماء، ده بقي يقف قدام ربنا يقول ما فيش في الدنيا دي أجمل ولا أروع ولا أحلى ولا ذبيحة أفضل من ذبيحة التسبيح اللي قدمها أيوب حينما فقد كل ما يملكه، حتى جسده بقي مضروب بالقروح. إذا مش الظروف هي اللي بتبوظ، ده اللي جوه. ظروف آدم الأول كل الإمكانيات تحت إيديه، ما فيش منافس لي، لا حرب ولا حد بيغتصب ممتلكاته ولا الأرض ضيقة عليه ولا عنده مشكلة تزايد سكان ولا مشكلة اقتصادية ولا موارد، في نقص في موارد الطبيعية، كل الإمكانيات بين إيديه. ولكن الخطية أو الانعزال عن ربنا حبسه.

جوه نفسه، فبقي مش طايق حتى نفسه. التاني فقد كل، حتى أصحابه بقوا مقاومين ليه، حتى زوجته بتناكب فيه، فقد كل ولاده وبناته كل ممتلكاته. ولكن إنسان منتهى السعادة يسبح ويمجد ويشكر الله ويقدم لنا تسابيح رائعة لنفس في وسط المر تعرف كيف تسبح الله. إن كان ده بالنسبة لرجل أممي مش في أيام النعمة ولا في أيام الناموس، لكن ما قبل الناموس، متهيالي نقف كده في يوم الدينونة قدام جنب أيوب نطلع إيه؟ نطلع مش عارف أقول إيه، مكسوف أقولها، هقف أقول إيه لربنا؟ أقول له كنت زعلان عشان مش عارف إيه، خسرته، فلان علي قال علي كلمة، فلان هني، ما لقيتش الأكلة اللي بتعجبني، إمكانياتي أقل من إمكانيات إخواتي. يقف أيوب يقول لك ده أنا كانش عندي ولا حاجة من اللي أنت بتقوله، وما حدش اداني المجد اللي انا عايش فيه ده غير اللي انت بتشوفه بعينيك انه سواد، انا كنت بشوفه ده بياض، واللي انت كنت بتشوفه ان ده سبب تحطيم انا بشوفه سبب مجد. يا احبائي، قيامة الرب المجد يسوع المسيح ادتني ان انا ارتفع فوق، ومش عايز اقول ارتفع فوق الجسد، لا لا، أنا هقول أنا بجسدي أرتفع فوق العالم، فوق الخطية، فوق الشيطان، فوق الإمكانيات المادية، فوق الظروف، فوق التاريخ. بقيت أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. بقيت فرحان بهذا الجسد، جسدي ده. لما نسأل أيوب نقول له إيه رأيك في جسدك، يقول لك ده أجمل هدية دهاني ربنا، عز ما كان الدود بيأكل فيها كان الإكليل بيتوضب في أروع صوره ليا. فربنا اداني هذا الجسد عشان من غيره مش هأكلل. إن جاب مرض قول له أشكرك يا رب على المرض، وإن اداني صحة قول له يا ربي عطية من عندك استخدمها لحساب ملكوتك. داني فرصة أعمل مطانيات أقول له أنا طول يا ربي أشارك السمائيين في سجودهم ليك مع 24 قسيسا والأربعة المخلوقات الحية اللي يسجدون ليلا ونهارا قدامك، أشكرك يا ربي على عطية الجسد اللي أنت ادتهوني. بعد ما تمتعنا بقيامة المسيح عينينا لازم تلبس نظارة نكتب عليها المسيح القائم من الأموات. فيش حاجة تقدر تعزلني، مفيش تقدر حيطان تقف قدامي وهم قافلين البيبان ومسمكرينها والأبواب مغلقة، وإذا برب المجد يسوع يدخل في وسطه ويقول لهم سلام لكم. تقول لي طب وانت مالك بالحكاية دي؟ قال لك ما انا بقيت عضو في جسد المسيح. اتذكر الجواب اللي بعته ابونا بشوي الله ينيح نفسه، اول جواب بعته لي وانا في لوس انجلوس، قال لي العبارة اللطيفة دي، قال لي احنا ما فصلتناش الاماكن لكن كلنا بنتقابل عند مذبح رب المجد يسوع. واحد في لوس انجلوس، واحد في مصر في اسكندرية، والاثنين بيتقابلوا مش ضروري بالتليفونات ولا دلوقتي الانترنت ولا لكن بيتقابلوا ما هو اعظم حوالين المسيح المصلوب القائم من بين الاموات. لممنا كلنا اعضاء في الجسد الواحد، نحس باحساسات بعض ونشارك بعض، وكل واحد فينا حاسس انه ما فيش حاجه تقدر تعزلني عن الاخر. نفسي أبص كده لجسدي كل يوم وأقول له أشكرك يا رب اديتني إيدين تقدر تنبسط تتبسط كده وتشكرك، وتقدر تتمد وتدي، واديتني عينين تشوف مجدك، ومع العينين اللي من بره بتديني عينين من جوه تشوفك، ومع الأنف اللي بره يقول إيه رائحة إيه.

رائحته رائحة زي رائحة التفاح. بتشم كده تقول الله ريحة المسيح حلوة، رائحة المسيح الزكية اللي هي حياة لحياة. كل حواسي، كل مشاعري، كل طاقاتي اللي جوه بيمسكها روح الله القدوس يشكل فيها ريحة جميلة، طعم جميل، سماع جميل. كل ما في داخلي وما في خارجي يمجد الله. بالجسد الخارجي أتمتع بالمجد الداخلي، مجد ابنة الملك من الداخل. نظرتنا الجديدة للجسد بتدينا نظرة جديدة للبشرية. هتش يفرق معايا واحدة ست من راجل، ايه الفرق بين؟ صور كده في السماء كلنا لابسين المسيح، والكل مملوء بهاء لأن ما معكوس عليه بهاء المسيح. وكل ما أشوف إنسان أو إنسانة، طفل أو شيخ كبير، قريب غريب، ما تفرقش، ابني زي ابن جاري، والكازم بتاعي زي الإنسان الغريب عني، والمصري زي الشخص السوداني أو أفريقي أو أسترالي أو كندي أو أمريكي. كل الناس بالنسبة لي في قيامة المسيح أراهم أعضاء في الجسد الواحد. فأصبح لينا إيه؟ لينا جسد ممتع، لينا نظرة جديدة. ما عادش يشغلني بقى في الجسد إن ده شكله لطيف وده بيهتم بلبسه وده منظره مش عارف إيه. أنا ببص لكل إنسان وهو لابس الثياب البيض وحامل ساعة في النخل وداخل في الموكب، والملائكة ورؤساء الملائكة وكل السمايين يشتهون أن يروا هذا المجد بتاع العروس اللي يقول عنها أورشليم النازلة من السماء المزينة كإيه؟ كامرأة لرجلها أو كعروس لعرسها. إذن أحبائي من النهاردة كده كل واحد فينا يدخل مع المسيح جوه قبره وقال له خلاص يا رب أنا سعيد تحت كل الأوضاع، أنا لا يشغلني أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة ولا شيء من كل هذا العالم، لكن اللي شغلني إن أنا شايف نفسي داخل إيدي في إيدك،

قمت بخلاصهم بالدم على الصليب. أذكر زرت واحد هنا في اسكندرية زمان، فلقيته يعني قاعد كده قاعدة لطيفة، وبعدين حاطط الإنجيل مفتوح قدام على المكتب هو بيذاكر، وبيقول لي أقول لك حاجة يا أبونا، أقول لي صح ولا غلط؟ قلت له إيه؟ قال لي وأنا بذاكر أحيانا من غير ما أحس أحط رجل على رجل، وبعدين أحس كده قلبي مش قابل للحتة دي أروح منزلها. فأنا استغربت قلت له ليه؟ قال لي عشان أنا في حضرة المسيح. أنا مش بتكلم عن الرجل على الرجل، لأن دي فالنظام الأمريكي بيعتبروها حاجة عادية، لكن الإحساس الداخلي بالمخافة الإلهية كابن يحترم باباه وهو في أوضته الخاصة وبيذاكر. مش هقول في الكنيسة طبعا، مش عايز أتكلم على الكنيسة اللي نسيب العيال يجروا يمين وشمال، ومش العيال واللي ما تحلاش الحواديت غير جوه الكنيسة بالأخص أثناء التناول، وما يحلاش الكلام ويعني كل الأمور المؤلمة. نفسي أشعر أن أنا إنسان الله اللي بقيت كملاك الله. على رأي ذهبي الفم يقول تعبير مهم جدا، يقول لو أنك أنت قدام محكمة، ومش هقول أنك متهم، لو أنك أنت شاهد في قضية والقاضي سألك سؤال وبدأ ياخد ويدي معاك في الحوار بخصوص قضية إنسان مش قضيتك، تقدر وهو بيتكلم عينيك تبص لواحد من صاحبك وتضحك ولا تقول له أي كلمة أو تهمس في ودنه؟ مستحيل مستحيل، قضاء. فبيقول أيهما أكثر مهابة، وقوفك قدام قاضي بشري ولا قدام ديان البشرية كلها اللي فتح لك البيت بتاعه بيت ليك، ولكن تديله ظهرك وتدردش مع اللي حواليك؟ لما بيتقدس جسدي وبحس ان جسدي ده مقدس، بأدرك ان انا انسان في طريقي الى الحياة الملوكية السماوية، بصير كملاك الله. مش ممكن تلاقي الملاك مخيل قاعد يهمس في ودن الملاك غبريال والاثنين مدين ظهرهم لربنا؟ ممكن تلاقوا المنظر ده؟ مستحيل. ايه رايكم لو كده كل واحد يجيب كده ايه، يحفر جوه قلبه ويكتب هنا يسكن رب المجد يسوع، ويحط كده على قرطه قدس للرب، ويحط في البطاقة الشخصية بتاعته ملاك الرب. ده الواقع، أنا إنسان الله. أدخل الكنيسة في مهابة وأطلع في مهابة، أحاول قدر المستطاع ما فيش كلام، احترم بيت ربنا. هقول لكم حاجة، كتير بنشتكي من ولادنا أو بناتنا، يقول لك العيال ما بيحترموناش، مع انه بنبذل وبنجيب لهم وبنخلي وبنسهر، ويمكن بشتغل بدل الشغله شغلتين ويمكن ثلاث شغلات عشان خاطر العيال، لكن لسانهم فالت منهم وما يحترموناش وما بيسالوش في المشوره بتاعتنا. ايه رايكم في الحكايه دي؟ سببها ايه؟ أنا. ما هو ده الرد الفعل الطبيعي، أنا ما بحترمش إلهي، فما أطلبش من ابني يحترمني. جسدي مش بيتقدس، فما أطلبش من أجساد الآخرين تتقدس. الكنيسة محتاجة إلى مراجعة من جديد، بالنسبة للأسقف، بالنسبة للراهب، بالنسبة للكاهن، بالنسبة للشماس، بالنسبة للأب، للأم، للشاب، كل واحد يراجع نفسه. هل أنا بقيامة رب المجد يسوع صار

في هذا الجسد الخفيف، الجسد المقدس اللي بيصرخ باستمرار يقول يا ليت لي جناحي حمامة فأطير وأكون في السماء. لو أنا تقدست ولو أنا أدركت عمل نعمة الله الفائقة فيا، حتما الله هيشتغل بي، ولو بصمتي ولو بوقفتي. مرة جاتني واحدة سيدة بكت بدموع وهي بتعترف، فأنا استغربت، قلت لها، قالت لي دي أول مرة أعترف. قلت لها طب إيه سبب دموعك دي كلها؟ قالت لي شايف الأخت الفلانية دي، ما تعرفش اسمها، شايف الأخت دي؟ قلت لها هي طالبة في كلية الطب. قالت لي شفتها في العشية وأنا بمر كده، شفتها وهي واقفة بتصلي في المقصورة تحت السيدات لوحدها. المنظر ده ما نومنيش طول الليل ودموعي لم تجف. إزاي هذه الإنسانة في هذه المخافة الإلهية وأنا ضيعة ويضيع تضيع أبديتي مني؟ منظر فتاة في كلية الطب بتصلي غيرت قلب سيدة وكانت

ايه رايكم؟ ممكن نبتدي كده النهارده من قلبنا، سيبكم من الكلام الكتير والوعظ الكتير والحاجات دي كلها، نبتدي كده من النهارده قبل ما نطلع نقول له يا رب عايزين نبقى اولادك بصحيح. الوقفه الهاديه، الصرخه لربنا، القلب اللي بيئن من اجل كل نفس ساقطه، الابواب السماء المفتوحه لينا، حضن الاب اللي بيرحب بينا. ولما بقول لكم بقول لنفسي قبل ما اقول لكم انتوا، ابتدي ككاهن، ابتدي انتوا كشعب، نصرخ لربنا وشوفوا ربنا هيعمل ايه بالنسبه لعائلتنا، بل لكل اسكندريه، بل لكل القطر. حتما لو تقدسنا نبقى الخميره اللي تقدس العجين كله. احنا من كل القلب يا ربي نقدم ليك ذبيحه الشكر لانك اديتنا هذا الجسد. مش هنصرخ بعد كده ونقول ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، لان الموت راح، ولان روحك المحيي ساكن فينا، ولانك حولتنا الى هيكل مقدس، ولانك يا ربي قدست مشاعرنا واحاسيسنا، قدست جسدنا، قدست نومنا، قدست أكلنا وشربنا. إن أكلنا وإن شربنا فلمجد الله، إن ابتسمنا ابتسامتنا لحساب ربنا، إن حصل أنين جوه القلب هذا الأنين لحساب ربنا. أنا عايز يا ربي من أجل حبك تدينا كلنا زي ما اديت بولس الرسول، أقول أنا ما أنا، هعمل كروس كده صليب، أشتب كلمة الأنا، أنا ما أنا ولكن المسيح الساكن في. ما عدتش أبص كده للإيدين دي أقول دي إيدين المسيح، العينين دي عينين المسيح، الفكر اللي جوايا ده فكر المسيح، القلب اللي جوايا ده قلب رب المجد يسوع، الجسد ده بتاعي ما عدتش ملك نفسي لأن اشتراني ليس بذهب ولا بفضة لكن بثمن، اشتراني بدمه الثمين. ربنا يدينا أحبائي من أجل حبه ومن أجل حنانه ببركة قيامته، نبتدي النهاردة كل واحد وكل واحدة فينا من كل القلب نصرخ لربنا لكي يقدسنا، لكي نتمتع بالحقيقة، نندوق خبرة الحياة المقامة اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول، نبقى ما بنكذبش واحنا نقول أجلسنا معه في السماويات. خلاص الجسد بتاعي ما عادش بقى قولش الخطية والمناظر والدش والويب سايت لا لا لا، خلاص كل الزبالة دي ترمت تحت رجلي. مش أنا بمنع نفسي، أنا بستنطق لما أشوفها، مش عايز أشوفها، مش بتاعتي، ما تناسبنيش، لأن اللي بيناسبني النهاردة أنا إنسان الله، اللي بيمتعني رؤية ربنا جوايا، اللي بتمتعني شركة القديسين وشركة مع السمائيين، اللي بيمتعني ان انا حاسس ايامي بتجري عشان اتقابل مع رب المجد يسوع واقول له الى متى يا رب قد طالت غربتي عليا، تفرش الدنيا بالنسبه لي، الايام تجري عشان اتقابل معاك. الهنا الصالح يعطينا جميعا نحن ندوق ونعيش حياه الشركه الحيه مع رب المجد يسوع، ويكون لنا هذا الجسد المقدس لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتحدث معي قائلا:
1: هلم معي فأريك دينونة المدينة العظيمة

0: ثم بعد هذا رأيت ملاكا نازلا من السماء له سلطان عظيم، استنارت الأرض من بهائه، وصرخ بصوت عظيم قائلا:
1: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشعوب.

0: ورأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء يقول:
1: هوذا مسكن الله مع الإنسان، هوذا مسكن الله مع الإنسان.
0: وسمعت الصوت مرة أخرى يقول:
2: قد أكمل، قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا.

وللوقت سرت في الروح إلى جبل عال، ورأيت سماء جديدة، ورأيت أرضا جديدة، ومدينة الله أورشليم في صورة حلوة.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشير بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو

الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك.

أحوالهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أردده على المخصب.

تلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

رب سبي صهيون صرنا مثل المتعزين حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا أيوكي وجيوب نغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لألا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مليتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.

تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: الاثنين والثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
1: عن السماء
0: يوم الأربعاء المبارك الموافق 27/8/1997
1: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا كنا لسه بنعيد عيد القديسة العذراء وبنصوم صوم القديسة العذراء، والعذراء بنسميها السماء الثانية، العذراء بنسميها السماء الثانية، وعيد العذراء بنسميها عيد صعود جسد العذراء، صعوده إلى السماء. فبمناسبة ان هي السماء الثانية وبمناسبة صعود جسدها للسماء، اود ان احدثكم قليلا عن السماء. الحديث عن السماء يرفع افكارنا من الارض ومن الماديات الى جو روحي في السماء التي هي مسكن الله. نحن نحيا على الأرض ولكننا لسنا أرضيين، ونحن نعيش في العالم، ولكن كما قال بولس الرسول يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه، والعالم حبة العالم عداوة لله. فإحنا يريد نكون عايشين في الأرض وأفكارنا في السماء. في تعبير جميل قاله القديس بولس الرسول، قال إيه؟ غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن الأشياء التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. كلمة السماء جاية من يسمو، والشيء اللي يسمو يعني يعلو، فالسماء هي هذا العلو. حتى زمان كانوا يسموا ولي العهد صاحب السمو، يعني حاجة في العلو. وربنا بيحب ان احنا باستمرار ننظر الى فوق الى السماء، عشان تكون افكارنا متعلقة بالسماء، عشان تكون افكارنا متعلقة بالسماء. شوفوا في معجزة الخمس خبزات والسمكتين في مباركتهم نظر الى فوق وبرك، وفي العشاء الرباني احنا بنقول في القداس ورفع نظره الى فوق الى السماء اليك افجشت ايتشوي ايتجي هاروك، افجشت ايتشوي يعني نظر الى فوق، ايتجي يعني الى السماء، هاروك يعني اليك، رفع نظره الى السماء اليك. السماء بتعطينا فكرة ان احنا نرتفع فوق مستوى الارضيات. كل ما نفكر في السماء هنحب السماء، ولما

نحب السماء، نحب ربنا والملائكة وأرواح القديسين، ونحب المعيشة في السماء. الحاجة اللي الإنسان بيفكر فيها يحبها، والحاجة اللي بيحبها يفكر فيها. فإحنا عايزين نحب السماء ونفكر فيها. لاحظوا أن السماء كانت أول آية في الكتاب المقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وجعل السماوات في الأول. خلق السماوات يعني خلق السماوات والسكان فيها، يعني خلق السماء والملائكة. وفي الأول قبل ما يخلق المادة والبشر، وبعدين ربنا رفع إلى السماء أخنوخ وإيليا، وبولس الرسول رفعه إلى السماء الثالثة، ورفع السيدة العذراء إلى السماء. خلي بالكم الأربعة دول، أخنوخ وإيليا وبولس الرسول والسيدة العذراء. ربنا قيل عنه إن السماء كرسي الله، أو السماء عرش الله. إن جيت في الحقيقة بس دي تشبيه، علشان إحنا قلوبنا ترتفع لفوق، لكن ربنا موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود في قلب كل إنسان مؤمن وكل إنسان بيحبه. ولعلكم تذكرون ذلك البيت الشعري الذي يقول: في سماء أنت حقا، إنما كل قلب عاش في الحب سماك. كل قلب بيعيش في محبة ربنا يصبح كأنه سماء، سماء كأنه كرسي الله، لأن الله بيعيش فيه. الرهبان لما عاشوا في محبة ربنا سموهم بشر سمائيين، يعني عاشوا منتسبين للسماء وهم على الأرض. دايما احنا بنفكر في السماء على الأقل، لأن السماء هي المكان الذي يطاع فيها الله طاعة كاملة وسريعة. في مزمور 103 داود النبي يقول: باركوا الرب يا جميع ملائكته الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. يعني أول ما يقول الكلمة ينفذوها على طول، لا تأخير ولا مناقشة، وإنما زي ما يقول ربنا. عشان كده إحنا في الصلاة الربانية علمنا ربنا يسوع المسيح نقول إيه: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني كما أن مشيئتك في السماء منفذة تماما وحرفيا وبسرعة وبدون مناقشة، فلتكن مشيئتك على الأرض أيضا هكذا. لاحظوا أن الملائكة في السماء لما بينفذوا مشيئة ربنا ما بينفذوش الكلام الذي يبدو فيه الخير فقط، بل يقول لهم: روحوا اقتلوا كل أبكار مصر من ابن فرعون الجالس على العرش لابن الجارية اللي موجود على الرحم. على طول في نفس اللحظة يكون ينزلوا ينفذوا. يقول له: ارفع سيفك على أورشليم، يروح. ملاك يقول له: اقتل جيش سنحريب، يقتل جيش سنحريب. ملاك الرب ضرب من جيش سنحريب 180,000، زي ما ربنا يقول، زي ما ربنا يقول، ما بيناقش. ربنا يسوع المسيح يريد ان يجذبنا دائما الى السماء لكي تكون أفكارنا فيها.
تلاقوا باستمرار كان يكلم الناس يقول لهم يشبه ملكوت السماوات كذا كذا كذا كذا. في متى 13 كله على يشبه ملكوت السماوات. في متى 25 كله يشبه ملكوت السماوات. عشان يشعرهم بحكاية السماء دي. يقول أبوكم السماوي. يقول لما تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات. ثم هو موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود ما بينهما. لكن عايز ان احنا نركز عقولنا في السماء. نبقى قاعدين على الأرض وأفكارنا موجودة في السماء. وإدانا رموز كثيرة. يعني في سلم يعقوب كان يرمز إلى السماء. ولذلك يعقوب قال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. ولذلك الكنيسة دايما تشبه بالسماء، والقبة بتاعت الكنيسة تشبه بالسماء، والأنوار اللي في الكنيسة تشبه بالنجوم التي في السماء وبملائكة في السماء. دايما الكنيسة بتبقى تشبه بالسماء، وحتى المنارة بتاعت الكنيسة زي سهم كده طالع لفوق يشير إلى السماء دايما. وإن حبيت تبص للمنارة لازم هتبص للسماء. وكانوا بيخلوها أعلى شيء من جهة لكي ترشد الناس إلى الكنيسة، ومن جهة لكي تجعل الناس دائما ينظرون إلى فوق في السماء. والعذراء مريم سميت بالسماء الثانية لأن سكن فيها ربنا في فترة الحمل المقدس. ياريت لما احنا نفكر في السماء نفكر في مين الذين يستحقون الدخول الى ملكوت السماوات. السيد المسيح بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، لكن الذي يعمل مشيئة ابي الذي في السماوات. عشان تخش السماء لازم تعمل مشيئة ربنا، لأن السماء لا يدخلها شيء نجس ولا رجس ولا توجد فيها خطية على الإطلاق. فكل إنسان إذا أراد أن يكون ابن للسماء أو يمهد نفسه للسماء لازم يحتفظ بنقاوة القلب. لما تيجوا في التطويبات يقول لك طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للمطروبين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. السيد المسيح يقول أما من عمل وعلم ده هو اللي يكون بتاع ملكوت السماوات. عيشوا في هذا الأمر، ولتكن السماء مجال تأمل لكم باستمرار. ما في ناس بيطلبوا موضوعات روحية للتأمل، لتكن السماء موضوعا للتأمل بما فيها من ملائكة، بما فيها من خيرات روحية، بما فيها من وعود أعطانا الرب إياها. من يغلب يبقى كذا كذا، من يغلب كذا في رؤية 2 ورؤية 3. تأملوا في التناول اللي قال عنه ربنا الخبز النازل من السماء، الخبز النازل من السماء.

سكان السماء ليس هم فقط الملائكة وإنما أيضا أرواح القديسين. والذي يفكر في السماء وفي سكانها يفكر في الملائكة وفي أرواح القديسين. ربنا بيقول لنا حاجات كثيرة عن السماء. بيقول إيه؟ اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يسد سوس ولا صدأ ولا ينقب سارقون والسرقون. فإذا أردت إنك أنت تمهد نفسك للسكنة في السماء لازم تكنز لك كنوزا في السماء. ساعات واحد يكون في أيامه الأخيرة وهيموت وعايز يوزع الثروة بتاعته، يقول أدي ابن فلان كذا وأدي بنتي كذا وأدي مراتي كذا، ولكن هل يفكر يقول أدي ربنا كذا؟ هل يكنز له كنزا يجده في السماء؟ يقول لك أنا بحوش عشان ولادي. طب ما تديش حاجة عشان نفسك، عشان أبديتك، عشان تكنز ليك كن كنز تجده في السماء. لما ربنا اتكلم عن الناس اللي بيعملوا في الخفاء، بيعملوا الخير في الخفاء، قال ان اجرهم عظيم في السماء. اجرهم عظيم في السماء. اذا الواحد بياخد اجره فوق. صحيح كتير من الفضائل ياخد عليها اجر على الارض، لكن هذا لا يمنع ان ياخد اجر اعظم في السماء. السماء دي بيننا وبينها صداقة. يعني ايه بيننا وبينها صداقة؟ يعني كما نحن نكون متعلقين بالملائكة سكان السماء، كذلك في السماء بيقول الكتاب يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة. سكان السماء بيرقبونا ويشوفوا احنا ماشيين ازاي، ويفرحوا اذا خاطئ واحد تاب، يفرحوا اذا انسان نجي من تجربة. يحيطوا بينا ملائكة في السماء ويحمونا من عدو الخير ومن هجماته، زي ما تعرفوا عن الملاك الحارس مثلا. لأن في رابطة بيننا وبين السماء. لما أنت بتعمل كنوز في السماء ما تعطيه للفقراء من أمور مادية يتحول فوق إلى حاجات روحية. يعني بتديهم فلوس دي هتتحول إلى روحيات، بتديهم أكل شرب لبس بتتحول إلى روحيات، وتجد كل الحاجات دي من تزرق فوق. قلت ان السماء هي مكان طاعة لربنا، هي ايضا مكان تسبيح لربنا. زي ما ادونا فكرة عن السرافيم في اشعياء 6 وهم يسبحون ويقولون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والارض مملوءتان من مجدك. السماء ان كانت في فكرنا على الارض فهي مصيرنا بعد الموت. حتى لما اي انسان بيموت بيقول ده فلان راح السماء. الابرار بيروحوا الى الفردوس اللي بيسموها السماء الثالثه. فما دام دي هي المصير بتاعنا اذا لازم نفكر فيها ولازم نعمل لها. السماء هي اول ما خلقه الله، وهي ايضا ستكون النهاية في المجيء الثاني. تظهر علامة ابن الانسان في السماء، يجي المسيح على سحاب السماء والملائكة القديسون معه.
وتنظره كل عين ويبقى يفرح به الناس، وبيقول يأخذنا معه إلى السماء، يأخذنا معه إلى السماء، يختطف الأبرار من على الأرض ياخدهم في السماء، زي ما بيقول بولس الرسول في التسالونيك الأولى 4: ونكون مع الرب في كل حين. بل المصير بتاعنا لما التلاميذ فرحوا لأن الشياطين بتخضع ليهم، قال لهم المسيح: لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم قد كتبت في السماء. فكل واحد فينا يفكر ايه علاقته بالسماء، وهل اسمه مكتوب في السماء ولا مش مكتوب، وهل هو بيكنز له كنوز في السماء ولا ما بيكنزش. ده انت في السماء زي ما بيقول الكتاب: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق، نازلة من السماء. فلابد يكون لك ارتباط بالسماء لان هي مصدر كل خير بالنسبة لك، مصدر كل خير بالنسبة لك. وفي الأبدية حاجة جميلة جدا قالها لنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15، قال إن احنا هنلبس أجساد سمائية، يعني هذا الجسد المادي هنخلعه ونلبس أجساد سمائية. الأجساد السمائية دي هي الأجساد الروحانية اللي نعيش بيها في السماء، لأنك لا يمكن تعيش في السماء بجسد أرضي، لكن تعيش في السماء بأجساد روحانية، أجساد سمائية، أجساد تستطيع أن ترى ما لا تراه العين المادية، وتسمع ما لا تستطيع أن تسمعه العين اللحنية. دي هي السماء بتاع فوق. فيريد كل واحد فينا يفكر ايه اللي عمله من اجل ان يعيش في السماء، ايه اللي عمله من اجل ان يعيش في السماء. ما علاقتك بالسماء؟ هل انت تفكر في السماء؟ هل ليك تأملات في السماء؟ هل آمالك التي تحرص عليها آمال أرضية ولا آمال سمائية؟ هل أنت تكنز لك كنوزا في السماء؟ هل أنت تستعد للسكنة في السماء؟ هل يكون عندك تأمل في اللامحدود وتأمل في السماويات؟ هل أنت متعلق بأحبائك الذين في السماء؟ هنا أقول لكم كلمة بسيطة. مثلا اثنين بيحبوا بعض، من محبتهم لبعض عايزين يعيشوا مع بعض في السماء، يعيشوا مع بعض في الأبدية. عشان نعيشوا مع بعض في الأبدية، إما يكونوا مع بعض في الجحيم أو جهنم، أو يكونوا مع بعض في السماء، أو يفترقوا عن بعض. فهم مش عايزين يفترقوا عن بعض، ومش عايزين يبقوا هم الاثنين في الجحيم. يبقى احسن حاجة اذا كانوا بيحبوا بعض وعايزين يعيشوا مع بعض في السماء على طول، يبقى لازم هم الاثنين يعيشوا في حياة البر وحياة القداسة اللي تخليهم هم الاثنين يشوفوا بعض في السماء. وإلا هيعيشوا ازاي؟ هيعيشوا ازاي؟ يعجبني بمناسبة السماء دي كتاب كان طلعه ابونا منسى يوحنا كاهن ملوي المشهور، عنوانه طريق السماء. كتاب كنا بنقراه واحنا شبان صغيرين ايام ما كانش فيه كتب روحية كتيرة، فكان كتاب من الكتب الثمينة جدا ومصدر روحيات. كثير من الناس افكارهم ارضية وامالهم في الارض، وما بيفكروش ابدا في السماء.

ولو جت السيرة يقول لك بس يا جدع يعني بلاش الامور دي وما تعتمدش علينا، خلينا دلوقتي فرحانين في الارض. اذا فكرنا في السماء نفكر ايضا في الملائكة اللي هم سموهم ملائكة الله في السماء، واللي بيعيشوا بالطريقة الروحية، واللي هيقابلونا في السماء، واللي هيحيوا الغالبين في السماء. فاكر مرة كنت زرت مغارة القديس الأنبا صموئيل المعترف في جبل القلمون، كنا مجموعة من الرهبان طلعنا فوق، يطلع الواحد، انا ما اعرفش دلوقتي الدنيا شكلها ايه، لكن انا بقول لكم اللي كان حاصل في سنة 57، يعني من قيمة 40 سنة لما طلعنا المغارة دي. نطلع كويس على جبل لغاية الحتة الاخرانية كلها رمل، الواحد يطلع شوية يلاقي الرمل شاله وانهال ورجع تاني، يطلع تاني يلاقي الرمل انهال من تحتيه، اللي طلعوا قبل مننا واقفين وبيركبونا، وشد حيلكم اطلعوا وبعدين واقفين هيجيلكم هنا بعدين يا رب. فين وفين وفين الواحد متشعلق في الرمل اللي بينهال، ويطلع ويطلع بصلوات الناس اللي فوق لغاية ما يوصل. هكذا احنا في الارض واحنا ماشيين في طريقنا في السماء، بنمشي ونقع ونمشي ونقع، ونلاقي صلوات من اهل السماء بيقولوا لنا ما تخافوش اطلعوا زي ما احنا وصلنا انتوا هتوصلوا، واحنا نقول لكل واحد فيهم الله يعيننا كما اعانك. نكتشف كده في الرمز.

0: وتختم الرسائل السبع بعبارة: من له أذنان للسمع فليسمع، مما يوضح أن هذه الرسائل مرسلة لكل الكنائس عبر كل الدهور وفي كل العصور، في أي مكان وفي كل زمان. إنها من روح الله لخلاص نفوسنا، المهم أن نسمع.
1: من له أذنان للسمع فليسمع.
0: والسمع هو الإصغاء والتمييز، ثم الطاعة، أي الانتباه القلبي الذي يوضح لنا صوت الله وسط أصوات العالم والشيطان والذات، ثم خضوع الإرادة حين ننفذ تعاليم الله بفرح.
2: وبعد هذا نظرت وإذا بباب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا:
1: اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا.
2: وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليجب والعقيق.

0: يا له من مشهد سماوي رآه يوحنا في هذه الرؤيا، يلهب قلب الكنيسة. فبالرغم مما تعانيه من أتعاب أو تشعر به من ضيقات، إلا أن نصيبها هو الثالوث القدوس الممجد من السمائيين.
1: رأيت على يمين الجالس،
2: ثم رأيت على يمين الجالس سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء.

0: وهنا يتحدث الرائي عن سفر مكتوب من داخل ومن وراء، مختوم بسبعة ختوم. ثم رأى ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم:
1: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟
0: بدأ يوحنا يبكي لأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح السفر ولا حتى أن ينظر إليه. ثم جاء واحد من الشيوخ وقال له:
2: لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي هو من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه.
0: انتظر يوحنا ليرى الأسد الذي هو من سبط يهوذا أصل داود، وفجأة رأى في وسط العرش خروفا قائما وكأنه مذبوح، أتى وأخذ السفر. ولما أخذ السفر خرت وسجدت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، وهم يترنمون قائلين: مستحقٌ

0: وظهرت في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة متوجعة لتلد.
1: وفجأة ظهر تنين عظيم في السماء، جاء ووقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع وليدها متى ولدت.
0: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، فطرح التنين العظيم إلى الأرض وطرحت معه ملائكته.

0: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة ومعهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله على الأرض. وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبع جامات من ذهب مملوءة من غضب الله. وسمعت صوتا عظيما قائلا للسبعة الملائكة:
1: امضوا واسكبوا جامات غضب الله، امضوا واسكبوا جامات غضب الله.

0: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتحدث معي قائلا:
1: هلم معي فأريك دينونة المدينة العظيمة.

0: ثم بعد هذا رأيت ملاكا نازلا من السماء له سلطان عظيم، استنارت الأرض من بهائه، وصرخ بصوت عظيم قائلا:
1: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشيطان.

0: ورأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء يقول:
1: هوذا مسكن الله مع الإنسان، هوذا مسكن الله مع الإنسان.
0: وسمعت الصوت مرة أخرى يقول:
2: قد أكمل، قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي

وللوقت سرت في الروح إلى جبل عال، ورأيت سماء جديدة، ورأيت أرضا جديدة، ومدينة الله أورشليم في صورة حلوة.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك.

عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضح لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

Шо иснайна на лилуя, лилуя, хеневрал, ми виот, ми вширен, ми бибне в маис, уа, бунут, нут, амин. Тазбехтен нумен мубарак, ну каддим хелил масих, мелик, на валяна, наргу, аньях, ферлана, хатаяна. Мин мазамир, тератил, муалим, на дауд, на биол, мелик, баракет, алейна, амин. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل

يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي. فليتكل إسحاق

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

بسرعة تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

الأحياء. إن صرت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

0: أرجي تدوب للرب بالاعتراف، رتل لإلهنا بالقيثارة، الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطري، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل، يسر الرب بخائفي وبالراجين رحمته.
1: هللويا.
0: سبح الرب يا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: اقصاصي وسوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي

في الملاهي يستوجب الدينونة، لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنا، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: يا العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد، آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد، آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد، آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. السلام لك يا نسالك ايات القديسه الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والدتي الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين آياتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك يا العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكيه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ميتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح.

0: روح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا
1: الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

عظيمك يا نور الحقيقي والمجدك الحاضر القديس والذي لا لنا كلنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسلك لي شهداء تليل الصديقين ثباتك الناس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس بالقوت واحد الناس كلها نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي لاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد لنا الروح القدس مريم قدرات ان نصل بعنا العهد بلوتس فانتوس لان وكبركم بلا موات في اليوم السابع في كتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجد الدين الاحياء والاموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بروح القدس رب المحيي المبسط من الاب الناس كلها نمجده مع الاب والاب ناطق الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسولنا نعترف معهم دي واحد مغفره خطايا وننتظر قيامه اموات وحياه الدار الاتي امين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالات نوط البطن التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

0: تبين الذي في السماوات تقدس اسمك، لا ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء ذلك الارض، خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، وفق لنا هذه الامم كما نفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد للابد امين. كم بكريستوس ايسوس بن شوي
1: تسكيف الله سيمون تكرين وكلين نهتي
0: انو بيون سو كيريا
1: نسخمين سيما تفوفو امين.
2: إيرني باسي
3: ماتي
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لامي مخلص المحية الذي نقل تلاميذ القديسين وسطهار المكرمين خالق بالروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم عليهم مسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا خطايا الأرض وربطوا حلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي إخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل رباطات خطيان إن كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح محب البشر وغفران خطيان، باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك، املانا من خوف فقومنا أرادتك الصالحة المقدسة، لأن أنت إلهنا ينبغي لك.

0: Sibur in quae omnisio ben sois isos vere, non fevor fies motu abscena vichoi in fioga fem sauvinam in befio, seriam mono vona in angriele iso, angriele iso, Κύριε φλόγη σου να μην εισμοηρώνεις μου ηρώεις τη μετανιά κονή εύλογον πιες μου.
1: Πε Χριστός Βενούτη.
0: Εμείνε σε
1: σιώπη. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا السلام وقرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة الأبد أمين اللهم اجعلنا مستنكرين القلب بالشكر يا أبانا الذي في السماوات
2: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم من أراد أن يمضي فليمضي بسلام سلام الرب مع جميعكم.

0: مساء الخير يا جماعة. الحمد لله على السلامة. عاملين ايه في الامتحانات؟
1: أنا آسفة.
0: اوكي، طب أنا مش عارفة أقرب، ما تقربوا شوية البنات. ماشي، مش مشكلة. مين عارف اسم اليوم النهاردة ايه؟ حد شاف البوستر؟ محدش شافه؟ حد لمحه اي حاجة؟ طيب ماشي. النهاردة اليوم اسمه Wanted. يا ترى بقى مين الوونتد، ويا ترى احنا مين اللي هنجيبه؟ احنا لسه مش عارفين، فنبتدي الاول بترنيمة كده نرنم مع بعض، بعدين نشوف اليوم بيتكلم عن ايه، تكونوا فوقتوا كده شوية. اوكي ماشي، هما لسه ما جهزوش، فانا ممكن اتكلم معاكم شوية. جاهزين؟ جاهزين.

0: 特别像那种啥都不太都不是很
1: 爽
2: تفضلوا نصلي مع بعض.

0: de qué?
1: هنصلي مع بعض ترنيمة شكرا لله الذي يقودنا، هتطلع معانا النهارده.

عاملين ايه؟ فوقتوا ولا لسه نايمين؟ ماشي لسه نايمين. طيب انا عايزه حد متطوع كده يساعدني في موضوع اللي بتتاوب ورا دي. ها ها مين هيساعدني؟ هختار عشوائيا. تعالي تعالي تعالي. طيب بص، احنا اليوم النهارده عن الكنز. اليوم شويه هيبقى مختلف، ان احنا اللي هنحضر الموضوع. احنا اتبعت لنا الصبح كده صندوق مبهم، يعني الواحد خايف يفتحه الصراحه. يكون ثانيه واحده ثانيه واحده، احنا خايفين نفتحه وهي فتحته. افتحيه. طيب هو في مسج كده ممكن نطلعها على الشاشه؟ ممكن تطلعينا المسج اللي جوه تقريها لنا؟ اقريها. سيب البوكس براها عشان ما تتقطعش. ركزوا كويس علشان دي على اساسها هنمشي اليوم كله. ماشي ثانيه.

0: هاهي المسج ماشي.
1: لم أكن أنا الضائع فبفقداني تهت أنا تهت أنت أيضا، أضعت ملامحك وسقطت أجزاء منك في غيابي، أبحث عني لأني الطريق إلى هو.
0: تمام تمام تمام، هقرأها لكم تاني بالراحة. لم أكن أنا الضائع وحدي فبفقداني تهت أنت أيضا، أضعت ملامحك وسقطت أجزاء منك في غيابي، ابحث عني لأن الطريق إلي هو الطريق الوحيد إليك، وعندما تجدني ستجدك. ها مين عرف احنا ممكن نكون بندور على ايه؟ او مين اللي تاه؟ انتوا مش مركزين ليه؟ ها قول، عايز تقول حاجه؟
2: ايه ايه؟
0: احنا تهنا وبندور على نفسنا. مين المسيح اللي تاه؟
2: مين تاه؟ بابا يسوع تاه؟
0: احنا اللي تهنا والمسيح بيدور عننا. اه اوكي ماشي اوكي. طيب ده اوبشن، حد عنده اقتراح تاني؟ طيب احنا واحنا داخلين اتوزع علينا خرائط، في حد ما خدش خريطه؟ كله اخد خريطه؟ طيب احنا اتوزع علينا خرائط بالوان مختلفه، ومفروض ان احنا هندور على الحاجه اللي ضاعت دي. هنتقسم، والتيم اللي هيلاقي الحاجه اللي ضاعت هو اللي هيكسب معانا النهارده ان شاء الله جوائز قيمه يعني. فهشرح لكم بسرعه هنمشي ازاي علشان تبقوا عارفين هنتحرك ازاي. احنا عندنا اربع تيمز، حد في هنا ورا في الرجاله، وحد قدام هنا، ومجموعه ورا هنا عند الستات، ومجموعه هنا قدام. اوكي، اللي ورا دي رقم واحد، هنمشي كده واحد اثنين ثلاثه اربعه. فمين عنده رقم واحد ورا؟ مين؟ مين هيبتدي بواحد؟ مين اصفر؟ انتوا هتبتدوا من هناك. اوكي، مين اخضر؟ هيبتدي من هنا. مفيش اخضر؟ اخضر اوكي. ايه ده انتوا بترفعوا ايديكم؟ كويس. طب مين احمر؟ حلو، تبتدوا من هناك. والازرق من هناك. اوكي، فهنبتدي دلوقتي، فنبتدي كل واحد يروح مجموعته. تنسوش اللي هيلاقي الحاجة الضايعة هو اللي هيكسب معنا. فيلا الأصفر يروح، الأحمر يروح، ابتدوا تحركوا يعني. شكرا. لا شكرا. أيوة أحمر. ممكن نحضر الفيديو اللي فوق؟ ثانية واحدة ما نشغلهوش، خلينا مجهزينه. يلا شباب الوقت مهم جدا. طيب احنا كل واحد في مجموعة، تمام؟ طيب خلاص كله قاعد نشغل. ثانية واحدة. طيب بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا اول ستيشن هنتفرج كده على فيديو، لازم تركزوا فيه قوي علشان ده هيفيدنا في الستيشن بتاعتنا. اوكي، ممكن نشغل الفيديو؟

احنا الوقت خلاص خلص فنقدر نسويتش. احنا كنا في الاستيشن الاولى كده مفروض فهمنا فيها ايه اللي بيحصل. هنروح الاستيشن التانية. بفكركم ما تنسوش تدوروا على اللي تايه للناس اللي اتأخرت.

التايم خلص، التايم خلص. ممكن نشفت؟

0: ده اللي هتزنقه.
1: ماشي ماشي
2: يلا نروح كده بسرعه.

0: كريستوس انستي، قولوا لي بقى ايه الحاجه الضايعه اللي كانت في البوكس يا جماعه؟ ايه الحاجه الضايعه اللي كانت في البوكس؟ لا ما كانتش دي يا شباب. ايه اللي كان ضايع جوه البوكس؟ قيامة المسيح؟ لا ما كانتش ضايعه جوه البوكس. المصالحة مع الله قربت، اللي هي بقى ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي قلنا لان هي لما بتتوه بتتوهنا معاها. مش سامعة؟ مش سامعة؟ لا، الروح القدس تايه جوه البوكس. لا، فين استاذ شريف؟ استاذ شريف فين؟ فيها كام؟ طلع لنا اي ورقه نقديه كده، عشان هما مش بيتحمسوا غير بالاوراق النقديه. اللي يجي منك بركه. الالتصاق بالمسيح، هي دي الحاجه الضايعه؟ لا، معكش فكه؟ لا حرام، يعني حد يفك له. استاذ مينا، معاك اي ورقه نقديه بكام؟ 20، 50، اللي يجي منك بركه. ها؟ ايوه، ما تخافوش، الورق النقدي بيطلع اهو. ها، ايه الحاجه الضايعه؟ فاكرين لما قلنا في الاول انه بسبب ضيعان الحاجه كام دي يا فيلو؟ 20 جنيه. بركه بركه بركه بركه. يلا، عشان لما قلتهاش هاخدها انا فرصه، احنا اخر الشهر لسه ما قبضناش. ها، هتاخدها انت تاني؟ طب قول لنا بقى ايه الحاجه الضايعه؟ الايه؟
1: الاراده.
0: الإرادة. لا، الحاجة الضايعة، طب أسهلها عليكم، الحاجة الضايعة كانت في الاستيشن الرابعة. إيه في الخدمة؟ ما إحنا كلنا خدام. برافو عليك، شكرا. الحاجة الضايعة اللي كانت في البوكس زي كده ما مارك قال، هي هدف الخدمة. كام واحد من اللي قاعدين خادم؟ ده ارفعوا ايديكم كلكم، كل انسان مسيحي هو خادم، مش لازم تبقى في اطار معين. فكلنا خدام. ايه اللي ضايع مننا طول، مش هقول طول فترة الخمسين، او يمكن يعني بيبقى موجود بوضوح واحيانا تاني بيتوه، انه تارجت الخدمة بتاعتنا اخر كلمتين قلناهم في الاستيشن، اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو، ايوه، اخر كلمتين قلناهم في الاستيشن، اخر كلمتين في الايه بتاعت كورنثوس الثانيه 25، تصالحوا مع الله. انه تارجت الخدمه بتاعي تصالحوا مع الله. جبتها منين دي؟ يلا راجع الاستيشن بسرعه. اول استيشن كانت بتقولي ان في بسرعه، في، لا مش سامعه، في صراع. صراع ده لقيناه فين؟ موجود فين؟ روميا 7. برافو. وبعدين جينا في الحته اللي وراها قلنا ايه؟ الاستيشن اللي وراها قلنا ايه؟ انجزوا، قلنا ايه؟ مبروك كريستوس انستي، المسيح حسم الصراع لحسابنا. وانتهينا بسؤال، بما ان الصراع حسم، ليه انا لسه في الحته دي؟ ليه انا لسه الصراع مازال موجود جوايا؟ ليه العتيق بتاعي بيغلبني؟ وقلنا كانت الاجابه في شاهد اسمه، شاهد اسمه، شاهد اسمه روميا 8. برافو عليكم. وفي روميا 8 اكتشفنا ان في اتنين بني ادم، واحد اسمه العتيق، واحد اسمه الجديد السالك حسب الروح. وقلنا احنا باي ديفولت بالمعموديه، فاحنا ده اللي هو اللي بيسلك حسب الروح. فاكرين في الاستيشن الثانيه قلنا ده ايه مواصفاته؟ ان المسيح غلب لحسابه واداله الاثوريتي انه يغلب، انه اتنقل من سلطان الظلمه، انه المسيح راس الكنيسه، فالمسيح راسه، ارادته شبه اراده المسيح. وعكس الديفولت، لما بطلع، لما بعمل ديفيشن عن الخط، ان انا بقى ايه؟ بسلك حسب الجسد. عشان كده قلنا لو في حاجه عايزه ابطلها، الحل اني اعمل ايه؟ اني ابطلها؟ ده الحل؟ ده الحل؟ امال كان الحل ايه؟ برافو عليكي، الحل اني هبطل، يبقى هبطل بايه؟ بدراعي، هجرب مره واثنين وثلاثه، يبقى هبقى لسه في نفس حته الصراع. الحل زي ما تسوني قالت بالظبط، ان انا اعمل ايه؟ ارجع من تاني، ارجع من تاني اعمل ايه؟ برافو عليك، ارجع من تاني الزق في المسيح. فالمسيح اللي انا لازق فيه ده هو اللي يجي يحل الكونفليكت عني. زي ما قلنا في كل الستيشنز انه المدمنين عشان يبطلوا اي ادمان بيقولوا لهم ايه الخطوات؟ اول حاجه اعترف بعجزك، تاني حاجه اعترف ان في قوه اعظم هي اللي ترفع عجزك عنك، هي اللي تشيل العجز ده عنك، اللي هي ان احنا نرجع نعمل ايه؟ نلزق في المسيح. فقلنا يبقى احنا وصلنا، لانه مبروك علينا خريستوس انستي، الصراع حسم لحسابنا، ولكن محتاج ان انا اعمل ايه؟ الزق في المسيح، اسلك بالروح. وقلنا في الاستيشن الرابع هنلاقي الحاجه الضايعه ان اخر طلب طلبه المسيح هو اذهبوا

0: هل وظيفتك انك تحضر 3 ايام النادي وتحضر الحلوه والخلوه والمعسكر؟ مش ده المطلوب منك. المطلوب ان كل شخص تقول له خريستوس انستي، المسيح غلب لحسابك وحسم الكونفليكت ده اللي هي ايكوال تصالحه مع الله. خبر بقى جميل، بما ان خريستوس انستي وبجمله افراح القيامه، احنا عندنا اغابي تحت يا شباب، عندنا ان شاء الله حواوشي وحاجات حلوه، حاجات فظيعه كده، تمام؟ فاستاذ شادي يجي يقول لنا بقى هنوزع احنا خدنا ايه؟ خدنا حاجه على الباب استاذ شادي؟ كوينز ولا كوبونات؟ مين ما خدش الكوينز اللي على الباب وهو داخل؟ مين ما خدش الكوينز وهو داخل؟ ان شاء الله الكوينز او الكوبونات دي او واتيفر اللي في ايديكم هننزل نفرح بيه افراح القيامه بصوره اخرى، علشان عندنا فيه ايه؟ يوم الاثنين عندنا ايه؟ عندنا ايه يا خدام؟ صيام الرسل. فاحنا بنرفع مع بعض علشان كلنا يا خدام يلي بنسلك حسب الروح مش حسب الجسد، هنعمل ايه؟ هنصوم يوم الاثنين. يلا عشان نبتدي نصلي. في جداد يا استاذ رامي؟ طيب الجداد كده ابونا يستقبلهم، يجوا ياخدوا هديه من ابونا.
1: كرولوس انور اتفضل، مريم سامي، جمانة نزيل، في حد أول مرة يجي؟ تفضلي.
2: ربنا معك. اسمك ايه؟
3: اسمي ريتا جورج. ريتا
1: تفضلوا نصلي.
4: شويسين شويسين خلفرانا مفيوتني مشيرين بابن فايس هواب ونوت نوت امين. تسبحة النوم من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا، ونرجو ان يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثام.
5: هللويا.
4: هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا، كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر رب البركة والحياة.

باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارك الرب من سيون الذي خلق السماء.

زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوال بشير بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن عين مسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب بالناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله

قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي اقتصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم، مجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما. تنقش تمك بك.

0: هو عتيد نقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعدا من كثر الذنوب، لأن العمر منقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن اضطراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل واتضرعي للمخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني.
1: دوكس باتريك ايوك اجيو بنفماتي.
0: لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن انكشفت أفعالك الرضية وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، وفي إخضاع الجسد متهاونة. أيها المسيح لهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينوتك أخشع، والنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني

0: أيتها العذراء الطاهرة، إزبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديء عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق، فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملك وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله أبانا ومتزايد بركة، اسمك القدوس مملوء مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن عينك كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وللأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أني لي برك. يا رب رحمتك دائم الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعاين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وكبر لك مستقيم القلوب. لك تجب البرك، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء إلى الأبد الأباد آمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقق في كل الليل. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
1: كريا ليسون كريا ليسون

0: كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.

قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما بتام مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معانا، لأن أولادنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من اسم القدوس اللي دعا علينا.

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذات الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. يا رب، جميع ما أخطأنا به ليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من الاسم القدوس كصالح حبل البشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق. ارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضرب ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات محبة البشر ويأتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله ليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس ومحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظاهر دور كلها آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا ما في كل وقت كل ساعة في السماء والأرض، مسجود له مجد المسيح لهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة، الذي يحب الصديقين مرخ طال الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت خاطئ مسمار جوايح، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل معه بخيرات منتظر. يا رب اقم منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا العن بصايا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحيطنا بملائكة القديسين نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان وعرفنا غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك للأبد آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. الهنا الصالح يا رب نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب لان بقيامتك كسرت كل قوى الشيطان يا رب، اديتنا نعمه نكون ولادك، اصبحنا يا رب خليقه جديده مختلفين عن كل العالم. ادينا فرصه يا رب في هذه الايام ان احنا يا رب نشوفك، نشوف عملك فينا زي يا رب ما كنت مع الآباء الرسل بحلول روحك القدوس عليهم يوم 50، حولتهم إلى أشخاص سمائيين. حولت يا رب بطرس اللي أنكر إلى كارز بكلمة واحدة، آمن 3000. حولت بولس الرسول من مضطهد للكنيسة إلى أنه يستشهد علشانها. ادينا يا رب زي السامرية اللي كانت يا رب واقعة في الخطية، لكن لما شافت الأيام اتغيرت وأصبحت كارزة لكل القرية بتاعتها. ادينا يا رب ان احنا نتغير، احنا نحس يا رب بقوتك تسندنا، نشعر يا رب بنعمتك جوانا، روحك القدوس يعمل فينا ونتغير يا رب إلى صورتك، نكون يا رب نموذج حلو لأولادك، يرى الناس أعمالنا فيمجدوك أنت. نكرز يا رب بالإنجيل بأعمالنا بتصرفاتنا بأقوالنا بكل فكر يا ربي وكل خطوة. بارك يا ربي في اخواتي الواقفين قدامك، ادينا بركة خاصة ونعمة من عندك من أجل خاطر صلواته من العذراء مريم وصلوات ماري جرجس حبيبنا وابونا بشوي وكل مصاف القديسين. اسمعنا يملك بكل شكر. يا ابن الذي في السماوات قدس اسمك، اتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة للأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام ربي يكون معكم.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة، البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أشريكه في الخدمة الرسولية، أبينا الأسقف المكرم الأنبا يكوبس، أسقف الزقازيق ومني القمح. يسر أبناء القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنوت بالزقازيق أن يقدموا شريطهم الثاني، أجنحة النسور. عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنوت الحبشي. إعداد درامي مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل مونير.
1: أنا خايفة قوي على تكلة يا بونا مرقس، الولد بيقعد قدام النت بالساعات وبيبقى مش عاوز يأكل ولا يشرب ولا حتى يتكلم مع حد.
2: يا مدام نوال، المشكلة دي بقت موجودة في كل بيت دلوقتي، كل الأمهات بتشتكي من ولادها من قعدة الكمبيوتر والنت.
1: طب هنتصرف ازاي يا بونا؟ الولد ابتدى يؤمن بمعتقدات غريبة وبيتكلم بأسلوب أنا نفسي ما بقدرش أرد عليه.
2: لازم يكون له نشاط روحي في الكنيسة يا مدام.
1: كان زمان مشترك في فريق تمثيل الكنيسة، لكن من ساعة ما أدمن القعدة قدام النت بطل يعمل أي حاجة. يا ريت والده كان عايش، كان أكيد يقدر يسيطر عليه.
2: صدقيني أباء كتير بيعانوا من نفس المشكلة ومش قادرين يسيطروا على أولادهم. المهم إننا نفضل وراهم وعمرنا ما نيأس أبدا، وإلا الولاد هتضيع وتنجرف مع طيار الثقافة الغير محكومة بضوابط أصلا.
1: أيوة يا بونا، بس يعني أنا نفسي إن قدسك تلاقي وقت تيجي وتتكلم مع تكلة وتحاول تقنعه، يمكن يسمع كلام قدسك. أنا عارفة إن الولد بيعتبرك في مقام والده، الله يرحمه.
2: بس كده عناية يا مدام نوال، إن شاء رب المجد هجيلكم وربنا يعمل اللي فيه الخير.
3: وديني قفلت الموبايل عشان افضلك بقى يا عم دافر. يا ترى دخلت ولا لسه؟ أم مظبوط المايك؟ علشان ابقى جاهز للتشات. الو ايوه بس كده تمام.
1: تكلة العشاء جاهز.
3: ماما قلتلك ألف مرة لو سمحتي لما اقعد على النت مش عايز اكل.
1: يعني هتفضل كده؟ ده انت حتى ما تغديش.
3: مش مهم، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان.
1: يا سلام على الايمان، اللي يشوف كده يقول اني بعطلك عن الصلاة مش عن النت.
3: انت فعلا بتعطليني، من فضلك سيبيني لوحدي.
1: زي ما تحب يا ابني. جيل اخر زمن.
3: يعني ما لقيتوش اسم اقدم من تاكلة ده شوية تسموني بيه؟ يا ساتر، ولا على ايه؟ لحسن كانوا يسموني متوشالح ولا ابن اشعياء دار اخر اللي اسمه لوحده حكاية. انا مش عارف اطول لغايه دلوقتي. مهير شلال حاش، يا نهار ابيض، ده انا كنت فضحت وسط اصحاب اكتر ما انا مبطوح باسم تاكلة ده. فينك يا عم ديفل؟ المفروض انك تدخل دلوقتي. يا ولد يا السلام على المواعيد الانجليزي، تمام الساعة 10 بالظبط.
4: هلو مستر
3: تاكلا. اتس تاكلا.
4: اوكي تاكلا، هاد نيم، I'll try to remember it. What does it mean?
3: It means
4: يعني ايه اسمك؟
3: انا حقيقي مش عارف، لكن كل اللي اعرفه انه اسم سينت، قديس عندنا يعني.
4: الظاهر انتوا في ايجيبت متعصبين قوي.
3: نو نوت ات اول. انا اللي بس حظي جه كده يعني.
4: واضح انك مش مقتنع باسمك
3: خالص الحقيقه. خالص
4: مسكت ليه؟ ما تغيره. المفروض ان الانسان المثقف يلغي اي حاجه في حياته مش مقتنع بيه.
3: عندك حق
4: مستر تاكلا، احنا بنعيش في زمن الثورات، والثورة معناها الاعتراض على الأوضاع السخيفة والمتخلفة اللي ممكن تعطل مسيرة العلم والثقافة حتى لو كانت أوامر إلهية.
3: قصدك إيه؟
4: أنت مسيحي مش كده؟
3: أيوة.
4: وبتؤمن إن كل مبادئ المسيحية وعلاقة الله بالإنسان من البدء إلى نهاية العالم مكتوبة في الكتاب المقدس مش كده؟
3: يعني هم قالوا لنا ان احنا لما نحب نسمع صوت الله نقرا الكتاب المقدس لانه المفروض انه البشاره المفرحه لينا.
4: الكتاب المقدس اللي مكتوب من الاف السنين.
3: ايوه.
4: انت قريته؟
3: يعني اجزاء منه.
4: وايه رايك فيه؟
3: شغال يعني كويس.
4: ده مش نقد بناء.
3: المفروض ان انا ما انقدش كلام ربنا.
4: مش بقول لك انك متعصب؟ اي كلام قابل للنقد. وإلا يبقى إيه فايدة المخ ومراكز التفكير والتحليل فيه؟
3: بس إحنا
4: من غير بس أنتم كده بتدفنوا نفسكم وسط شرايعكم وطقوسكم وآياتكم من غير أي تفكير. ليه؟ لأنها مناطق محرمة غير قابلة للنقد، لأنها أوامر الله. ولو عايز دليل على كلامي افتح بقى كتابك المقدس هتلاقي كلام هيفطسك من الضحك، زي ما الرب بيقول لشعبه أنتم محمولون على أجنحة النسور. بقى يا راجل أي نسر ده اللي جناحه يستحمل يشيل راجل مش شعب بحاله.
1: هي حصلت يا ولد.
3: إيه يا ولد دي؟ أنا بتكلم بمنطقية من فضلك، يا تردي عليا بنفس المنطقية يا ما ترديش يا ماما.
1: عجبك أسلوبه ده يا ابونا مرقص؟
2: اهدي شويه مدام نوال، سيب الولد يعبر عن نفسه.
1: اوتسك ما سمعتش ازاي بيتطاول على الكتاب المقدس نفسه؟ لا دي بقت نهايه العالم.
3: انا ما اطولتش، انا كل اللي قلته اننا لازم نغرب الموضوعات الكتاب المقدس، واي موضوع ما يناسبش عصرنا نحذفه علشان ما حدش يتهمنا بالرجعيه واننا بنؤمن بكل حرف في كتاب اتكتب من ايام ما كانت الناس بتسافر بالجمال واكبر حلمهم يسكنوا في خيام.
1: سامع يا بونا؟
2: يا ابن الكتاب المقدس هو انفاس الله، مش من اللائق ابدا انه يحاول اي انسان مهما كان انه ينتقد الكتاب المقدس.
3: ازاي يعني يا بونا؟
2: كتابنا المقدس يا ابني مكتوب وحي من الروح القدس، وحاشا اننا نقول ان كلام روح الله كلام رجعي، لان يا ابني الله امس واليوم والى الابد ولن يتغير. يا ابني مهما وصلنا من علم فهنبقى زي نقطه في محيط علم الله.
3: طب وقيت أجنحة النسور إزاي يعني إن إحنا محمولون على أجنحة النسور؟
2: مش عيب يا ابني باسمك تاكلة وما تصدقش الآية دي بالذات؟
3: طب وإيه علاقة تاكلة بأجنحة النسور؟
2: هحكي لك يا ابني. في حوالي القرن السابع الميلادي عاشت في إثيوبيا أسرة سعيدة مسيحية من كل قلبها، الزكاهن محب الخدمة السيد المسيح اسمه سجاز آب ومعناه عطية الآب، والزوجة سرية جدا وجميلة اسمها سارة، كانت دايما محبة للفقراء والمساكين، وكان شفيع الأسرة الملاك ميخائيل. عشان كده كانت الأسرة بتعمل عيد كل يوم 12 من الشهر القبطي وتدعو كل الفقراء لوليمة الملاك ميخائيل.
5: شحيلي شوية، عيد الملاك قرب وانتي عارفة ان ستنا سارة بتحب تطمن على الأكل بنفسها قبل الميعاد.
6: مين يصدق ان الأكل ده كله للفقراء؟ ده أنا لحد دلوقتي دبح أكتر من 50 بطة، ده غير الحمام والفراخ والرز والخضار. ده لو الملك حب يعمل وليمة لكبار الحبشة كلها مش هيعمل أكتر من كده.
7: انتوا عمالين تتكلموا وسايبين الأكل يتحرق.
5: ما تخافيش يا ستي سارة، كل حاجة هتكون جاهزة قبل الميعاد زي كل مرة.
6: انتي مش شايفة يا ستي ان الأكل ده كتير شوية؟
7: ما فيش حاجة تكتر على الرب يسوع وإخواته، ولا انت ناسيه انه قال لنا كل ما نفعله باخواته الاصاغر فبيه قد فعلنا؟
6: عندك حق يا ستي.
7: ها يلا خلوا عينيكوا على الاكل لا يتحرق ويضيع كل تعبنا.
5: ما تخافيش يا ستي،
7: ربنا يعوض تعبكم. ها عن اذنكم.
6: اتفضلي يا ستي. رقيقه قوي، انا عمري ما شفت حد في جمالها ورقتها، ربنا يحافظ عليها يا رب.
5: ولا سيدي أبونا سجاز إيب ما يتخيرش عنها، بصراحة هما الاتنين عاملين زي الملايكة.
6: انت عارفة ان الفقرة سموا ستي سارة أجزهارية؟
5: مختارة الله؟ في فعلا هي تستحق اللقب ده، ربنا يحافظ عليها وينولها اللي في بالها.
7: رب يسوع المسيح، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت عون الذين في الشدائد والضيقات، رجاء الخليقة كلها، فرح الحزانة والمتعبين. اسمعني يا إلهي، اسمعني وارزقني بولد يرضي صلاحك، وإن كان لا يرضيك فاغلق أحشائي. لك ينبغي المجد والكرامة والعزة والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.
2: سارة، سارة،
7: اسم الصليب، اسم الصليب، الصوت ده جاي منين؟ ده أنا لوحدي في الكنيسة.
2: ايه، انت ما زهقتيش من طلبك ده؟ كم سنة لحد دلوقتي كل ليلة تيجي الكنيسة تطلب بدموع ان الله يرزقك بولد وما فيش فايدة. مش معنى انت بالذات عاقر، مع انك ما بتبخليش بأي حاجة على الله، صلاة وبتصلي، صوم وبتصومي. انا لو منك ابطل صلاة عن موضوع الخلفة ده. مش لازم كل ليلة تفكري نفسك انك عاقر، حرام عليك نفسك، ارحمي قلبك من الحسرة دي بقى.
8: مالك بس يا زوجتي الحبيبة، قاعدة بتبكي ليه؟ في حد ضايقك من الخدم؟
7: أبدا يا أبونا.
8: أمال بتبكي ليه؟
7: كل ما بصلي عشان ربنا يرزقنا بنسل، أسمع صوت جوايا يغم قلبي ويفكرني بعجزي ويقوم فيا غريزة الأمومة، فأعيط على حال.
8: يا زوجتي الحبيبة، الرب غير مجرب بالشروط، ولتكن ما شئت، مين عارف؟ مش يمكن يطلع الابن الشرير ويكون سبب تعاستنا وشقائنا زي أولاد علي الكاهن في العهد القديم ولا أولاد صمويل النبي؟
7: ويمكن يفرح قلبنا بابن قديس يملى البيت علينا ببخور الصلوات زي يوحنا المعمدان.
8: يبقى احنا نصلي ولتكن مشيئة الرب، فما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
7: كلامك ريح قلبي يا أبونا.
2: طلبت سارة من أبونا سجاز آب إنه يوزع أمواله على الفقراء والمساكين، وصلى سجاز آب وزوجته سارة ووزعوا كل أموالهم على المحتاجين والفقراء، وحرروا عبيدهم كمان، وباقي الأموال ودوها للكنيسة بدون ما حد يشعر. عارف ليه يا ابني؟ عشان يفرحوا قلب الله بعطية الخفاء.
9: أشكركم، أشكركم، أشكركم باسم الآلهة المقدسة.
10: على رأي المصريين، أسمع كلامك صدقك، أشوف أمورك أستعجب.
11: ليه بتقول كده؟
10: اللي يسمع الملك متملي وكلامه عن الرخاء والخير لا يمكن يصدق انه قرر عودة زمن عبادة الأصنام. مش بس كده، ده كلام بيني وبينك، ما في ست جميلة في البلد إلا وكانت من نصيبه ليلة.
11: ده عينه زيها بقى.
9: والآن لنفرح، والفرح يعني الشرب، فلنشرب خمر الاحتفال، وليبدأ الاحتفال على بركة الآلهة.
2: مبروك عليك العرش يا صاحب الجلالة، ومبروك علينا ملكك.
9: انت مين؟ انا اول مرة اشوفك في القصر.
2: خدامك يا مولاي، وفي اي وقت او مكان تطلبني هكون تحت امرك. المهم تسمع نصيحتي ليك.
9: نصيحة؟ أنا بقى مش بحب النصايح.
2: بس نصايحي مش أي نصايح يا صاحب الجلالة. علشان تحكم الحبشة بإيد من حديد لازم تجبر الكل على طاعتك، وخصوصا الجماعة دول أتباع المصلوب.

0: بقى من الصعب السيطرة عليه.
1: مفيش صعب قدام الملك متملي، وبكرة حوريك هعمل ايه فيهم وازاي هقفل كنايسهم واحرقها كمان، واي حد ما يعبدش الهتي المقدسة هعذبه لغاية ما يتمنى الموت الف مرة.
0: صح يا مولاي، عشان كده تستاهل مني مكافأة كبيرة.
1: منك انت مكافأة؟ مكافأة ايه؟
0: في ارض طلانس في كاهن اسمه سجاز اب، عايش مع زوجته. يا مولاي، جميلة الجميلات سارة.
1: بتقول جميلة الجميلات؟
0: لو عايز نصيحتي اتخلص من الكاهن ده وخد زوجته خدامة ليك، وصدقني لما هتشوفها هتشكرني على الهدية الجميلة دي.
1: انت متأكد ان زوجة الكاهن دي
0: اجمل الجميلات؟
1: على العموم هنشوف. يا ما قلت ليش انت اسمك ايه؟

0: تصحوا يا اهل البلد. جنود الملك جايين على بلدنا، انقذوا حياتكم ونفسكم. الجنود بيرهبوا البيوت ويقتلوا الرجاله ويقتلوا الستات والاطفال. اهربوا قبل ما تموتوا.
1: اي حد هيحاول الهرب هيكون مصيره الموت. اي حد يقف قدامكم ويحاول يمنعكم الحلول دي اوامر ملكيه.
2: بسم الله. يا ترى مين اللي بيخبط في ساعه زي دي؟
3: انا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل في البلد.
2: لما اقوم اشوف مين.
0: الحق الحق يا ابونا، اهرب انت وزوجتك.
2: نهرب ليه يا ابني؟
0: جنود الملك بيحرقوا البيوت وبياخدوا ستات رهايد، ولا سمعتهم بيدوروا عليكم.
2: باسم الصليب لازم اروح اشوف اللي بيحصل ده.
0: مفيش وقت، اهرب اهرب يا ابونا اهرب. انا سامع اصوات الجنود جايين على هنا، اهرب.
3: في ايه يا ابونا؟
2: الجنود ملايين البلد وبيحرقوها، لازم تهربي قبل ما ياخدوكي اسيره زي بقيه الستات.
3: لا انا لا يمكن اسيبك لوحدك.
2: مفيش وقت للكلام، يلا يا ساره اهربي بحياتك، يلا عشان خاطري والملاك ميخائيل يحرسك. يا يسوع يا يسوع انقذني انا وزوجتي. الظاهر ان انا وصلت لطريق مسدود، مفيش غير ان ارمي نفسي في البحيره. احميني يا رب، انقذني من ساعه الشده والموت. اعني يا اله الملاك ميخائيل.
1: ايه ده؟ هو راح فين؟
4: عينه رمى نفسه في الميه.
1: مش ممكن، لازم نقبض عليه والا الملك هيطير راسنا بدال.
4: يعني هو هيفضل طول عمره تحت الميه؟ اكيد هيقب دلوقتي.
2: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، فقلت قد طردت من أمام عينيك، ولكني أعود انظروا الى هيكل قدسك.
5: قد سمع الله صراخك، ونجاتك هي من اجل الطفل الذي سيخرج منك. هذا يكون عظيما في ملكوت السماوات.
6: ايه الجمال ده كله؟ كنت مستخبيه عني فين يا قمر؟ ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ انت خايفه؟ لا ما تخافيش مني، انا ما بخربش، انا بقدر الجمال والجميلات قوي. ها تحبي اصب لك كاس؟ خدي خدي من ايدي، اكيد انت تعبتي من المشوار.
3: انا ما بشربش الخمر.
6: ما بتشربيش؟ طيب معلش اشرب انا بقى، اشرب انا بصحتك. اوه يكون حد من العساكر ضايقك. وحق الالهه اطير لك ابيهم كلهم.

0: يا تفاحتي.
1: أرجوك يا مولاي، أرجوك اعف عني ورجعني لزوجي، أكيد مشغول علي.
0: مشغول عليكي؟ لزوجك السمك زمانه مصمصه. مصمصه ما سابلهوش وقت للانشغال عليك يا جميلة.
1: السمك؟
0: أيوة السمك. جوزك الكاهن دلوقتي في معدة السمك، والحي يبقى ابن الميت. ايه رأيك تيجي نتجوز؟
1: ايه اتجوزك؟
0: وهعملك حتة احتفال البلاد كلها هتتكلم عنه سنين طويلة، وهقعدك جنبي على العرش. ايه رأيك؟ اظن بقى دلع اكتر من كده مفيش.
2: ربي وإلهي يسوع المسيح، في إيدك يا رب بعهد زوجتي سارة ذلك الإناء الطاهر. لا تسمح يا إلهي أن يصيبها أذى من الملك متملي. تستطيع ببرك يا رب أن تنقذ وأن تخلص الملتجئين إليك.
3: شعر أبونا سجاز آب بإيد الله بتطمن قلبه، وشعر بنور الآية كمان اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لحد يا ابني اليوم 22 من شهر برمات كان أبونا سجاز آب بيعمل قداسه وبيقدم القربان باسم زوجته سارة، وهو بيطوف بالبخور جوه الكنيسة وبيحط الصليب المقدس على رؤوس الموجودين. شاف بين المصلين ست لابسة ملابس زي ما تكون كده ملابس ملوك، مطعمة بالذهب والفضة، وكانت مخابية وشها برقع من الذهب، وكانت الست دي خاشعة في صلاتها. ففكر في نفسه مين تكون الست دي. وبعد ما كمل القداس وابتدى الشعب ينصرف من الكنيسة، نادى عليها وقال لها
4: قال لها ايه يا بونا؟
5: مولاتي ممكن اسألك سؤال؟
1: انت بتكلمني انا يا بونا؟
5: ايوة
1: نعم.
5: حضرتك من انهي بلد؟ يا ترى ايه سبب مجيئك لبلدنا؟
1: انا جاية مخصوص علشانك، مش انت برضو ابونا سجاز اب؟
5: ايوه انا.
1: انا سمعت كتير عنك وعرفت ان زوجتك اتثابت مع كتير من اهل البلد وراحت قصر الملك، فجيت علشان اكون ليك زوجة.
5: زوجة باسم الصليب؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا بنتي؟ هو الكاهن بيتجوز تاني؟ لا يا بنتي، زوجتي محفوظة بيد ربنا، وأنا واثق أنه هيرجعها لي بالسلامة.
1: أنا كنت واثقة من ربك.
5: بسم الصليب، الصدى مش غريب علي. الضحكة دي بتفكرني ب... لا لا لا لا، مستحيل مستحيل تكون.
1: إيه هو المستحيل يا أبونا؟ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
5: أرجوك يا مولاتي، ممكن تشيل البرقع ده من على وشك.
1: طلبك غريب يا أبونا، لكن على العموم أنا حاسمع كلامك. وادي البرقع.
5: بسم الصليب.
1: أنا سارة يا أبونا، أنا زوجتك سارة.
5: مجد ليك يا رب المجد. أنا كنت واثق إن ربنا هيرجعك ليا بالسلامة. أشكرك يا رب، أشكر عنايتك لشعبك، أشكرك. بس قولي لي يا زوجتي، إزاي الملك أفرج عنك؟
1: مش هتصدق يا بونا، اللي حصل لا يمكن إنه يتصدق.
5: طب إيه اللي حصل؟
1: هحكي لك.
0: أنا مش مصدق نفسي إننا أخيرا هنتجوز. أنا في حلم ولا في علم؟ أنا حطير من الفرحة. إيه مالك ساكتة ليه؟ اوعي تكوني مش فرحانة. دي أي واحدة تتمنى إن هي تبقى مكانك.
1: أي واحدة، لكن مش أنا يا مولاي. ما تنساش إن زوجي لسه ميت من فترة بسيطة.

0: بسيطة.
1: أنا زوجك، أنت من النهاردة ملكتي، يا ملكتي أنت، أنا وما فيش حد هيتمتع بجمالك غيرك. علشان كده أمرت إن هم يغطوا وشك الجميل الجميل ده ببرقع من الذهب، علشان محدش يجرؤ إن هو يبص لجمالك.
2: كبار المملكة جايين يهنوك يا مولاي.
1: آه واجب برضو. بعد إذنك يا مولاتي.
0: اتفضل يا مولاي.
1: أنا مش هغيب، دي كلها ثواني وراجع لك يا جميلة الجميلات انت.
0: يا رب يا رب يسوع المحب للخطاة، لماذا تأخذني بجهلي؟ أنقذني من أيدي هؤلاء الأشرار يا رب. أنا كنت أريد طفلا مقدسا طاهرا، فلا تسمح أن أتدنس من هذا الشرير. يا رب، يا من أنقذت الفتية الثلاثة من أتون النار ودانيال من جب الأسود، ساعدني ساعدني يا رب، وانت شلني بشفاعة الملاك ميخائيل رئيس جند السماوات، لأنك الرب المرهوب على كل الآلهة.
1: مولاتي مولاتي سرحانة في ايه؟ اكيد كنت بتفكري في مش كده؟ على العموم انا مش هقوم من جنبك خالص، هفضل معك على طول. هما مالهم سكتوا ليه؟ فين الراقصات يا راقصات؟ أيوة كده. أما أنا بحضر لك حتة فقرة، إنما إيه، جنان جنان.
0: خلصني يا رب، خلصني، نجيني يا ملاك ميخائيل.
1: إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ لا حد بقى يفهمني، إيه النور الشديد ده؟ مين اللي بيطير فوق راسي ده؟
3: السلام لك يا عبدة الله، صراخك قد صعد إلى الرب القدوس، أرسلني لأنقذك من يد هذا الملك الشرير، وأعيدك من أجل ابنك الذي سيعطيك الرب إياه، وهو سيكون عظيما.
1: لا أنا أكيد بحلم. الله، أنت فين؟ أنت فين يا اللي اسمك إيه؟ ايه ده؟ حد يرشني صحيني من الكابوس ده. انا فين؟ انا فين؟ انت اللي انا مش عارف اسمك ايه؟ انت فين؟ ايه ده؟ انت انت انت طرت معاه؟ طيب طيروني معاك، طيروني معاكم. انا عايز اطير. ايه ده؟ عايز اطير، كلنا نطير سوا. انت رحت فين؟
4: وفي يوم 24 كياك ولدت سارة طفل جميل، وسموه فرح صهيون، اللي معناه فرح الكنيسة. وفي اليوم الثالث من ميلاده حصلت حاجة غريبة قوي. رفع الطفل ايده للسماء وانفتح لسانه وقال:
5: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين.
6: تلات ايام ويتكلم؟ دي حاجة صعبة قوي انها تتصدق.
7: ما هو ما فيش حاجة صعبة على ربنا وقدسيه.
4: وبعد 40 يوم اتعمد قدسنا باسم الثالوث القدوس، ولما كبر القديس وبقى عنده 7 سنين علمه ابونا سجاس اب قراية المزامير وحفظ الكتاب المقدس، وكان بيربيه على الأصوام والصلوات والسهر الروحي وعمل المطانيات والصبر والمحبة.
8: نعم يا ولدي، قدسك بتنادي عليا؟
9: أيوة يا فرح يا ابني، أنا عاوزك تيجي معايا دلوقتي ناخد بركة سيدنا أسقف أثيوبيا الجديد الأنبا كيرولوس.
8: دلوقتي يعني؟
9: إيه وراك حاجة؟
8: يعني قدسك عارف اني بحب اخرج مع اصحابي لصيد الوحوش في الغابة، لكن طبعا زيارة الأنبا كرولوس أهم من الصيد.
9: ربنا يباركك يا ابني، انت عارف اني كبرت في السن وببقى محتاج حد اتعكز عليه، وانت العكاز اللي انا عم بيه الرب عليا يا فرح.
8: ربنا يديك الصحة يا ولدي.
9: يلا بينا بقى عشان ما نتأخرش على سيدنا. نقبل أيديك يا سيدنا.
10: أهلا يا أبونا سجاز أب، أنا سمعت عنك كتير من سيدنا البابا الأنبا بنيامين، وسمعت عن بركتك وبركة خدمتك اللي مالية الحبشة كلها.
9: بركتنا يا سيدنا دي بركة الرب اللي بتغني ولا يزيد معها تعبا. يا سيدنا أحب أقدم لك ابني فرح الكنيسة.
8: الحبشة نورت يا سيدنا.
10: أنت بقى فرح الكنيسة؟ فعلا اسم على مسمى. أنا امبارح بالليل شفت الملاك ميخائيل في حلم وقال لي إنك ابن مبارك وعظيم قدام الرب، وطلب مني إني أرسمك شماس.
8: أنا مستحقش بركة الشموسية يا سيد.
10: بكرة إن شاء رب المجد في القداس هرسمك شماس، وأنا بتنبأ لك بمستقبل عظيم، وإنك هتكون محبوب من الله والملائكة والناس، وملاك الرب هيرافقك بسيف من نار، ونعمة الرب هتحل عليك طول أيام حياتك.
8: استريح هنا يا والدي، تحب اجيب لك لقمه تاكلها؟
9: الاكل قرب يخلص يا ابني، كل انت.
8: المهم نلاقي مكان نبيت فيه لان الليل قرب يدخل علينا، وخطر ان احنا نمشي في الصحراء بالليل كده، اخاف يطلع علينا ديب ولا وحش.
9: وفيها ايه، انت مش على طول بتصطاد وحوش انت واصحابك؟ يلا ورينا همتك يا بطل.
8: انا شايف قريه بعيده اهي على مرمى البصر،
9: دي تقريبا قريه امجر.
8: نشكر ربنا، احنا ممكن ندخلها قبل ما الليل يلين. اتسند عليا يا والدي. ادينا يا والدي وصلنا لمدخل القريه، تعال نروح نستاذن اي واحد يبيتنا عنده الليله دي. مساء الخير.
11: اهلا، باين عليكم اغراب. انتوا مين وايه اللي جابكم من السكه دي؟
8: احنا كل بنزور سيدنا الانبا كرولوس وراجعين على بلدنا.
11: سيدكم كرولوس؟ حلوه سيدكم دي قوي، تشرفنا. اي خدمه؟
9: احنا بس عاوزين نقضي الليل في اي حته، من الفجر هنكمل رحلتنا.
11: وحد قال لكم ان عندنا ملجا يلم الاغراب؟
8: الليل بس، والدي تعب من الطريق ولازم يستريح.
11: لازم؟ حلوه لازم دي قوي. وهتبقيته فين
8: يعني؟ لو حد يستضيفنا الليل ده بس يبقى كتر خيره.
11: لا خير ولا شر، انت مجنون يا ابني؟ انت عايزنا ندخل اغراب بيوتنا؟ احنا ما نعرفكوش، مش يمكن تكونوا قطعين طرق
12: ولا عينيكوا زايغه تدخلوا بيوتنا وسط بناتنا تعملوا لنا مصير؟
9: يا ابني انا كاهن وده ابني، يعني بناتكم بناتي.
11: الا بناتكم دي كمان يا راجل عيب.
12: الظاهر ان الشمس لحست دماغكم. بسيطه، هي ديتها علقه ترجع لكم دماغكم تاني. خد يا ابو البنات.
11: وانت كمان خد يا صغير.
12: خد
8: يا ملك ميخائيل، انقذنا يا ملك الرب.
12: مفيش حد هينقذك من ايدينا. خد
11: انت كمان، خد انت يا صغير، انت خد
8: يا ملك ميخائيل، انقذنا يا ملك الرب.
12: مفيش حد هينقذك من ايدينا. خد ايه العصافه عتنيه؟
11: ايه اللي حصل لك؟
12: اعملوا حاجه.
11: يا وش النحس، انت وهو، انتوا السبب، مجيتكم كانت شؤم علينا، طلعتونا من اي مصيبه.
8: هات شويه ميه من فضلك.
12: هو ده وقته؟ يلا بعد عننا بقى اللي حصل لنا من تحت راسك انت وابوك.
9: اسمع الكلام يا ابني وانت مش هتندم.
12: اديهم شويه ميه لما تشوف اخرتك. عينيا
11: وادي الميه، خد الميه اهي.
8: بارك يا ابونا.
9: بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين.
12: يعني انا عليا مفقوع وانتوا واقفين تصلوا؟
9: قدوس
8: الرب قادر انه يشفيك. رش عليا الميه يا ابونا.
11: يرش مين؟ انا اللي يرش صاحبي بالميه ارشه بالدم؟
8: باذن المسيح هيشفى. اتفضل يا ابونا.
9: بركه ام النور مريم ورئيس الملائكه ميخائيل وكل مصاف القديسين، اشفيه يا يسوع، اشفيه يا يسوع.
12: كفايه غرقتني يا عزيز انت. عينيا بتحرقني، عينيا، انا حاسس بالنار بتاعنا عينيا. انت عايزين تموتوني.
11: دول بيلوم سحرونك بالمية دي.
8: المية دي هتبتل قوات الشيطان والسحر.
11: يا ابني اسكت انت، انا ما بفهمش نص كلامك.
12: عينيا ايه ده عينيا رجعت سليمة. عينيا رجعت سليمة. انا شايفك. ايوه انا شايفكوا كلكم.
11: انت متأكد انك شايف؟ وريني كده. طب دول كام؟
12: بقول لك شايف، الناس دول بركة كبيرة، احنا بهدلناهم وهم شافوني. مش عارف اقول لكم ايه، اي اعتذار مش هينفع. ارجوكم سامحوني.
10: ربنا يسامحك.
12: ارجوكم تيجوا تقضوا الليلة دي عندي. انا مراتي مريضة ودني مشلول، لكني واثق انكم تقدروا تشفوهم بصلواتكم.
10: الرب يعطيك حسب ايمانك.
13: باسم اب وولد ومنفس قدوس اهادوا عملاك. امين.
0: ها قلت ايه يا فرح؟
13: يا امي يعز علي ارفض لك طلب، لكن انا ندرت نفسي للمسيح، ازاي عايزاني اكسر الندر ده؟
0: يا ابني ده انت اللي طلعنا بيك من الدنيا، عايز تحرمنا من فرحة اننا نشوفك عريس وبعد كده نشيل عيالك. ما تكسرش قلبنا يا ابني.
13: انتوا كده بتكسروا قلبي يا امي وعهدي مع المسيح.
0: الكتاب المقدس اوصل ابناء بطاعة الاباء
13: في الرب. يا امي في الرب، نطيعهم في الرب.
0: وهو انا بطلب منك حاجة تغضب ربنا؟ انا بطلب منك بناء اسرة مسيحية، يعني كنيسة صغيرة الروح القدس يرفرف على منارتها زي ما السيد المسيح رأس الكنيسة.
13: بس يا أمي
0: ما فيش بس لو بتحبني صحيح اسمع الكلام، وابن الطاعة تحل عليه البركة.
13: خلاص يا أمي، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. عن إذنك بقى.
0: رايح فين يا ابني؟
13: رايح اصطاد يا أمي، ما انت عارفة ان انا بحب الصيد.
10: وافق؟
0: واضح انه مش مبسوط يا ابونا.
10: وراح على فين؟
0: طلع الغابة يصطاد.
10: ربنا يحميه من الوحوش، الملاك ميخائيل يحرسه.
14: ولما اجبر القديس على السواك ووالدته اختارت له واحدة من بنات العظماء في المدينة، كشف لعروسته رغبته في حياة البتولية لرب المجد يسوع المسيح. فكانت المفاجأة ان عروسته كمان ليها نفس الرغبة، لان قلبها كان مليان بالحب الالهي. فعاش الاتنين حياة البتولية.

0: ازيك يا فرح الكنيسة يا ابني؟
1: خير.
2: أنا جاي أبلغ نيافتك يا سيدنا إن أهل بلد الشوة غيروا سنة الناموس.
0: غيروا سنة الناموس؟ إزاي؟
2: يا سيدنا الناس دول بيعمدوا الأطفال من غير ختان وبعدين يختنوهم بعد العماد.
0: والحل إيه معاهم يا فرح الكنيسة؟
2: أنا شايف إن نيافتك تبعت لهم كاهن يفهمهم طقوس الكنيسة ويوضح ليهم غلطهم بختان الأطفال بعد العماد.
0: أنا شايف إن عندك غيرة إيليا المقدسة.
2: مش بس كده يا سيدنا، ده أنا سمعت إن كتير من أهل البلد سابوا المسيح وراحوا لبعض العبادات الوثنية، عشان كده لازم نتحرك بسرعة ونرد الخراف الضالة لحضن المسيح المخلص.
0: لتكن مشيئة الرب.
2: في إيه يا سيدنا؟ خير؟ في حاجة؟ انت بتبصلي كده ليه يا سيدنا؟
0: الروح القدس اختارك لخدمة الكهنوت.
2: انا يا سيدنا؟
0: انت هتبقى رسول للمسيح ولك سلطان الحل والربط.
3: يا ملك هذه الذبيحة الطائر الى العلو بهذه التسبحة اذكرنا امام الرب ليغفر لنا خطايانا، فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.
2: افتحي بقك يا أمي، افتحي بس، معلش، على مهلك على مهلك. جسد ودم يسوع المسيح إلهنا، هذا هو بالحقيقة. آمين
4: آمين.
2: اشربي على مهلك، اشربي اشربي شوية المية دي.
4: أنا تعبتك معايا يا أبونا فرح الكنيسة.
2: يا أمي ما فيش تعب، المهم إنك تقومي بالسلامة.
4: خلاص يا ابني، المسيح بيطلب وداعته، وأنا بشكره إنه مد في عمري لحد ما شفتك كاهن بتشيل بإيديك الأسرار المقدسة وترعى رعية المسيح بصبر واحتمال.
2: دي بركة تربيتك الصالحة انت وابويا، انتوا اللي رضعتوني محبة السيد المسيح من صغر. على مهلك.
4: امبارح جالي الملاك ميخائيل وابتسم وقال لي إن الرؤية اللي شفتها قبل ما تتولد اتحققت، أصل كنت شفت عمود نور طالع من بيتنا لحد السحاب وطيور كتيرة طايرة حواليا، طيور لونها أبيض وأسمر وأحمر، وانت عمود النور يا فرح الكنيسة.
2: أنا
4: والطيور الملونة هي أولاد خدمتك اللي حيتولدوا على إيدك بالروح القدس.
2: أرجوكي أرجوكي يا أم استريحي استريحي، الكلام بيتعبك.
4: بالوقت هستريح يا حبيبي، هستريح واللسان هيسكت عن الكلام والروح هتصعد بفرح العرس السماوي. يسوع جه يا فرح، هو ومع أمنا العذراء وحبيبي الملاك ميخائيل كلهم بيشاوروني. أنا جاية معاك، يلا يلا نطلع فوق. تعال يا ملاكي، شيلني على جناحك زي ما شلتني وانقذتني من الملك الشرير. انت جاي معاك جاي معاك. سلام يا فرح.

0: مالك يا بونا فرح؟ أول مرة أشوفك بالحالة دي. ياه، وإيدك كمان بتترعش ويا ماسكة السهم، كمان مش قادر تصطاد يا بونا.
1: ما أنت عارف يا صديقي، صورة أمي من يوم ما ماتت مش عايزة تفارق خيالي، وكمان أبويا ما استحملش فراقها وحصلها بعد 4 أيام.
0: أقولك إيه بس يا بونا، أنا عارف الفراق صعب، لكن يا بونا ما تنساش، ده إحنا اللي بنتعزى منه، هما دلوقتي متنعمين في حضن يسوع بنعيم الأبدي. ها يلا بقى وريني همتك، شايف الوحش اللي هناك ده؟ عايز رمحك ينغرس بنص رقبته بالظبط.
1: طيب انا دلوقتي حوريه، بس اسكت خالص، ما تعملش صوت، خليك مستخبي هنا. لا لا تعال هنا، استنى استنى لما يطلع، بس اطلع بقى، تعال. ايوه اطلع من ورا الشجره وانا حوريك، هشد السهم بتاعي واغرسه في نص رقبته.
0: باسم الصليب، باسم الثالوث المقدس، باسم الصليب، ايه النور ده؟ ايه النور العظيم ده؟
2: السلام لك، انا ميخائيل رئيس ملائكة الرب، ولم افترق عنك، انا الذي اخرجت والدك من الماء من اجلك، حافظت على والدتك ورددتها من السبي، ومن الآن لن يكون عملك صيد الوحوش لأنك صرت كاهنا، من الآن تكون صيادا للناس وتردهم إلى عبادة الله خالقني، أقد أعطاك الرب سلطانا عظيما.
0: أنا خادم الرب، ليكن لي كقولك. باسم الصليب، باسم الصليب، باسم الآب وولد ومنفس قدوس، أهادوا أملاك. أمين. مين اللي ظهر لي دلوقت؟ مين؟ وليه وجه زي الشمس وشعره زي التلج؟
3: السلام لك، من الآن لا يكون اسمك فرح الكنيسة، لكن تكلا هيمنوت، ومعناه سند الإيمان.
0: من أنت يا سيد؟
3: أنا هو مخلص العالم يا حبيبي تكلا هيمنوت، وأنا كائن معك كل أيام حياتك.
0: مبارك اسمك القدوس يا سيدي يسوع، لأنك أنعمت علي أنا عبدك الخاطئ بهذه النعمة، وأنا لا أستحقها. مبارك اسمك القدوس.
4: سمعت آخر الأخبار يا كبير؟
5: قول اللي عندك من غير مقدمات.
4: الراجل ده اللي اسمه تاكلة هيمنوت.
5: إيش معنى؟
4: أبداً، عمال يحاربنا في أكل عيشنا.
5: إزاي؟
4: كسر الشجرة اللي في كاتانا ودخل أهلها كلها المسيحية، وكمان بنى لهم كنيسة يصلوا فيها.
5: والأمير درع راح فين؟ إيه نايم على ودانه؟ إزاي يسمح له بكسر الشجرة؟ دي الشجرة اللي بتأكله الشاد هو ورجالته من كتر الفلوس اللي بتترمي تحتيها.
4: مش قلتلك يا كبير انه بيحاربنا في اكل عيشنا؟ واخر الاخبار اللي وصلتني ان الامير درع نفسه بقى مسيحي.
5: انت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟
4: زي ما انا متأكد انه واقف قدامك يا كبير. والغريب يا كبير ان اهل البلد وهم بيقطعوا الشجرة دخلت خشبة في عين الامير درع، فشفاه تاكله وعمده وخلاه بقى مسيحي يا كبير. مش بس كده، ده كمان ولاده ومراته كلهم اتعمدوا يا كبير.
5: الراجل ده فعلا خطر، ولازم نتخلص منه قبل ما يجي البلد هنا ويحاربنا احنا كمان.
6: الحق يا كبير.
5: في ايه؟ مال وشك مخطوف كده ليه؟ كأن عفاريت الدنيا بتجري وراه.
6: تكلة هيمنوت.
5: ماله؟
6: خرج من بريتي كيس بعد ما طرد الشياطين منه وعمد اهل البرية، وجاي على هنا في الجبل.
5: يبقى جه لموته، حضروا له الكفن وانا هوريكم الكبير هيعمل فيه ايه.
6: امر
1: انا تكلة هيمنوت خادم المسيح، وانت مين؟
5: ايه ما سمعتش عني؟
4: اعذره يا كبير، اللي ما يعرفك يجهلك.
1: ومالك قاعد على كرسي أفخم من عرش الملك متملي، ولبسك كله من دهب؟
5: ده قهر بقى ده ولا ايه؟
1: أبدا، المجد والعظمة لله وحده، أما إحنا كلنا تراب وإليه نعود. والتراب ما بيفرقش بين الغني والفقير، ما بيفرقش بين الملك والعبد. قوم قوم، ما تسرقش مجد الله وبهائه.
6: هي حصلت تقول على الكبير سارق؟
5: علموه الأدب عشان يعرف يكلمني كويس.
4: أمرك يا كبير، علموه الأدب يا صحر الجبل بليف.
6: احنا خلصنا لك عليه يا كبير، خسرنا لك ضلوع.
5: ارموه من فوق الجبل لغاية ما تيجي النصور وتنهش لحمه. اخيرا خلصنا من الكابوس اللي اسمه تاكله.
2: تفضح شر إبليس وأعوانه. قم يا عبد يسوع المسيح.
1: أشكرك يا رب يا يسوع المسيح لأنك تحننت علي وهونتني من رقاب الموت.
5: خد حتة اللحمة دي، أنت تستاهلها لأنك ضربت بسيبة.
6: وانا اللي كسرت ضلوع يا كبير.
5: وخد انت الورك ده هدية ليه.
6: الورك بحاله ليا ده كريم قوي قوي يا كبير.
5: كون انت ساكت، الورك يقف في زورك.
1: مش قلت لك قوم من كرسيك وقدم مجد ربنا وما تسرقش مجد الله وبهائه؟
4: زيك هنا
5: مصحيح. مصحيح، انت مين؟ احنا رميناك بنفسنا من الجبل. انت ايه يا اخي؟ شيطان؟
1: الشيطان ده يبقى الملك بتاعك وإله، اما انا بقوة ربي ادوس الحياة والعقارب وكل قوات الشيطان. افتح قلبك علشان تؤمن بالإله الحقيقي يسوع المسيح له المجد.
7: انت بقى تكلا هيمانوت اللي الحبشه كلها بتتكلم عنك.
1: تكلا هيمانوت، عبد ربي والهي يسوع المسيح يا مولاي الامير.
7: ممكن اعرف بانهي سلطان هدمت كل مذابح الالهه وكسرت تماثيل الالهه في ارض الداموت؟
1: السيد المسيح اعطانا السلطان عشان نحارب كل قوات العدو، وانا بعمل كل ده بأمر إلهي رب السماء والأرض.
8: الحق يا مولاي الأمير.
7: في إيه يا جناب الأمير؟ أنت إزاي تدخلي عليا من غير استئذان؟
8: أسفة يا مولاي، لكن أنا دورت على طبيب القصر وما لقيتوش، فقلت أجي لك تشوف لي حل.
7: حل الإيه يا جناب الأميرة؟
8: ابننا يا مولاي، ابننا فجأة قعد يصرخ من القلب، وقع على الأرض، لا بيتحرك ولا بينطق. أرجوك اتصرف، ابننا هيضيع مننا وأنا مش لاقي الطبيب.
1: بعد إذنك يا مولاي الأمير، لو تكرمت يا مولاتي ممكن تجيب الولد هنا.
7: وانت عايز ابني في ايه بقى يا تكلة؟
8: سيدي تكلة هيمانوت، أنا سمعت عنك كتير وعرفت إنك شفيت عين الأمير درع في أرض كتانة. لو تكرمت صلي لإلهك عشان يشفي ابني.
1: عشان كده أنا طلبت منك تجيبيه هنا
8: حالا. أمر الحرس يجيبوا الولد يا حراس.
7: انت لو شفيت ابني أنا هآمن بإلهك.
1: أنا ما بشفيش حد يا مولاي الأمير، الشفاء والمرض في إيد إلهي. أنا كل اللي بعمله إني بطلب منه إنه يمنح عبيده الشفاء.
8: دخلوا الولد قدام تكلة هيمانوت.
1: هاتوه هنا، بس حطوه، ابعدوا انتوا بقى، عاوز كوباية مية.
8: هاتوا له كوباية مية. أرجوك أعمل حاجة، ابني زي ما أنت شايف لا بينطق ولا بيتحرك.
1: دلوقتي تشوفوا مجد الله.
9: كوباية المية يا مولاي.
7: اتفضل المية اهي.
1: أشكرك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. طهر هذا الماء بقوة روح قدسك لكي يبطل قوات المضاد المقاتل لنا، وينتهر كل الأرواح النجسة وكل سحر وكل عبادة الأوثان. فلتهرب
10: فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك، فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك المقدس. اسم آب وولد ومنفس قدوس أهاد أملاك آمين. باسم ربنا يسوع المسيح، باسم ربنا يسوع المسيح، قم أيها الصبي، قم أيها الصبي.
11: ابعد عني أنت أتلاهي ملؤوس، هتفضل تطاردني لحد إمتى؟
10: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، اخرج أيها الشيطان من هذا الجسد الضعيف، اخرج اخرج.
12: ايه ده؟ امي انا فين؟
8: ابني ابني، امنت بإله تكلا هيمانو،
7: اله قوي يا تكلا، ملهوش مثيل بين الالهه.
8: احنا عاوزين نبقى مسيحيين،
1: والمسيح فاتح حضنه مستنيكوا تدخلوا الايمان وتامنوا بيه وتتعمدوا على اسمه القدوس.
7: عمدنا يا تكلا، عمدني انا وزوجتي وابني.
13: ادي الامير قفردون، الامير الشجاع، حاكم مدينه ابنه، يضحك عليه من قسيس نصراني كده كده، يخلعك هدومك الملكيه وينزلك في ميه في عز البرد عشان يخليك مسيحي. اخص اخص اخص عليك، اخص في بيتك. انا فعلا ما عرفتش اربيك يا سيس. انت ازاي تتجرأ وتنصر الامير ابنك؟ انت جاي منين؟ جيت منين؟ جيت من اي بلد يا مفسد؟
1: اسأل ابنك يا مولاي اذا كنت بفسد في البلد ولا بعرفها الاله الحقيقي.
13: ما تتكلمش.

0: أنا بعتني يسوع المسيح ربي وإلهي أبيد بقوته أصنام بلادك.
1: أنت عايز تبيد آلهتي عشان تعمل نفسك أنت إله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا حراس، أنا مش هسمح لك يا حراس.
2: أمر مولاي.
1: ارموا القسيس ده في جب الوحوش، ولو الأمير ابنك مرجعش لعقله ارفوه هو كمان. فات يومين، أكيد الوحوش مصمصت جسمهم.
2: الحق يا مولاي، الأمير وتاكلة خرجهم بسلام من جب الوحوش.
1: ايه؟ انت بتقول ايه؟ ازاي؟ ازاي الوحوش ما مصمصتش عظمهم؟ ليه؟ لحمهم مر؟ ولا كانت نفسهم مسدودة؟
0: لا يا مولاي، إلهي بعت ملاكه وسد أفواه الوحوش زي ما عمل مع دانيال في العهد القديم.
1: ايه الأصوات دي؟
2: الشعب هاجم مولاي ضد الآلهة المقدسة والتف حوالين القصر، وعايزين يأمنوا بدين تاكلة هيمانوت.
1: تاكلة؟ موتوهم كلهم، عايز دمهم بحر عنفي.
2: أمر مولاي.
1: أما أنتم هموتكم بإيدي يا دول. هموتكم بإيه؟ هموتكم بإيه بإيه بإيه؟
0: الحياة هي المسيح والموت ربح.
1: ربح ربح، يبقى بقى تموتوا برمح. ربح ورمح يمشوا مع بعض، حلوة. هاتولي رمح علشان بيقولوا ان الموت ربح. ربح ورمح، يا حارس هات لي رمح.
2: الرمح يا مولاي.
1: يا غالي. ايه ده؟ حد يدور لي الرمح بالطريقه دي يا غبي؟ ايدي ايدي، اعملوا حاجه يا اغبياء، شوفوا لي طبيب العصر. الرمح ده راح ايديا، الدم نازل منها زي ميه البحر.
0: امن بقوه الهي وانت تشفى يا مولاي.
3: اسمع كلام ابونا تاكله يا والدي علشان تخف.
1: مش هقابل، محدش يقدر يجبرني على ايماني بالمسيحيه. وإن كنتم انتوا سحرة، فالسحرة أتباعي أخوى منكم وحيشفوني من سحركم. يا حارس.
2: أمر مولاي.
1: هات لي أعظم ساحر في البلاد. يومين وانت محنطني جنبك ومفيش فايدة.
4: أنا أول مرة يعصى علي أمر زي كده يا مولاي. يا مولاي الموضوع ده فيه إنا
1: انت يا خايب. الظاهر ان سمعتك دي طلعت على فشوش، مش هينفع لي غير تاكلة. هاتولي تاكلة. انا خفيت خفيت، ايديا رجعت سليمة. اللي مقدرش السحرة يعملوا في ايام، عملتوا انت في ثواني يا تاكلة.
0: آمن بقوة رب الجنود وانت تشوف كتير من معجزاته.
1: أنا آمنت بإلهك يا تاكلة، آمنت بإلهك يا تاكلة هيمانوت.
0: يبقى تتعمد على اسم السيد المسيح.
1: يا للكسوف. قصدك أنا هدومي وانزل كده في المية في حس البرد؟
0: المعمودية مش مجرد نزول في المية، المعمودية هي الطريق للملكوت لأنها بتجددك يا مولاي.
1: خلاص، زي ما انت بتقول كده أتعبد.
0: وحسميك يا مولاي باسم القديم.
1: اسم ايه؟
0: فرح الكنيسة.
5: يا تكلة هيمانوت، حبيب سيدي يسوع المسيح، امضي إلى أرض أندرا وأسكن في ديارها، وهو ذا أنا أكون معك.
6: وبدأ قديس تاكلة هيمانوت

0: مرحلة جديدة في حياته. فبعد تجواله بلاد الحبشة ونشر الإيمان وسط أهلها، أمر رب المجد بالاهتمام بخلاص نفسه والتفرغ للعبادة في الدير، فبعت له سحابة نورانية تنقله للدير في أنجرة. فوصل القديس الدير في يومين، مع أن المدة يا ابني تستغرق شهور كتيرة. وفي الدير عاش القديس بروح الخدمة والتواضع، وكان بيجد نعمة في عيون الجميع.
1: أبونا تكلة شفى ابني بعد ما دخت بيه على الحكمة ومحدش عارف يشفيه.
2: أبونا تكلة ده قديس، وإحنا منستاهلش التراب اللي بيمشي عليه.
3: أول امبارح كنت بزور الدير، لقيته ماسك دماغ راجل وحاطت الصليب عليه وماسك في ايده شمعة بيقربها من ايد الراجل، وكل ما يقرب الشمعة ويرسم الصليب على دماغه والراجل بيصرخ ويتمرمغ في التراب زي الخروف المذبوح. وشوية سمعت صوت الشيطان بيقوله هخرج هخرج، وفجأة لقيت صليب بالدم مرسوم على صباع رجله الصغير.
2: مش بقول لكم ده قديس، ربنا ينفعنا بصلواته.
4: ربي وإلهي يسوع المسيح، أصرخ إليك وأتضرع أن تنجيني من مديح الناس. يا رب ابعدني عن الدير هنا، لأن حاسس إن كل كلمة مديح بتخرج من أفواه الناس حجر بيسد طريق جهادي. وعقبة قدام أبديتي، أرجوك أرجوك يا سيدي يسوع المسيح، أمرني إن أبعد عن هنا أو أهرب. يا سيدي يسوع المسيح ساعدني، ساعدني على الهروب عشان أنجو من عذاب الجحيم.
5: قم يا تكلا واذهب إلى دير القديس استفانوس لتنجو من المجد الباطل.
6: يا إخوتي الرهبان، أنا جاي أودعكم عشان ملاك الرب ظهر لي وأمرني إن أسكن مغارة في أسفل الوادي.
7: أرجوك يا أبونا ما تسيبناش.
6: ما أنا لازم أنفذ وصايا الرب ولا إيه يا أبونا؟
8: معاك حق يا أبونا تكلا، صلي من أجل ضعفنا.
6: أنا اللي محتاج صلواتكم يا أبائي، صلوا من أجل نفسي الضعيفة. سلام الرب يسوع يكون معاكم.
7: بس يا أبونا الدير على قمة الجبل، وقدس بتقول إنك هتنزل على مغارة في أسفل الوادي،
9: والجبل شديد الانحدار وما يصلحش للمشي.
6: خلاص اربطوني بحبل ودلوني من فوق الجبل.
7: ايوه كده، معلش يا ابونا تكلة انا ربطتك جامد.
6: معلش اربط من هنا كمان، ربنا يعوض تعب محبتك يا ابونا باسيليوس.
7: جاهزين يا اباء علشان ننزل ابونا تكلة بالحبل؟
8: جاهزين باذن يسوع.
6: يلا شدوني، يلا
7: يلا. ها شدوا،
8: خد بالك خد بالك،
7: اوعى يفت منه،
8: خد بالك.
7: ايوه كده
6: بالراحه،
7: لا لا بشويش،
8: حاسب حاسب،
7: امسك طرف الحبل من ورايا.
8: على مهلك يا ابونا،
6: على مهلك.
7: اهو وصل نص المسافه.
8: خلي بالك خلي بالك،
10: الحق يا ابونا بوسيليوس الحبل اتقطع.
11: يا خبر ابونا تكسب، يلا
10: يا عدرا منو.
0: ووقع ابونا تكلا، لكن ازاي يقع القديس واحنا يا ابني محمولون على اجنحه النسور؟ اللي حصل يا ابني مع انبا تكلا هيمانوت هو اكبر دليل على صحه ايه اجنحه النسور اللي انت اصلا كنت معترض عليها. اشعيا النبي بيقول في اصحاح 40: واما منتظر الرب فيجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور. وهو ده اللي حصل مع انبا تكلا هيمانوت.
7: المجد لك يا رب، الانبا تكلا فيها ست جناحات
10: مش الصليب ده بيطير بيهم زي نفط كبير في السماء.
7: بركتك يا انبا تكلا،
10: بركتك يا انبا تكلا،
7: بركتك لانك شبهت بالشرابين والسرافين ذات الستة اجنحة،
10: بركتك يا انبا تكلا،
7: بركتك يا انبا تكلا.
6: اخواتي الرهبان، لما نستجيب لكتاب الله المقدس ونسيب كلمته تعمل فينا، هنشوف

0: ونحس عمل الكلمة الإلهية وتأثيرها علينا.
1: أبونا تكلة ده بركة كبيرة قوي لينا هنا في الدير.
2: ربنا يدينا حياة الجهاد زيه. بعد ما ساب دير القديس استفانوس اتوحد في مغارة في الجبل، وكان بيصوم بالخمس أيام ما يأكلش إلا يوم السبت والحد بس، وكان طعامه نباتات برية وشربه ندى السماء يا أبويا.
1: لكن استقر هنا في أرض الشوة وبنى لينا الدير ده علشان ناخد بركة التلمذة على إيده.
2: أنت مش ملاحظ يا أبونا يوحنا إن رجليه اليمين تعبانة شوية وبيمشي عليها بالعافية؟
1: أنا عارف السبب. في مرة دخلت عليه القلاية بالصدفة لقيته بيصلي وهو واقف على رجله اليمين بس ورافع رجله الشمال.
2: واقف على رجل واحدة يصلي؟ يا ترى ليه يا أبونا يوحنا؟
1: سألته بعدها مرضيش يجاوبني، ولما ألحيت عليه قال إنه بيصلي على رجل واحدة علشان ينتبه للصلاة وما ينعس وهو بيصلي.
2: عظيم هو جهادك أبونا تكلة إيمانوت.
1: أغابي يا أبونا متى؟
2: أغابي يا أبونا يوحنا.
1: أبونا تكلة طالب الرهبان كلهم يجتمعوا عنده في القلاية.
2: وما تعرفش عايزنا في إيه يا أبويا؟
1: لا صدقني يا أبونا متى،
2: غريبة من فترة طويلة أبونا تكلة حابس نفسه في القلاية بتاعته.
1: أنا قلبي مش مطمن.
0: يا أبائي وإخوتي الرهبان، أنا جمعتكم النهاردة عشان أوصيكم المحبة. يا إخوتي المحبة هي تاج الفضائل، تمسكوا بجهاد أبائنا القديسين أنبا بولا ولأنبا أنطونيوس ولأنبا مقاريوس وأنبا بخوميس ولأنبا بشوي اللي سلكوا في طريق الرهبنة وبقوا زي الملائكة على الأرض. إياكم إياكم وأكل اللحم وشرب الخمر، إياكم ولبس الثياب الناعمة. احفظوا المحبة فوق كل شيء لأنها رباط الكمال. يا إخوتي، لما السيد المسيح بيطلب وديعته محدش يقدر يمنعه، والسيد المسيح طلب إنه يسترد روحي، هو اللي ادهاني وهو بيطلبها تاني، وقال لي إن بعد 3 أيام هترك العالم الفاني وانطلق للعالم الباقي. المحبة المحبة يا إخوتي الرهبان. الرب يرعاكم وسلام الرب يسكن قلوبكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
3: وبعد 3 أيام مرض القديس بداء الطاعون، وفي يوم 24 مسرة حضر رب المجد يسوع المسيح مع القديسة العذراء مريم وملائكة كتير، وكان معاهم رئيس الملائكة ميخائيل حارس القديس وشفيعه. فأضاءت المغارة بنور سماوي وفاحت ريحة البخور الجميلة، وصعدت روحه الطاهرة بسلام في يوم 24 مسرة عن عمر 99 سنة و8 شهور، وبكت أثيوبيا وبكاه الجميع يا ابني، وأخذ أبنائه جسده وكفنوه بإكرام ودفنوه في مغارته وقعد فيها حوالي 56 سنة. وفي السنة 57 لنياحته ظهر للأنبا حزقية اللي كان تلميذه إليشع وقال له قد حان الوقت لتنقل جسدي إلى الدير، وتم ذلك في احتفال كبير جدا وأعطاه علامة على حضوره. وبعد كده مدام نوال ازدادت مصر بركة بمجيء جزء من جسد القديس على إيد رهبان أحباش كانوا عايشين في دير الأحباش بوادي النطرون، المكان اللي قعد فيه القديس بعد عودته من أورشليم قبل ما يرجع تاني للحبشة. وبعدها انتقلت ذخائر أجساد القديسين لدار البطريركية اللي اتعملت على اسم الشهيدة بربارة. وفي عهد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الأسكندرية تم نقل جزء من رفات القديس الأنبا تكلا هيمانوت في أول يناير سنة 1972 إلى كنيسته بالأسكندرية. وأيضا في عام 1976 يا ابني تم نقل جزء من رفات القديس أيضا إلى كنيسته بأشمون بالمنوفية. وفي حبرية أبينا الأسقف المحبوب الطباوي الأنبا يعقوبس أسقف الزقازيق ومنيا القمح وصل جزء من رفات القديس الأنبا تكلا هيمانوت من كنيسته بالإسكندرية إلى كنيسته بالزقازيق. وكان ده في يوم 27 أغسطس سنة 1979. بص يا تكلا يا ابني، بتعتبر كنيسة الزقازيق هي أول كنيسة اتبنت على اسم القديس، وشهدت عصر المعمار لسيدنا الأنبا يعقوبس، لأنه قام بإعادة بناء كاتدرائية على اسم السيدة العذراء والأنبا تكلا هيمانوت، وبيع جزء من رفات القديس. تصور يا مدام نوال أنه بشفاعة العذراء مريم وبصلوات القديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بتحصل معجزات لغاية دلوقتي.
1: ياه، وأنا اللي كنت مستعر من اسمي، يا ريتكم كنتوا سميتوني تكلا هيمانوت مش تكلا بس. لا، أنا مكسوف من نفسي قوي يا أبونا، مكسوف من نفسي قوي، مكسوف من شغلتي بالعلم والمعرفة، كبرت على الكتاب المقدس وآياته.
3: أنت عارف يا تكلا يا ابني إن الكتاب المقدس بيقول الذي يزداد علما يزداد غما.
1: عندك حق يا أبونا،
3: العلم يا تكلا يا ابني مفيد جدا، لكن العلم المندفع الغير مضبوط بضوابط روحية ممكن يعمل كوارث. حاول يا ابني انك توازن بين حبك للعلم والمعرفة وبين حياتك الروحية، لان العالم في يوم هيزول بعلومه وتقدمه، اما كلام الكتاب المقدس يا ابني فلن تزول نقطة من حرف في اصغر آية من آياته للأبد.
1: طب معلش يا ابونا، عن اذنك دلوقتي.
3: على فين يا ابني؟
1: الساعة دلوقتي 10 بالظبط، مع دخول واحد مهم قوي على النت.
4: تاني يا تكلة تاني؟ مش هو ده نفس الشخص اللي ملع عقلك بالشك في كلام ربنا؟
1: هو يا ماما، هو. وانا النهاردة هرد على كل الكلام اللي ملع بيه عقلي، هرد عليه بقوة اجنحة النسور اللي بيرفعها منتظر الرب. مش ده كلام الكتاب المقدس يا ابونا مرقص؟
3: ربنا يقويك يا ابني وينصرك على عدو الخير وعوانه.
1: عن اذنك يا ابونا، عن اذنك، تعالى. حاسس ان انا هدخل ايدي جوه الكمبيوتر واطبق على زمارة رقبة الراجل ده.
3: الا بالحق، هو اسمه ايه؟
1: اسمه
5: نال بركة العمل من الفنانين
6: يوسف داوود،
7: تريز دميان،
8: جميل برسوم،
9: نادية رفيق،
10: وجدي ويليام،
11: مينا أثناسيوس،
12: إلهام عبد الشهيد،
13: ناجي فايق،
14: كريستين فهمي،
15: ماجد فايز،
16: شيرين ويليام،
17: جميل فتحي،
18: إنجي سعد،
19: ميرما رضا،
20: عماد سعد،
21: مينا عماد،
22: مها صبري،
23: ماجد صفوة،
24: شريف نبيل،
25: مينا وحيد،
26: أمين فريق،
27: مهاب جميل،
28: مجدي فانوس،
29: وائل عبد السيد،
30: مدحت عوض،
31: جورج عادل،
32: مينا الدفشي،
3: ميشيل منير،
33: ألبرت أيمن أديب.
3: تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك.
5: الهندسة الصوتية والموسيقى التصويرية عمانوئيل سعد.
3: مدير الإنتاج عماد كمال. منفذ إنتاج شريف بولس.
5: أجنحة النسور. إعداد درامي مينا أثناسيوس. إخراج ميشيل منير. وإلى لقاء في عمل جديد. صلوا من أجلنا أبناء القديس العظيم الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بالزقازيق، هيمن أديب، أسامة فؤاد.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. وفي اليوم الاخير من العيد العظيم وقف يسوع ينادي قائلا: الذي هو عطشان فليقبل الي ويشرب. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوا. اليوم يا احبائي يوم الجمعة من الأسبوع السابع في الخمسين المقدسة، اللي هو آخر جمعة في الخمسين المقدسة هي النهاردة، لأن بعد يومين تكمل الخمسين ويحل الروح القدس. والروح القدس هو آخر عطية أعطاها لينا ربنا كمرحلة أخيرة في تدبير الخلاص فيما يخص وجودنا على الأرض. لسه مرحلة أخرى في الخلاص وهي المجيء الثاني، منتظرين التبني فداء أجسادنا. لكن الحلقة الأخيرة في رحلة خلاصنا على الأرض هي عطية الروح القدس اللي احنا بننتظرها بعد يومين. علشان كده حتى المناسبة مش فقط اليوم الأخير كإشارة للجمعة الأخيرة في الخمسين المقدسة، لكن العيد اللي تمت فيه الحادثة بتاعت إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع، ده كان آخر أعياد إسرائيل الدينية، باعتبار أنه العطية اللي احنا بننتظرها دي آخر العطايا في التدبير لينا وإحنا في الجسد على الأرض. فأيضا متزامن معاها العيد الأخير بالنسبة لإسرائيل كان عيد يسمى عيد المزار. العيد دوت آخر الأعياد الدينية بالنسبة لإسرائيل كان يجي في اليوم الخامس عشر من الشهر السابع، وكان العيد دوت يستمر سبعة أيام، واليوم الثامن هو ده اليوم الأخير العظيم في العيد، لأنه كان اليوم دوت يعامل معاملة السبت. العيد بتاع المزار زي ما اتكلمنا عنه في مناسبات قبل كده، إسرائيل كانوا يتركوا المساكن بتاعتهم ويسكنوا في الخيام متذكرين رحلة البرية 40 سنة في البرية قبل دخول أرض كنعان. فكانوا علشان يتذكروا الرحلة دي كل سنة يعملوا عيد اسمه عيد المزار، يتركوا بيوتهم ويسكنوا في مزار في خيام لمدة 7 أيام. طوال ال7 أيام دول كان يخرج الكاهن وفيما بعد رئيس الكهنة ويجيب مية من بركة سلوام ويسكبها على المسبح تسكار الماء اللي أعطي الإسرائيل في البرية. 7 أيام كل يوم في سكب للماء. اليوم الأخير العظيم من العيد، اليوم الثامن، يوم 22 في الشهر السابع، كان يعامل معاملة السبت، فكان كله يقعد ما بيعملش حاجة. طب في سكب مية في اليوم الثامن؟ لا، ما فيش سكب مية. وفي هذه المناسبة بقى حب المسيح يعلم إيه المية ديت وإيه حكايتها. فيما إسرائيل مجتمعين في اليوم الأخير العظيم من العيد وانقطع سكب الماء، لأنه في الحقيقة بالنسبة لإسرائيل خلاص ما فيش صخرة بتمشي وراهم وما فيش مية بيشربوها من صخرة، فهي حتى الحدث توقف ذاته. فالمسيح قال لهم ما فيش مية عندك خلاص، لكن في الحقيقة المية دي رمز للعطية اللي أنا حديها. ضربت الصخرة طلعت مية، ضرب المسيح على الصليب علشان يخرج لينا ماء حي. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. تقصد يا رب بكده؟ شرح لنا بقى القديس يوحنا، قال هذا عن الروح القدس. زي ما كانت الصخرة لابد أنها تضرب علشان تخرج المية، فكان لابد أن المسيح يضرب على الصليب، كان لابد أن يقدم ذاته ذبيحة علشان نتمتع بعطية الروح القدس. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. أدينا احنا النهاردة منتظرين بعد يومين يحل الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. في الحقيقة الموضوع اللي شغلني، يعني هل كان لابد أن المسيح يصعد كيما نعطى عطية الروح القدس؟ يعني هل كان في حاجة تمنع أن المسيح وهو معانا يحل الروح القدس بعد ما تمم الصليب وقام
كان ممكن الروح القدس يحل على التلاميذ والمسيح معه؟ في الحقيقة لا، كان لازم المسيح يصعد، أنا متى ذهبت أرسله إليكم، كان لازم المسيح يصعد علشان يحل الروح القدس. طب إيه العلاقة ما بين الصعود وما بين حلول الروح القدس؟ في الحقيقة القديس كيرلس عمود الدين ربطها ربط لطيف خالص بمعمودية السيد المسيح. في معمودية السيد المسيح في إنجيل القديس متى الإصحاح الثالث، كلام القديس كيرلس عمود الدين البابا نمرة 24 من بطاركة الكنيسة، قال القديس كيرلس في متى 3 يقول كده معلمنا القديس متى الرسول، إنه لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، وجي صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والروح نزل على شكل حمامة مستقرا عليه. القديس كيرلس قال صح المسيح من جهة الجسد كان في المية، كان في نهر الأردن، كان غاطس في الأردن، ومن هنا صار طقس كنيستنا في المعمودية نغطس الولد، وصعد من المية زي ما بنصعد الطفل من مياه المعمودية. طب المعمودية دي ايه؟ المعمودية دي معروفة ان هي رمز للموت والقيامة. معلمنا بولس الرسول قال مدفونين معه بالمعمودية بالموت، حتى كما أقيم المسيح نخرج نحن أيضا أو نقوم نحن أيضا لجدة الحياة. يبقى اللي بيحصل في المعمودية ده موت وقيامة مع المسيح. نجيب الطفل، الطبيعة الفزدانة اللي احنا ورسينها من أبونا آدم وأمنا حواء، الطبيعة اللي حاملة للخطية الجدية، بنعمل فيها إيه؟ بندفنها، بنموتها. مدفونين معه بالمعمودية للموت، موت مين؟ موت المسيح. يبقى احنا لما بنعتمد في المعمودية بنعتمد لموته، لما بنعتمد في المعمودية بنشترك مع المسيح في الموت. يبقى حصل ايه؟ بداية رحلة الخلاص المعمودية ايه؟ اتدفننا، مات انساننا العتيق، صلب معه، ونقوم نخرج بعد 3 غطسات في المعمودية اليوم الثالث نقوم مع المسيح. فبقت المعمودية موت وقيامة. طيب لما اعتمد يسوع بعد الموت والقيامة قال القديس كيرلس ايه؟ صعد. القديس كيرلس قال هو صح من جهة الجسد صعد من المعمودية، لكن قال لا، دي اشارة لما تم بعد الموت والقيامة، ان المسيح في اليوم 40 عمل ايه؟ صعد. صعد لفين؟ صعد للسماء. فقال كيرلس انا مش بتكلم عن صعوده من المية، لكن انا بتكلم عن صعود المسيح للسماء. طب وهو صاعد اذا السماوات قد انفتحت له، بص رمز الخلاص البديع في قصة المعمودية اللي كلنا بنقراها، بص أبائنا، بص محبتهم لكلمة الله، بص لما شالوا القشرة عن الحدث كشفوا لنا سر الخلاص. هو في المعمودية، لأن المعمودية هي سر الخلاص. المعمودية ديك شايف موت وقيامة مع المسيح، نوال الطبيعة الجديدة، الميلاد الثاني، نوال البنوة لله، فكل ده بنحصل عليه في المعمودية. هو قال لك حتى حادثة المعمودية هي قصة الخلاص. صعد. طب وهو صاعد إذا السماوات قد انفتحت له، شفنا في صعود المسيح اليوم 40 لقيامته السماء اتفتحت، افتحوا أيها الرؤساء أبوابكم، الملائكة اللي صاعدين مع المسيح بيخاطبوا الملائكة اللي واقفين على الأبواب الدهرية، أبواب السماء زي ما كل الآباء أجمعوا، بيقولوا لهم افتحوا الباب إذا السماوات قد انفتحت له. يبقى دي حادثة الصعود. طيب اقترن ب إذا السماوات قد انفتحت له، اقترن بصعود المسيح أمرين برضو كلام البابا كيرلس. قال الأمر الأولاني إن الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الأمر الثاني قال إن الروح نزل على شكل حمامة. قال القديس كيرلس يعني إيه إعلان الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت؟ ليه الآب قال الكلمة دي عند صعود المسيح من المعمودية؟ إيه علاقة الصعود بأنه الآب بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت؟ قال القديس كيرلس ده إعلان الآب عن قبول الذبيحة
اللي مقدمها المسيح فدية عن العالم. بمعنى يا أحباء أن البابا كيرلس ربط صعود المسيح للسماء بقبول ذبيحة المسيح عن خطايانا. جابها ازاي البابا كيرلس؟ قال تأمل لطيف خالص، قال لما نرجع لتقديم الذبائح عند إسرائيل في كل الكتاب المقدس، لما إسرائيل يقدم ذبيحة ما يقولش أنا رايح أذبح ذبيحة، أو ما يقولش أنا رايح أقدم ذبيحة، يقول أنا رايح أسعد ذبيحة. امسك كده الكتاب وقعد فتش، مثلا نوح بعد ما خرج من الفلك فيقول لك ايه؟ فأصعد نوح محرقة. فبقى تقديم الذبيحة يتقال عنه إصعاد الذبيحة. إصعاد جاية من صعود. قال لك ليه الحكاية ديت؟ قال لك لأنه علامة قبول الذبيحة إن ربنا يصعد الذبيحة عنده. طب أنا أسأل سؤال، واحد قدم ذبيحة ونزلت نار من السماء أكلت الذبيحة أو رفعت الذبيحة، طب هي الذبيحة دي هتدخل السماء؟ لا، السماء ما يدخلهاش قط لا دانس ولا نجس. أمال ديت إيه؟ قال البابا كيرلس دي إعلان عن الرمز اللي حيتم في المسيح. مسكت الكتاب المقدس، أول ما ذكرت الذبيحة في سفر التكوين، صح ذكرت بالنسبة لآدم لما شعر انه عريان فربنا صنع مآزر لآدم وحواء، فدي كانت إشارة للذبيحة. بس أنا كنت بدور على إيه التعبير اللي بيتقال عن الذبيحة، لقيت أول تعبير قيل عن الذبيحة في تكوين 3. آدم لما غلط ربنا صنع الرب الإله أقمصة من جلد، يعني معناها أنه ذبح ذبيحة، بس إيه مصير الذبيحة؟ إيه اللي حصل فيها؟ إيه حكايتها؟ ما عرفناش. أول ما عرفنا إشارة كانت في تكوين 3، قدم هابيل من أبقاره. طب قدمها إزاي؟ طب إيه اللي حصل فيها؟ ما قالش. قدم قايين من ثمار الأرض، ربنا نظر إلى هابيل، بص قصد الكتاب، ما قالش عمل إيه؟ يعني إيه نظر لهابيل؟ ما قالناش إيه اللي حصل. نظر إلى هابيل وإلى قربين، وأما إلى قايين وقربانه فلم ينظر. وبعد كده راح مكلم ربنا قايين، قال له إن أحسنت أفلا رفع. يعني إيه إن أحسنت أفلا رفع؟ قال له لو قدمت ذبيحة زي ما أنا بقول هرفعها. وبقت أول إشارة للذبيحة إن ذبيحة بيحصل فيها إيه؟ بتصعد، إصعاد الذبيحة. إن أحسنت أفلا رفع، لو انت قدمت الذبيحة زي ما انا بقول هأصعدها هأرفعها. فمن هنا عرفنا انه تقديم الذبيحة مرتبط بإصعاد الذبيحة، علامة قبول الذبيحة. العجيبة ان ده في تكوين 4، في تكوين 3 متأسف، تكوين 4، تكوين 3 ده السكوت، تكوين 4 دي ذبيحة قايين وذبيحة هابيل، تكوين 5 ادينا عرفنا من تكوين 4 ان الذبيحة بتصعد. طب عارف تكوين 5 يقول لك ايه؟ فلان عاش ومات، فلان عاش ومات، فلان عاش ومات، وبعد كده يجي عن اخنوخ يقول لك ايه؟ اما اخنوخ فلم يوجد لان الله

إيه؟ أخذه. الله، إحنا فاهمين اللي بيطلع فوق دي الذبيحة. قال لك لا، ده اللي هيطلع إنسان. عايز يقول إيه ربنا؟ عايز يقول إن القضية مش قضية مجرد ذبيحة وأنا برفعها، لا، ده في إنسان أنا هرفعه. أشار ليه في أخنوخ. يبقى ربنا عايز يربط يا أحبائي قبول الذبيحة بإيه؟ بصعود. وبقى إصعاد الذبيحة علامة إيه؟ علامة قبولها. مشيت بعد تكوين 5، زي ما قلت لك لقيت نوح لما ربنا بيتكلم عن ذبيحة نوح أصعد محرقة. رحت لأبونا إبراهيم، تعجبت جدا. طول حياة أبونا إبراهيم معروفة إنها خيمة ومذبح، قدم ذبايح كتير. كل التعبيرات اللي قيلت عن أبونا إبراهيم في تقديم الذبيحة يقول لك إيه؟ وأقام هناك مذبحا. طبعا ضمنا يعني قدم ذبيحة. طب قدمها إزاي؟ طب إيه اللي بيحصل في الذبيحة؟ ما ذكرش خالص عن أبونا إبراهيم لغاية ما وصلنا لتكوين 22. ربنا حدث بعد هذه الأمور إن الله أراد أن يمتحن إبراهيم، فقال له يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب به إلى جبل المورية. عارف الكلمة اللي بعد كده إيه؟ وأصعده هناك محرقة. طول عمرك يا أبونا إبراهيم بتقدم ذبايح بس ما بنعرفش إيه اللي بيحصل فيها، ما ذكرش الكتاب. لكن لما جه عند ذبيحة تقديم ابنه ذكر الفعل اللي بيتم في الذبيحة، قال له أصعده لي، أصعده. يعني ربنا عايز يربط الذبيحة قبولها في الصعود والذبيحة، مش ذبيحة دموية، ده شخص إنسان كائن، زي ما أخنوخ اترفع، زي ما قيل عن إسحاق أصعده. يبقى من هنا أحباء الكتاب بيلفت انتباهنا إنه تقديم الذبيحة إصعادها علامة قبول الذبيحة. طيب طبقها بقى على المسيح الذبيح اللي ذبح من أجلنا. كل دي رموز، كل دي ظلال، كل دي ظل الخيرات العتيد. طيب لما المسيح قدم ذاته ذبيحة على الصليب، ايه علامة قبول ذبيحة المسيح فدية عن خطايانا؟ الصعود. عشان كده صعود المسيح في اليوم 40 كان الإعلان من السماء ان الذبيحة قبلت عن حياة العالم. طيب صعد المسيح، جت الخطوة الثانية، نرجع بقى الكلام الكديس كيرلس، قال لك الصعود ارتبط بنزول الروح القدس. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. طب صعوده، الآب أعلن هذا هو ابن الحبيب، رضى الآب عن الذبيحة. طيب جت الخطوة اللي بعديها، لما رضي الآب عن الذبيحة، لما قبل الآب الذبيحة، لما صعدت الذبيحة للسماء، إيه؟ وإذا الروح نازل مثل حمامة مستقرا عليه. لما صعد المسيح بعديها مباشرة حصل إيه؟ حل الروح القدس. يبقى الخطوة الأولى يا أحبائي إنه قبول الذبيحة في إصعادها. طيب قبول الذبيحة كان يتبعها نزول الروح القدس. صعد المسيح في اليوم 40 بعد 10 أيام، هو صعد، الروح راح إيه؟ راح نازل. طب المسيح في حديثه النهاردة في يوحنا 7 شبه الروح بالإيه؟ بالمية. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. رجعت أفر في الكتاب المقدس برضو، وجدت ترابط بديع جدا ما بين تقديم الذبيحة وما بين نزول المية. المسيح قدم ذاته ذبيحة، قبلت الذبيحة وكان إعلان قبولها صعود المسيح للسماء، فتبعها مباشرة نزول الماء. أول إشارة لقيتها في سفر صموئيل الثاني اللي صح 21، واجب، أنا بقول الشواهد يعني علشان نخلي ده واجب، نروح نقراه يثبت الكلام في قلبنا، نفرح بيه أكتر، يكشف لنا ربنا في أعماق أكتر. في سفر صموئيل الثاني اللي صح 21 حصلت مجاعة. خد بالك من الأرقام، أنا تعجبت جدا. قال لك حصلت مجاعة 3 سنين. في السنة الثالثة داود انتبه فرح يسأل ربنا، فقال له لأنه في خطية في وسطيكو. إيه الخطية؟ إنه كان في عهد ما بين يشوع وما بين الجبعونيين، إنه يشوع يستحي الجبعونيين، كلام ده بسفر يشوع. فجي شاول الملك فرح مموت الجبعونيين.

فيبقى هو كده كسر العهد اللي باسم ربنا، فبقت فيه خطية في وسط إسرائيل. فكانت النتيجة أن ربنا جاب مجاعة في إسرائيل 3 سنين. فداود راح سأل الجبعونيين إيه اللي يرضيكوا علشان ربنا يرفع الغضب داود؟ مجاعة في إسرائيل يعني المطر ما بتنزلش، لأن إسرائيل بتعيش على مياه المطر، أرض يعتني بها الرب إلهك من السماء، ليست أرض سقي كأرض مصر. مصر فيها نيل ونسك. طب أرض إسرائيل قال لك لا تنزل المية، طب ما نزلتش المية بقت في مجاعة. فقالوا له تجيب لنا 7 من أولاد شاول تصلبهم. خد بالك 3 سنين دي مدة خدمة المسيح، الروح القدس لما يكون قد أعطي بعد. طيب هنجيب 7 نصلبهم، الصلب ده يعني الذبيحة، يعني دي إشارة الصليب. طب رقم 7، انت ملاحظ احنا في الأسبوع 7، 7 × 7 = 49، اليوم 50 يحل الروح القدس. فصلب 7 من أولاد شاول. لما صلب 7، لما قدمت الذبيحة، اهو ادينا الأسبوع 7 بعد تقديم الذبيحة، يقول لك هطل المياه من السماء. بعد ما قدمنا الذبيحة راحت المطر نزل. بقول لك رقم 7 فكرنا بالأسبوع 7. طب بعد الأسبوع 7 من صلب المسيح، من تقديم الذبيحة، جه اليوم 50، حصل ايه؟ نزل الروح القدس. طب نزل على شكل ايه؟ مطرة السماء. قال هذا عن الروح القدس. إشارة تانية وتتعجب، مش يعني تتعجب من كلمة الله، تتعجب من تدبير الخلاص، تتعجب من كتابنا المقدس. عباية يستحيل يكون ده فكر بشر، يستحيل واحد يكتب يبقى فيه الترابط البديع دوت. أديني كلمتك عن صموئيل الثاني. طيب روح شوف سفر ملوك الأول الإصحاح 18. سفر ملوك الأول يقول لك حصلت مجاعة في وسط إسرائيل لمدة 3 سنين أيام إلي. نفس رقم 3 وسبب المجاعة خطية. دي قصة الخلاص، خطية الإنسان ومجيء المسيح 3 سنين لسه الروح القدس لم يعط. ففي ملوك الأول 18 إلي راح قابل أخاب قال له هات لي أنبياء البعل على جبل الكرمل وأنا هصعد أقدم الذبيحة. طلع إلي على الجبل يقدم الذبيحة، نزلت نار من السماء رفعت الذبيحة أكلت الذبيحة. أدي إيه؟ أدي قصة الصليب وقصة الخلاص والصعود، صعود المسيح. طيب يقول لك بعديها إلي صلى. أحبائي حلو الخلاص أخواتي، وحلو كلمة الله، وحلو تدبير ربنا. بص أربط الرمز على المرموز، أربط الظل على الحقيقة. دي قصة الخلاص ومجيء المسيح، والمسيح قدم ذاته وأصعدت الذبيحة، المسيح صعد للسماء في اليوم 40. طب بعديها الرسل فضلوا قاعدين الفترة اللي احنا فيها دي مداومين على الصلاة انتظار لحلول الروح القدس. طيب بعد ما إليه رفع الذبيحة صلى إليه. طيب برضو تعجبت، صلى كام؟ قال لك صلى 7 مرات، لقيت رقم 7 برضه اهو، ما احنا في الاسبوع 7. صلى 7 مرات فشعر بدوي مطر وراحت نزلت الشتاء. الاسبوع 7، 7 × 7 = 49، اليوم 50 نزول المطر من السماء. يبقى قدمت الذبيحه، قبول الذبيحه في اصعادها، صعدت الذبيحه، فتبعها نزول المطر، نزول الروح القدس. قال هذا عن الروح القدس. أيضا لقيت القصة بتاعت الخلاص كاملة أحبائي في سفر التكوين الإصحاح 6. بصوا إزاي الله بيعدنا بعد ما تمتعنا بالحقيقة في نور العهد الجديد، في نور القيامة، فتح أذهانهم ليفهموا الكتب. عطية الروح القدس لينا إيه؟ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. عطيت الروح القدس تفتح أذهاننا علشان نفهم كلمة الله. لما رجعنا لسفر التكوين الإصحاح 6 هي ذات القصة، قصة الخلاص المتكررة برموز كثيرة وبصور متعددة. في خطية على الأرض وربنا غضبان بسبب الخطية، فنزل طوفان يهلك كل ذي جسد على الأرض. دي طبيعة البشرية، دي الصورة بتاعت الإنسان. طب أما من سبيل للنجاة من الغضب، هو ذا غضب الله معلن من السماء. ليه؟ لأنه في خطية في الأرض. طب في سبيل للنجاة، ربنا قال لنوح في سبيل، في سكة هنخلص بيها. قال له إيه؟ قال له اعمل فلك من خشب الجفر، نوع من الخشب يعني ما يمتصش المية
وشديد الاحتمال، فعمل فلك من الخشب. قال له ده فلك النجاة. قال له الفلك ده هو اللي هيحتمل طيارات غضبك، الفلك ده هو اللي احتمل المطر اللي نزل من السماء كإعلان لغضب ربنا. طيب ما احنا هنموت. قال له لا، تعمل فتحة في جنب الفلك وتدخل في الفتحة دي، فبقى الفلك هو اللي محتمل الغضب، لكن اللي داخلين من جنب الفلك دول ايه؟ دول محميين، دول فلك شال عنهم الغضب الإلهي. طبعا احبائي سورة الصليب واضحة جدا، الصليب اللي من الخشب اللي طعن المسيح من جنبه علشان ندخل نحتمي فيه عندما يهيج علينا العدو، زي ما بنصلي في احد صلوات القسمة، الصليب اللي احتمل المسيح فيه غضب الآب على الطبيعة بسبب خطيئتنا. طب النجاة ان احنا ندخل جوه الفلك دوت. احتمل الفلك الغضب لغاية ما يكمل الكتاب يقولك فاستقر الفلك على جبر أرارات في اليوم 17 من الشهر السابع، الفصح في 14، واستقر الفلك يعني وقف غضب ربنا، يعني إعلان رفع العقوبة بعدها بثلاث أيام في قيامة المسيح. طيب كمل بقى بقية القصة، يقولك إن نوح قعد في الفلك 40 يوم، يبقى الفلك الصليب استقر في اليوم 17 القيامة، قعدنا بعديها 40 يوم لغاية ما هتيجي قصة الصعود. طب في 40 يوم دول نوح عمل حاجتين، الحاجة الأولانية طلع غراب من الفلك علشان يستكشف الأرض، فالغراب طلع مرجعش. معروف الغراب في الكتاب المقدس، يعني مش هأطيل الكلام فيها، ده رمز للخطية ورمز للشيطان. يعني ثمرة الصليب وصعود المسيح في اليوم 40، إيه اللي حصل لغاية كده؟ الطبيعة البشرية تنقت من الغراب من الشيطان. لكن مش كفاية، عمل نوح حاجة تانية، بعت حمامة، الحمامة راحت ورجعت تاني. طيب الحمامة دي المسيح اللي صعد بعد الصليب في اليوم 40 صعد، تقول لي بس الحمامة رجعت، أقول لك صح، المسيح صعد لكن إدانا وعد بالرجوع، أنا متى ذهبت هأرسله إليكم، هبعت لكم حد بدالي. فرغم أن الحمامة طلعت صعد المسيح للسماء، لكن نوح قال أن الحمامة رجعت تاني لأنه في وعد بحاجة جيالنا. طب إيه اللي حصل بعديها بسبع أيام؟ بص يا حبايبي، يعني بقولك مين يخطر على باله يكتب قصة في سفر التكوين؟ أديك شايفها حطناها جنب صاموئيل، أديك شايفها حطناها جنب الملوك، أدينا حطيناها جنب يوحنا 7، أدينا حطيناها جنب اللي حصل في اليوم 40 المسيح صعد بعديها بسبعة أيام، 7 × 7 = 49، اليوم 50 حلول الروح القدس. حصل إيه؟ نوح بعت حمامة، فجت له الحمامة بورقة زيتون في فمها بعد سبعة أيام في اليوم 50. ايه حيجلنا الروح القدس، الحمامة اللي استقرت على المسيح جايلنا بورقة زيتون في فمه. الروح القدس لما حل الكلام اللي طلع من فم ابائنا الرسل، كلام الزيتون، كلام السلام، اعلان المصالحة، ما كانش كفاية ان الغراب يخرج يا احبائي، ما كانش كفاية ان الشيطان يخرج من الطبيعة البشرية، الروح النجس اللي ساكن فيه، لا ما يرجع لها تاني، لازم تيجي حاجة تسكن. فكانت الحاجة ديت هي الروح القدس اللي أتى إلينا بورقة الزيتون. كل النقط دي أحبائي كشفت لينا كان لابد أنه بعد القيامة المسيح يصعد كإعلان قبول الذبيحة، الصعود ارتبط بنزول المية، بنزول الروح القدس اللي احنا بننتظره في اليوم 50. طيب كلمة كتدريب عملي لينا، كتدريب عملي لينا أحبائي، ما هي عطية الروح القدس اللي احنا بننتظرها بعد يومين؟ الروح القدس عمله الأساسي يعد نفوسنا عشان ترتبط كعروس للمسيح. شغلة الروح القدس ايه؟ تصور عندنا عروسة ورحل العريس بتاعها، يجي كده التاجر الشاطر يقعد يزين العروس، يقعد يوضبها، الشكل اللي يفرح قلب العريس. مين اللي بيعمل الحكاية ديت معانا؟ الروح القدس. عشان كده ختم سفر الرؤية الروح، الروح القدس والعروس نفوسنا، بعد ما الكنيسة اتزينت بثمار الروح

بتبريرات القديسين اللي هي عطية الروح القدس. فالروح القدس والكنيسة بينادوا العريس بيقولوا له خلاص العروسة جهزت، الروح والعروس يقولان ايه؟ تعالى. ليه؟ خلاص العروسة جهزت. فبقى عمل الروح القدس يعد نفوسنا كعروس للمسيح، يشيل مننا الطباع الوحشة، يشيل مننا التصرفات التي لا تليق، يزيننا بثمار الروح اللي هي طباع المسيح. عشان كده ارتبط في الكتاب المقدس العروسة بالمية، لأنه المية الروح القدس. سفر التكوين الإصحاح 24، كبير خدام أبيت بينا أبونا إبراهيم راح يجيب عروسة، بص الرمز، راح يجيب عروسة لابن سيده. طب اتقابل مع العروسة فين؟ عند بئر حران، عند بئر المية. وكانت ديت أمنا رفقة، العروس اللي هترتبط بإسحاق الابن المحبوب لأبيه. دي قصة الخلاص. طب اتقابل مع العروسة فين؟ عند المية، المية المعمودية، المية عطية الروح القدس اللي بتسكب على ماء المعمودية، ده يجهز العروسة للمسيح. أيضا اللي هتسمعه بقى يوم الخمسين في صلاة السجدة، إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 4. إيه يوحنا 4؟ قال لك المسيح قاعد على بير مية، وجات السامرة، وهناك ارتبطت السامرية بالمسيح كعروس لعرس. كان اللقاء فين؟ في يوحنا 4، عند بير المية. وكان الحديث عن المية الروح القدس. فعشان كده احب اقول لكم، عطيه الروح القدس اللي احنا بننتظرها دي، ده اللي هيزيننا، ده اللي هيشيل فينا ما لا يتفق مع طبيعه المسيح، ويحط فينا ما يفرح قلب المسيح. الروح القدس هو اللي هيمسك العروسه من اول بير الميه، من اول المعموديه، ياخدها من ايديها. الروح القدس هو اللي ولدنا في المعموديه، هو اللي خطبنا للمسيح في المعموديه، ياخدنا بقى الروح القدس من ايدينا طول بريه العالم. هو ايه؟ هو المرشد، هو القائد، هو المعزي. كلما تأن نفوسنا في الطريق، كبير خدام بيت أبونا إبراهيم يروح مطلع من الجواهر ويدي الرفقة. رفقة تقول ياه لسه بدري، يقول بصي لما هتروحي لعريسك بصي الجواهر بتاعته، فتنسى رفقة صعوبة الطريق وتعب الطريق، وهي قاعدة تتمتع بكل ما يكشفه لينا الروح القدس. فمتى جاء يمجدني له كل مجد وإكرام مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، هنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن الاصحاح 17 من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي عن المراه اللي هي تشير الى بابل او تشير الى ضد المسيح، مملكه ضد المسيح والوحش. والنهارده ان شاء الله نتكلم عن سقوط بابل. زي ما قلت المرة اللي فاتت، مش ممكن تقام أورشليم العليا ونتمتع بالسماء ما لم تحطم مملكة إبليس. فسقوط بابل بنعتبره الخطوة السلبية، زي ما بيقول المرتل في المزمور، بيقول نقطتين مع بعض متكاملتين: حد عن الشر وعمل إيه؟ وافعل الخير. مش ممكن تفعل الخير الا ما تشيل الشر بره، وما يكفيش انك تشيل الشر، لكن لازم يتكمل بفعل الخير. عايز اقول نفس النقطه بالنسبه، اقول ابعد بابل عن قلبك وادخل الى اورشليم. يعني دعوه ايماننا المسيحي هي لقاء مع ربنا على مستوى اورشليم العليا، بندوق عربنا هنا وبندوق أورشليم فوق. لكن مش ممكن حدوق حلاوة أورشليم ولسه في كيان لبابل جوه قلبي. فلما نتكلم عن سقوط بابل في الأصحاح 18، صحيح هو بيحمل نبوة عما سيحدث فيما بعد في أيام ضد المسيح وبعدها مباشرة، لكن بالنسبة لنا احنا في العصر الحالي، أعتبر سقوط بابل هو سقوط الخطية أو سقوط مملكة الشيطان عن قلبي لكي يملك المسيح في داخل. ولذلك أحاول في الأصحاح 18 اللي بين إيدينا أعمل مقارنة بين سقوط

سقوط أورشليم وبين سقوط بابل المرأة الزانية أو مدينة بيسميها المدينة العظيمة، وبين قيام أورشليم العليا أمنا زي ما هنشوف فيما بعد بالأخص في الأصحاحات 20 و21 و22. ف18 و19 نخلص من أورشليم.

اللي حصل قبل كده، اللي هي المرأة الجالسة المتربعة كملكة على الوحش تقيم نفسها ملكة. ثم رأيت بعد هذا ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس ومنقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. حتى خطيرة لازلنا بنشوفها لغاية النهاردة في العالم، أنه بابل أو مملكة إبليس تقيم من نفسها إيه؟ تقيم من نفسها مسكن للشياطين، وتقيم من نفسها محرس أو مكان حماية لكل روح نجس، ويشرب من خمر غضبها جميع الأمم وملوك الأرض، ويزنون معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. أنا عايز أخذ الحتة دي في حياة الإنسان في العالم. الإنسان اللي بيرفض مملكة المسيح في قلبه ولا يسمع لصوت المسيح القائل ملكوت الله في داخلكم في إنجيل لوقا 17:21، ما فيش قلب فاضي، يعني ما أقدرش أجيب كوباية كده وأقول دي فاضية، يا فاضية مليانة هوا يا مليانة حاجة تانية، لكن إلا لو طبعا شفطنا أو حطناها تحت ضغط إنها ما فيهاش هوا. لكن القلب نفسه واحدة من الاثنين، يا فيه نور يا فيه ظلمة، يا يكون مسكن للثالوث القدوس يقول من يحبني يصنع أو يعمل يحفظ وصاياي، واللي يحفظ وصاياك آتي أنا والآب ونقيم فيه مسكنا. إما قلبي ساكن فيه المسيح ومعه الآب وصار هيكل للروح القدس، وإما العكس يبقى إيه؟ يبقى مسكن للشياطين ومحرس لكل روح نجس ومحرس لكل طائر نجس ممقوت إلى آخر. كتير كنت أفكر فكرة تمر عليا، أقول يا ربي طيب في إنسان مش عايز يؤمن بوجود ربنا، أوكي هو حر أنا ما أقدرش أمنعه، طيب إذا كان ربنا مش موجود ليه بيقاوم الإيمان بالله؟ يعني أنت بتقول ربنا مش موجود، طيب ما دام مش موجود بتقاومه ليه؟ خلاص إيه يعني يشغلك إن كان موجود أو لا؟ لكن أصل القلب واحدة من الاثنين، يا إما الله يقيم ملكوته فيه يا إما إبليس يقيم ملكوته فيه. عشان كده يقول صارت بابل اللي هي أعماق القلب في الداخل صارت مسكنا للشياطين، ومش ممكن الشيطان يقعد إيه ساكت، شغلته يجرجر كل نفس للفساد. ولذلك يقول بعدها إيه؟ ومحرسا لكل روح نجس. إذا قلنا الروح النجس ده روح الخطية، فكونها تكون محرس لكل نجس يعني الإنسان هو بيرتكب الخطية ما ينبسطش إلا لما إيه؟ إلا ما يوقع الآخرين في نفس الخطية. كان مثل اسمعه وأنا صغير في الصعيد، يقول لك الحزن في وسط أولاد العم إيه؟ فرح. يعني واحد تلاقيه حزين عايز كل الناس قرايبه أو معارفه حزانة ويبقى مبسوط، يقول لك كلنا زي بعض. أذكر في يوم يعني في أول مرة أجي سنة 70، ففي شخص طبعا كانت لسه الهجرة في البداية، فلقيته كاتب 10 صفحات إزاي بيدخل، طبعا كان أيام جمال عبد الناصر اللي ما كانش فيه إيه يعني فيش أكل ولا شرب، والخناقة حتى على لقمة العيش والكهرباء المقطوعة والظروف القاسية في أيام عبد الناصر. فواحد كاتب

10 صفحات جه ورهمني، قال لي شفت انا كنت بعت لاختي ال10 صفحات دول ازاي بندخل ننقي انواع الشاي وانواع الصابون ونلاقي مش عارف كام صنف من كذا وكم صنف من كذا، وزي الواحد يلف 10 صفحات مبسوط. قلت له هسالك سؤال، انت مبسوط هنا؟ قال لي لا. قلت له طب لما انت مش مبسوط بتبعت ليه الكلام ده لاختك؟ قال لي زيها، ما تيجي تتعك معايا في اللي انا فيه. طب انت تعبان بتتعبها كمان هي ليه؟ هو ده الايه؟ ده عمل عدو الخير، عمل عدو الخير، وصارت محرسا يعني قايمه بدور الحراسه على مين؟ على كل خطيه، كل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. يعني المزاج بتاعها مش انها تصطاد حاجات عدله تقدمها هديه للناس، لا، انا تعبان جوه لازم الناس تتعب معايا. ودي حته خطيره، ودي اللي هي بيسموها احيانا ايه؟ بيسموها ضغط او ضغوط لاصدقاء، بير ايه بريشر. فالانسان الفسدان ما يستريحش غير لما يلاقي اللي حواليه فسدانين معاه. فاذا كانت بابل مملكه ابليس فاورشليم العليا هي مملكه الله. ايه سمات مملكه ابليس وايه ضدها مملكه الله؟ الايه 7 تقول ايه؟ في الايه 7 يقول بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك اعطوها عذابا وحزنا. يبقى اول خطيتين في حياه بابل انها ايه؟ كبرياء، مجدت نفسها، والثانيه ايه؟ اللذه، التلذذ بالشهوات النجسة أو بالأمور الزمنية. فيقول بقدر ما مجدت نفسها كبرياء، دي آية 7، وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا. مجدت ذاتها، لما نرجع لقدام كده الآية 3 يقول إيه؟ لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم وملوك الأرض وزنوا معها وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. يعني فئتين خطيرين بتتكلم عنهم، الملوك والتجار. الملوك تجرجرهم لأنها بتقيم نفسها ملكة، فتجرجرهم معها يخضعوا للفساد معها، يزنوا معها. والتجار الجشعين تصطادهم علشان يتمتعوا بوفرة نعيمها، يقول لك أنا النهاردة عملت مقلب في فلان وكسبت كذا وضحكت على فلان. الخداع اتكلم عنه كتير ابن سيراخ بالنسبة للتجار الجشعين أو البعاد عن ربنا. فهنا بيتكلم مجدت نفسها وتنعمت. ناخد العكس بقى بالنسبة للنفس البشرية المقدسة لربنا. النفس البشرية المقدسة لربنا تقتدي بالمسيح، تعلموا مني فإني إيه؟ وديع ومتواضع القلب، في اتضاع. والجانب الآخر غير الاتضاع في البذل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل إيه؟ ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فالإنسان يسأل نفسه، يا ترى في مجد الذاتي أو رغبة في التلذذ والنعيم، ولا في اتضاع ورفض للملذات البشرية وقبول للبذل من أجل الآخرين؟ سعادتي إن أنا أبذل من أجل إخواتي وأفرح لما أعطي مش لما أخذ. للسمة الثانية قلنا أيضا كانت جذابة للملوك وللإيه وللتجار، للكرامة الزمنية بتاعت الملوك وللغنى بتاع التجار. بالنسبة لأولاد ربنا عكس كده، يقول تعييرات معيريك إيه وقعت علي. أولاد ربنا يبصوا كده للمسيح يقولوا له إيه أخبارك؟
يقول لك شايل

كل التعييرات، شايل الخزي اللي عامله آدم أنا شلته علشان أدخل بآدم إلى حضن الآب. في آية خطيرة هنا، الآية 4 يقول إيه؟ ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله آثامها. جازوها كما هي أيضا جازتكم وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها. الدعوة هنا للكنيسة المقدسة: اخرجوا، يقول اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها. احيانا نجامل الناس على حساب قداستنا، يعني فيلم وحش اقول اذا كان ده يرضي ولادي من اجل ولادي اروح. لا، مش من اجل ولادك، انت بتضيع ولادك معك. من اجل قريبي ده او صاحبي ده او غيره اقدر اتنازل عن مبدا حي او عن علاقه مقدسه مع ربنا. مرة سئل القديس باسيليوس الكبير: يا ترى لو جالنا ضيف والدنيا صيام، أقدم له أكل صيامي ولا أقدم له أكل فطاري؟ ويا ترى لو ما عنديش غير الكفاف في الأكل، أقدم من اللي عندي ولا أروح بأي وسيلة أجيب له أكل زيادة؟ كان رده جميل قوي القديس باسيليوس. قال: شوفوا، إنسان الله شغلته أنه يشهد لعمل الله فيه. لو أنت صايم صيام خاص بيك أوكي اخفيه، لكن لو صيام عام في الكنيسة ليه بتخفيه؟ حتى لو في الشغل، ليه النهاردة مش هتشرب لبن؟ أصلا عندنا في الكنيسة في صيام، ليه لأ؟ أم يقولك طب وليه الكنيسة تمنعكم من كذا؟ فابتدي فرصة الايه الحديث عن مفهوم الصوم، انه هو مش امتناع عن الاكل لكن تنازل عن امور ارضية من اجل التمتع بالسماء. لما بيجيني ضيف انا متعود باكل انا وولادي في مكان معين، ما افتحش سفرة كبيرة، خاصة لو جه اسقف ولا كاهن ولا قائد في الكنيسة ولا حتى بطرك، واقول ايه ونلم الأصحاب وكل واحد يجيب أكل. ده المنظر اللي لا يطيقه باسيليوس الكبير. يقولك أنت كأنك بتهين الضيف أنه هو إنسان نهم محب للأكل. أنت النهاردة بتأكل عدس، يأكل عدس، لكن ما أقولش لا إكرام الضيف أجيب له 3-4 أصناف. ده معناها إهانة للضيف، لأنك بتحكم عليه أنه إنسان إيه، أنه إنسان ما بيشبعش وإنسان محب للأكل. نفسي المبدأ ده يعيش هنا بالأخص في المنطقة. ما نضحكش، ده سيريس. أنا لا أنسى في يوم من الأيام أحد الأشخاص، وكان يعني مقاول كبير وإمكانياته حلوة وعايش معنا في الكنيسة في ماري جرجس، ولما عرفته على أبونا مخيل إبراهيم، ففي يوم من الأيام وإحنا في القاهرة ورايحين ناخد الديزل، فبقول له: ايه رايك يا عم فلان؟ هو كان كبير وانا كنت صغير في السن خالص. يعني يا عم فلان تحب نروح عشان تعترف عند ابونا مخيل؟ فطبعا قال لي الكلمه بتاعته المشهوره، قال لي: بص يا ابونا، على ما هيصلي ابانا الذي يكون القطر وصل اسكندريه، لانه يصليها ببطء شديد. قلت له ناخد بركته، قال لي خلاص. فلما دخلنا كان بياكل، فكان طبق عدس وطبق صغير، فراح جاب طبقين كل واحد حط له شويه صغيرين، ما غيرش الاكل ولا نده مراته ولا طب شوفي عندك حاجه تانيه غيره، لا لا لا، هو في العدس واكلنا منه. يقول لي هذا الشخص بعدها بيومين: اكله العدس دي لن انساها مطلقا، لان لي سنين طويله ممنوع من اكل العدس، ولكن لما اكلته من ايديه ما ضرنيش، وحسيت بالحب كده المتبادل والحياة البسيطة اللي ما فيهاش كلفة. نفسنا كده نعيش الحتة دي، ايه رأيكم؟

يعني أي حد، أي ضيف أيا كان كيانه أو مركزه أو ظروفه، اللي أنت بتاكل منه ياكل منه، والقدر اللي أنت بتاكله حط قده. لكن ما أظنش في الموائد اللي بشوفها المشهورة في إيست برانزويك دي، ما أظنش المسيح بيبقى حاضر فيها. نيفر نيفر. يحضر إزاي؟ هو المسيح هيغاوي أكل؟ حط كده الحاجة الصغيرة البسيطة، أم المسيح يحضر ويبارك وتبقى مقبولة لدى الله. فهنا بيكلمنا بكل حذر: اخرجوا منها يا شعبي، اخرجوا منها يا ايه يا شعبي. الآية 4: لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها. حتى الخطيرة بقى كمان في الآية 7 يقول ايه: بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. حاجة مؤلمة. أولاد العالم يقيموا من أنفسهم ملوكا وملكات. يعني انت لو عايز تكرم كده واحده وهي جايه اي حفله ولا حاجه تقول لها شكلك كده ملكه، تبقى مبسوطه وسعيده. اللي بينبسط بالحكايه دي بابل، تقيم من نفسها ايه؟ تقول انا جالسه ملكه ولست ارمله. ايه يعني لست ارمله؟ هي فقدت عريسها السماوي، لانها لم تقبل المسيح المخلص عريس لنفسها، فكان يليق بها انها تبقى حزينه ومتضايقه وتقدم توبه وترجع للعريس السماوي. لكن هي قالت: انا ناقصني، انا ملكه، انا عظيمه. من اجل ذلك في يوم واحد ستاتي ضرباتها موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لان الرب الاله الذي يدينها قوي. هتتحرم من الحياه، تبقى ميته مش مجرد ارمله، وبدل المتعة كملكة تبقى حزينة، وبدل الولائم العظيمة تبقى جعانة، وبدل الحياة المرهفة تبقى محترقة في الداخل بالنار. ده بالنسبة لإيليا. تيجي في رؤية 1 الآية 6 يقول: جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. وفي سفر المزامير يقول: جلست الملكة عن يمين إيه؟ عن يمين الملك. تقف قدام ربنا تقول له: انا يا ربي تعبان وما استاهلش. يقول لك: تعالى اقعد عن يميني، اقيمك ملكه على في وسط ايه؟ السماء نفسها. تعتز بنفسك وتقول: ده انا غني ومبسوط وجميل وامكانياتي، وانا ملك وصاحب سلطان. يبقى وقعنا في بابل. كل ما الانسان يجري نحو الاتضاع، كل ما ربنا بيرفعه الى الملوكيه ويديله من الأمجاد. حاجة غريبة يكررها الأصحاح ده، نلاقيها في الآية في الآية 17. ناخد الآية 10 الأول، يقول إيه: لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. ده البابل، ده الآية 10. والآية 17 يقول إيه: لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا، وكل ربان السفينة وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد. والآية 19 يقول فيها إيه: وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين وناحين قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنها في ساعة واحدة خربت. هنا يكرر 3 مرات في ساعة واحدة، سواء الخراب أو الدمار أو غيره. الخطية بتخلي الإنسان في لا زمن يضيع. العشرة مع ربنا ترفع الإنسان زي ما بيقول بولس الرسول.

من مجد إلى مجد. علامة أولاد الله إنهم إيه؟ إن كل يوم تلاقيه أسعد من اليوم اللي قبله. فين أيام زمان لما كنا في مصر والكنيسة جنبنا وكل يوم رايحين جايين؟ راحت الأيام الجميلة دي، تبقى أنت بره المسيح. أو يجي واحد يقول لك لما كنت طفل صغير وما كنتش مسؤول، وكنت شاب ولا عندي زوجة ولا أولاد ولا مسؤوليات، كان الواحد إيه صلواته ومزاميره وتسبيحته وعشرته مع ربنا، ويروح الدير على كيفه ويرجع. أقول له أنت إيه لسه ما عرفتش ربنا. أولاد الله كل يوم يقولوا أنا أسعد إنسان النهاردة. أولاد ربنا في كل يوم يشعروا إن هذا اليوم أسعد الأيام. فبالنسبة لبابل سقطت في لا زمن، في ساعة واحدة. بالنسبة لأولاد الله متعة لا نهائية أبدية، حتى في الأبدية ننمو في المجد باستمرار. يعني ناس كتير يقول لك إيه يا ترى في السماء مش هنزهق؟ هو المنظر مش هيتغير؟ لا، في السماء زي ما بيقول القديس غريغوريوس، كل ما الواحد يسجد قدام ربنا ويقول قدوس يبص ربنا كأنه الأول مرة شايف ربنا، يبقى فرحان بيه. عارف زي واحدة معاها بيبي، ممكن واحدة مثلا ربنا اداها بيبي بعد 10 سنين ولا حاجة، وبعد ما جابت البيبي ب6 أشهر قالت لك بقى زهقت، هو من 6 أشهر ما تغيرش. ممكن؟ شو؟ لا، ابنها كل ما تشوف ابنها كأن الأول مرة بتشوفه، كأن الأول مرة بتحبه، كأن الأول مرة تدرك حاجات حلوة فيه. أولاد الله باستمرار في فرح مجيد لا يعبر عنه. ده الترمومتر اللي تعرف فيه أنت في المسيح ولا خارج المسيح. أنت في المسيح تلاقي نفسك دايما متهلل، فرحان، سعيد، حاسس أنك أنت إيه بتاخد أكتر مما تحتاج وفوق ما تطلب، وأنك محمول على الأزرع الأبدي. فلذلك أولاد الله دايما إيه في سلام فائق. أولاد العالم في ساعة واحدة بيضيعوا. نقطة تانية أو سبعة في بيتكلم عن تجارة بابل ومقابل بيها نشوف تجارة أورشليم. تجارة بابل يقول إيه؟ يقول في الآية 12 أو 11 ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد. الآية 11 التجار اللي كانوا مبسوطين بيها والخطية بتاعت بابل دي جايبة لهم خير كتير والسفن شغالة والعلاقات مع الملوك والعظماء وغيره، في ساعة خربت والبضاعة بتاعتهم وقفت. إيه البضاعة بتاعتهم؟ البضاعة من ذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبز، البز اللي هو زي الكتان، والأرجوان والحرير والقرمز وكل عود ثيني اللي هو بيطلع ريحة جميلة، وكل إناء من العاج، وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر، وإرفة وبخورا طيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميزا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. من الآية 11 ل 13 يبقى تجارة الناس اللي في بابل إيه؟ أو المرتبطين بالشر، قال بيتاجروا في المعادن الذهب والفضة، في الغنى الحجارة الكريمة واللؤلؤ،
في الثياب الجميلة البز والأرجوان والحرير.

والقرمز. في الروايح يقول كل عود ثيني وقرفة وبخور وطيبا ولبانا إلى آخره. في أيضا الأعمال الخشب والنحاس والحديد، الأعمال زي الأدوات أو الفيرنيتشر. وبعدين في الحيوانات البهائم والغنم والخيل والمركبات، تجارة خطيرة. طب يا ترى هو ده غلط؟ لو واحد تاجر في الذهب يعني مثلا الناس الصياغ غلط؟ لا. طب الناس اللي بتبيع لقلق غلط؟ لا. لكن شوف على رأي ايه؟ على رأي ابن سيراق يقول لك هات الغنى، هات اي غنى حطه في ايد انسان بار يفرح قلوب الناس، الفقراء يبقوا فرحانين والاغنياء يبقوا فرحانين والسماء تبقى فرحانه وربنا يبقى فرحان، لانه بهذا الغنى يكرم امام الله. انسان غني بيدي بسخاء، المال ملهوش مكان، زي ابراهيم كان غنيا جدا جدا لكن محبه المال مش موجوده، فده يتزكى امام الله، لان الغنى بين ايديه مش اشتياقه انه يزيد غنى، اشتياقه ان يشتغل حسب فكر الله، وكل ما يدي ربنا يدي له اكتر. فكل التجاره في هذه الامور عيبها مش في الماده، لكن ان احنا بنعمل ابيوز للحاجات الحلوه اللي مدهنا ربنا. يعني في حد يبقى معاه ذهب وبعدين ضاعت حته الذهب، ولا تشغله، ولا كمية. هو انا اللي جبته ولا هو اللي جابني؟ انا راح مني ربنا هيبعت اكتر منه، خلصت القصه. في واحد لو ضاع منه يعني يمكن دولار ولا اثنين تلاقيه متعكنن ما يجلهوش نوم، وهو معاه كتير، لكن لان قلبه مربوط بالماده. فاخطر حاجه اساءه استخدام كل ما هو صالح، مش بس المواد اللي اتكلم عنها، لكن يقول في تجارة خطيرة، وهو يقول ايه؟ بيتاجر في أجساد الناس ونفوسهم. ايه أجساد الناس ونفوسهم؟ يعني الإنسان اللي بيتاجر يفسد قداسة جسد، يفسد قداسة جسد. زي انسان لقي انسان اخر او انسانه اخرى تبقى مثلا شكلها او في حسب نظر انه انسانه جميله، فيبتدي يضحك عليها لغايه ما وقعها في الخطيه. دي اسمها تجاره في اجساد الناس. ربنا ادى جسد حلو، تمام كويس. مره سئل احد الاباء البريه قال له اذا رايت امراه زانيه، تعرفين زمان كان الزنا ليه لبس مخصوص وبهرجة مخصوصة وليهم بيوت خاصة معروفة، فإذا مرت عليك واحدة وكانت امرأة زانية متزينة تعمل إيه؟ فرد عليه قال له لما برى امرأة متزينة برفع عيني كده أقول له يا رب إذا كان الجسد اديت له هذه الزينة وما سكناه جوه قلبي يدي له جمال شكله إيه؟ كان في واحد اسمه ثيودور راهب في أنطاكيا، والقديس يوحنا ذهبي الفم بعد ما ماتت مامته فراح الدير، وبعد شوية ثيودور ده نزل يبيع حاجة ويعمل يقضي حاجة للدير، فالتقى مع امرأة يهودية اسمها هرموان وكانت جميلة، فلقي انه هيقع في الخطية فتجوزها وأنكر الإيمان. فبعت له ذهبي الفم رسالتين من أروع ما يمكن، بيقول له إذا كانت هرموان دي جميلة جدا وأنت أعجبت بيها فإن نفسك في الداخل أكثر جمالا من الجمال الجسدي، ومسيحك يحبك ويشتاق إليك. واختار له كده كام آية من سفر الإيه؟ نشيد الأناشيد،
لما يقول عن

النفس البشرية إنها جميلة وكاملة وبلا عيب. فقال له ارجع إلى الدير، ارجع إلى المسيح، وارجع إلى مكانك نظرت فيه الرهبنة، لأن مسيحك بيحبك وبيتطلع إلى جمالك الداخلي. وبعدين قال له إيه؟ قال له أنا عارف إنك أنت نفسك إنك ندمان ونفسك ترجع الدير ومكسوف. قال له ما تكسفش، لأن عدم مجيئك تصفع ألم على وش المسيح أكتر من الزنا اللي أنت ارتكبته. يعني إذا كان الزنا مقرف وبيفقد الإنسان القداسة، فاليأس وعدم رجوعك للدير أبشع من سقوطك في الخطية. سقوطك في الخطية ربما عن ضعف، لكن عنادك وعدم رجوعك ده أوحش من السقوط في الخطية. وبالفعل ثيودور رجع وقدم توبة وعاش في الدير، وأصبح فيما بعد أسقف، الأسقف ثيودور، يعني ترسم كمان أسقف. فعايز أقول التجارة في أجساد الناس وفي نفوسهم. إزاي في نفوسهم؟ إنك أنت تهز إيمانه، تفقده سلام نفسه، تفقده خلاصه، تفقده أبديتك. يعني إذا كنا حريصين إن العطايا اللي دهاني ربنا، إن كان ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو حيوانات أو إمكانيات مادية أو غيره، أكون أمين فيها، فأيضا ينبغي أن أكون أمين في أجساد الناس، وأمين أيضا في أرواح الناس أو نفوسهم. كل نفس في بتقابل معاها غالية عليا، وبشتاق أن أراها في بهاء مجدها في يوم الرب مع صفوف السمائيين. فأرجو أن ربنا يدينا نعمة عوض التجارة بأجساد ونفوس الآخرين. نحن نكسب أجساد ونفوس إخوتنا لكي يكونوا مقدسين في الحق، ويكون لهم نصيب في الحياة الأبدية. اللي بنقوله عن الذهب والفضة والبز والحيوانات والأجساد والنفوس، نقوله أيضا عن العواطف وعن الأحاسيس وعن الإنرجيز، الطاقات الموجودة فينا. القديس أغسطينوس ليه خبرة جميلة، لأنه عاش في الخطية مدة طويلة، وكان وهو بيسقط في الخطية ليش حديث مهم يقول له: يا رب أنت تعلم إني أشتاق أن أكون طاهرا، ولكن الخطية حلوة، فاتركني النهاردة توبني غدا. وطبعا غدا ده ما جاش غير فين، ولما جه الغد ده قال له: الآن أرجع إليك، إن قلت لك توبني غدا فاسمح أن تكون توبتي الآن. وكانت بداية الانطلاقة للقديس أغسطينوس. فالعاطفة اللي ادهاني ربنا ممكن تستخدم في الفساد وفي الكلمة الناعمة تضيع اللي حواليا، وممكن العاطفة دي تلهب القلب بالحب الإلهي، وممكن العاطفة دي تدخلني بين صفوف السمائيين والملتهبون نارا، زي ما بيقولوا عن الشيروبيم والسيرافيم. ما فيش حاجة خلقها ربنا فيك أو فيا فزدانة، احنا اللي بنسيء المواهب بتاعتنا. كل واحد يقول له: قدس، قدس عواطفي، قدس أحاسيسي، قدس غضبي. تقول لي: حتى الغضب؟ أقول لك: حتى الغضب، غضب الغضب عطية جميلة. لو أنا ما بغضبش هغضب إزاي على خطاياي؟ إزاي أغضب على الخطية والفساد؟ فالغضب إذا وجه التوجيه السليم يبقى للبنيان. فكل ما في داخلي في أعماقي ممكن أن يكون لحساب ملكوت الله، وممكن يكون لحساب مملكة إبليس بابل. أيضا يكلمنا عن إيه؟ عن موقف
الملوك عن موقف الملوك.

الملوك والتجار اللي كانوا بيتعاملوا معاها حصل ايه؟ قال كل الناس، كل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين: أية مدينة مثل المدينة العظيمة؟ وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنها في ساعة واحدة خربت. افرحي أيت لها أيتها السماء والأرض القديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. حتى الناس اللي كانوا بيكسبوا منها وكانت موضع مكسب تجارة لهذه المدينة العظيمة المملوءة فسادا، يقولوا وقفوا من بعيد لأنهم مش طايقين يدخلوا لأنها مولعة نار جوه، ولأن غضب ربنا حل عليها. وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها، وقالوا أي مدينة مثل بابل العظيمة اللي بتتحرق دلوقتي؟ الخطية تجتذب الناس. يعني تلاقي ايه؟ تلاقي انسان فسدان لكن بلطفه بنكته بطريقته البشرية دي ومجاملاته مع الناس الى اخره يكسب ناس كتير، لكن لما بتنكشف اعماقه ان ما فيهاش ملكوت الله وما فيهاش الفرح الداخلي، الناس اللي كانوا منجذبين إلى هذه النفس يقول وقفوا من بعيد وشافوا وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها. كثير من القديسين كانوا في حياتهم أو مدة طويلة من عمرهم يمكن موضع نفور من الناس، يقول لك إيه ده؟ ما تبش إيه التأفيلة دي؟ أذكر إنسانة من عدة سنين، ست كبيرة مش صغيرة، وبعدين جات قالت لي عايزة أعترف في اسكندرية. بكت بكاء مر، بقول لها مالك؟ قالت لي مكسوفة أتكلم. قلت لها ليه؟ قالت لي بصراحة أنا ليا زوج من يوم ما اتجوزته لغاية ما مات ما اديتهوش يوم يستريح فيه، وما عرفتش قيمته غير بعد ما مات، ومش عارفة ازاي ارضيه وازاي اعوضه عن اللي انا عملته، ويا ترى لو كان لي نصيب في السماء هقف اقول له ايه هناك. هذه بسيطة قوي. قالت لي ايه؟ قلت لها تفتكري اللي احتملك وانت على الارض مش هيحتملك وهو قدام المسيح؟ هيروح يقول لها يا رب دي ورتني المر على الارض انتقم منها؟ قالت لي لا طبعا، اللي هو مليان حب. قلت لها هو بيصلي من اجلك، فمن اجل صلواته من اجلك قولي لربنا انا مش عايز استنى، عايز افرح قلبه وهو عندك قبل ما يجي، عشان يفرح ان تعبه اللي تعبه معايا ما ضاعش هباء. أولاد الله أحيانا أو كثيرا ما يكونوا مرفوضين. حتى رب المجد يسوع كان مرفوض. أرميا النبي كان كل اللي حواليه التلميذ بتاعه واحد أثيوبي اسمه عبد الملك في القصر الملكي، والله أعلم كان ثلاثة أربعة ولا حاجة مستخبين، والملك والملكة ورئيس الكهنة والكهنة واللويين وكل القيادات الدينية والعسكرية وكل القصر الملكي ضده. لكن النهاردة نقول إيه الأرمية؟ صار مثالا للسيد المسيح اللي جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. عايز أقول لك لما تعيش مع ربنا ربما ترفض، ما تخافش، تتضايقش.
في كلمة الحقيقة دايما كان يقولها أبونا بشير كامل الله

يريح نفسه. يقول العمل اللي احنا نعمله وما فيش مقاومة حتما من الشيطان. كل عمل حلو نعمله لازم عدو الخير يحاربه. إذا ما لقيناش حرب لازم نراجع حساباتنا لألا نكون بنعمل حساب الشيطان. إيه رأيكم؟ فما تتضايقوش لما يحصل مقاومة. وقال كده أهل بإيه؟ أعداء الإنسان أهل بيته، أقرب من ليك جوه الكنيسة، حتى أحيانا يمكن الكاهن أو ممكن رئيس الكهنة أو أي إنسان تقي أو يبدو أنه تقي يقف ضدك، ما يهمكش. حط مسيحك قدامك وليكن كل العمل لحساب المسيح. عشان كده وقفوا من بعيد بعد ما بسببها ضاعوا وألقوا ترابا على رؤوسهم. ليه بترموا تراب على رؤوسكم؟ قال لأنك أنت بوظتلنا المخ بتاعنا ده، بدل ما يكون مسكن لله خلتيه إيه؟ خلتيه تراب ورماد. أولاد الله خلق للإنسان هذا العقل، زي ما بيقول مار يعقوب السروجي، لكي نعتز بيه. اوعى تفتكروا ان اللي يعتز بعقله دي خطيه، لا بالعكس دي بركه. اقول له اشكرك لانك اديتني العقل اللي حرمت منه خليقه كثيره، وكما ان المسيح ساكن في الاعالي فايضا المخ موجود في اعالي الجسم، وكما ان الله في الاعالي ضابط الكل، ضابط السماء والارض، ايضا المخ اللي جوه باعصابه بامكانياته بيدير الجسم كله من أخمس القدمين لغاية فوق. وكما أن الله لا يحد بزمن، فالمخ بتاعنا أو العقل بتاعنا، طبعا في فرق بين المخ والعقل، العقل بتاعنا لا يحد بالجمجمة ولا بالجسم ولا بالمدينة، لكن ممكن العقل بتاعي وأنا على سريري وأفكاري تنطلق إلى السماء وأعيش في السماويات وأنا نايم على السرير بتاعي. فدول اللي ارتبطوا ببابل ألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين وناحين قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الناس، إلى آخر. إيه مصير بابل؟ يقول في الآية 21: ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحى عظيمة، الرحاية بتاعت اللي بيطحنوا بيها، ورماها في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. بص يا أحبائي، الكلام ده مش بيدينا ياس، ده بيدينا فرح. الخطية الرابدة جوايا أقف قدام وأقول له في داخلي بابل مين يقدر يخلصني من الخطية دي؟ فيرسل الرب ملاكه وملاك قوي وياخد الخطية كحجر ويرميها في البحر ويقيم من أعماقي ملكوت مرتفع إلى السماء. لما اتفتح طريق في بحر صوف أو البحر الأحمر، بنو إسرائيل مشوا على اليابس يترنمون ويسبحون الله تحت حراسة الله نفسه، يظللهم ويحميهم وينطلق بهم، ما فيش أي عثر، لغاية ما دخلوا أو عبروا بحر صوف. أما فرعون وجنوده يقول سقطوا إلى الأعماق كالرصاص. يعني ناس طلعوا متعوا بالمجد وناس وقعوا وغرقوا. فاللي بيرتبط ببابل بيترمي كحجر يلقى في البحر، اللي يرتبط بأورشليم العليا يرتفع من مجد المجد ويبقى فرحان وسعيد. تقول لي طب والخطية اللي جوه؟ أقول لك الخطية اللي جوه سلمها لربنا هو يرميها.
أيضا الآية 22 يتكلم عن إيه؟ عن بابل، يقول إيه؟ وصوت الضاربين بالقيثارة ولن توجد فيما بعد، وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، إلى آخر. بيت بابل غرقت في المية، راح منها التسبيح وراح منها الصناعة وراح منها حتى صوت الرحى عشان يأكلوا مش موجود، ولا فيها نور سراج، ظلام ودمار كامل. أولاد الله على العكس، أولاد الله لما تقرأ في بيت سفر الرؤيا وزي ما سمعنا قبل كده، حاملين قيثارات بيترنموا الترنيمة الجديدة، يترنموا ترنيمة موسى للعهد القديم وترنم ترنيمة الخلاص بتاعت المسيح. فأولاد الله حتى لو العالم تجاهلهم، أعماقهم في الداخل تصير سماء جديدة ويسمع فيها صوت التسبيح الذي لا يعبر عنه بلغة بشرية. هي حرمت من نور سراج، سراج لا يضيء، لن يضيء فيك فيما بعد، الآية 23. في أورشليم العري يقول إيه؟ ليس فيها شمس ولا قمر، لأن المسيح نفسه هو إيه؟ هو شمس البر بتاعها. في بابل يقول ما تسمعش صوت عريس وعروس، لن يسمع فيك فيما بعد، برضو الآية 23. لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم. ده مفيش إيه؟ عرس وعريس، أولاد الله في عرس دائم لا ينقطع. حتى الواحد هو بيصلي حس نفسه كده العروس المتهللة بالعريس بتاعها. آخر آية يقول إيه؟ وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. فأصبحت الآثام بتاعتها والعنف بتاعها يشهد لفسادها بقتل الأنبياء والقديسين. طب وإحنا في السماء هنلاقي إيه؟ قال الناس اللي اتقتلوا أو اتجرحوا، آثار جراحاتهم تتلألأ بالنور والبهاء، تبقى المجد بتاعهم زي جراحات المسيح. جراحات المسيح مش تشويه للجسد، جراحات المسيح مجد، لأنه إعلان للحب. وإحنا أيضا في يوم الرب العظيم هيكون لينا هذه الصورة الجميلة. من هنا الأصحاح 18 يدينا الصورة السلبية لبابل والصورة الإيجابية لأورشليم، وعوض الحزن والمرارة والخطية والنجاسة والدمار، نلاقي الفرح والتهليل والسعادة والشركة مع السمائين. ربنا يدينا كلنا نحن نرمي باب التي في قلبنا ونستقبل ملكوت الله عاملا في داخلنا، لكي نتمتع بالبهاء المستمر، لكي يشرق شمس البر فينا ونعيش في عربون السماء إلى يوم مجيئه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظه المسيح القائم من بين الاموات للقمص تدرس يعقوب القيت في عشيه السبت 3/5/2003.

يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وكان لما اجتمع إليه الجمع ليسمعوا كلام الله وهو كان واقفا عند بحيرة جنيسارت، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما ليغسلوا الشباك، فصعد إلى إحدى

فلما أكمل كلامه قال لسمعان: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك

لكم تتحرك فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى ليأتوا فيعينهم. فجاءوا وملأوا السفينتين حتى كادت تغرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك قر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا سيد، فإني رجل خاطئ. إذ اعترته وكل الذين معه الدهشة لأجل

غيرت تاريخ الكنيسة كله، بل غيرت تاريخ العالم كله. كان الموت بالنسبة لينا أو بالنسبة للبشرية مش بس بيمثل حالة إحباط

ولكن كان الموت بيمثل أيضا حالة نوع من الدنس أو النجاسة. وكان الإنسان اللي يلمس ميت أو يعدي على قبره ويلمسه يحتاج إلى طقس مخصوص عشان يتطهر. حتى إن رئيس الكهنة في العهد القديم ما كانش يجوز لي إنه يحضر جنازة حتى لو كانت الجنازة دي بتاعت ابنه أو بنته أو والده أو والدته أو زوجته. يعني وصلت بهم الدرجة إن رئيس الكهنة علشان يعيش في فكر أو يعني حسب الطهارة الجسدية ما يحضرش أي جنازة مهما كان السبب. النهاردة الصورة اتغيرت تماما، نلاقي القبر يبقى مكان للملائكة، ويشتهي الملائكة إنهم يدخلوا جوه القبر يتمتعوا بأنهم يكونوا في حضرة رب المجد يسوع وفي حضرة الجسد بتاعه. فقيامة رب المجد يسوع ادتنا نظرة جديدة للجسد. زمان ابص الجسد كده واقول ده مصيره تراب ورماد وقرفان منه، واصرخ واقول ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ولما سئل يعقوب، فرعون ساله عن سن حياته، قال له قليله ورديه، العيشه بتاعتي مؤلمه وايامي قليله ومروح. النهارده احبائي بعد القيامه بقينا مفهوم جديد، القبر تحول الى كنيسه مقدسه، الجسد اخذ مفهوم جديد، واصبح شهوه قلب كل انسان كما لبسنا صوره ادم الترابي نلبس ايضا صوره ادم الروحاني، كما لبسنا صوره ادم الاول شهوة قلبنا نحن نلبس أيضا صورة آدم الثاني أو رب المجد يسوع. فالجسد بعد قيامة رب المجد يسوع أصبح فيه، كل ما بص كده الجسد المسيح أقول هو ده شهوة قلبي، إني بقالي هذا الجسد. فرق كبير بين جسد المسيح قبل القيامة وبين جسد المسيح بعد القيامة. هو نفس الجسد ويحمل نفس الجراحات، ولكن الجسد الأولاني شاركنا في الطبيعة بتاعتنا البشرية من جهة الجسد في هذا العالم. الجسد الثاني قدم لنا واقع الجديد اللي نتمتع بيه في الحياة الأخرى. جسد لا يحتاج يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يستريح ولا ينشغل بشيء بالمرة، ولكن جسد له كرامته وله تقديره. تقولي طب النهاردة أنا موقفي إيه؟ أقولك موقفك الآتي، أنا أخذت الجسد الترابي وأعطيت إمكانية في المعمودية، دفننا معه عشان نتمتع بجدة الحياة، الحياة الجديدة. فأصبح الجسد الترابي ده ورا ظهري، وأصبحت كل يوم بتمتع بتجديد مستمر. وده اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول بكل قوة في رسالته لأهل كورنثوس: إن كان إنساننا الخارجي يفنى، جسد بتاعي الترابي بيفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. كل يوم بدوق خبرات جديدة للجسد ما كانتش قبل كده. قبل كده كانت الأكلة دي حلوة والأكلة دي وحشة. النهاردة بقيت ما تفرقش الأكلة الحلوة من الأكلة الوحشة، لكن ليا أكلة أحلى من الكل، جسد الرب ودمه.
قبل كده كان لي اشتياق ان الجسد يبقى له متعة وليه لذته وليه جماله وليه شكله. دلوقتي ابص كده للجسد اقول جمال الجسد انه لابس المسيح، ومتعة الجسد انه بيرتفع من مجد الى مجد لعله يبلغ ان يصير صورة طبق الاصل لجسد المسيح.

في هذا العالم. ما عدتش بقى اللي يشغلني كنيسة بمباني ضخمة، ما عدتش يشغلني بيت شكله إيه، يشغلني عربية موديل كام، ما يشغلش السيدة مثلا الستايل بتاع الشعر بتاعها، الفستان ده جايباه من أنهي محل، كل ده بقي بالنسبة ليها ورا ظهرها. بقي الموضوع اللي يشغل ذهن الإنسان إن أنا في طريقي من التراب للمجد. كنت النهارده قاعد اقرا القديس امبروسيوس تعبير جميل بيعمل مقارنه بين ادم في الفردوس وادم في المزبله. ادم في الفردوس قاعد كل الاشجار تحت ايديه، كل ما يمكن ان يشتهي الانسان، انواع خضار، فاكهه، حيوانات، طيور، كل اللي خلقه ربنا بين ايديه، ولا يشاركه احد غير هو ومراته حواء. تقول له ايه رايك في الجنه دي يا ادم؟ يقول لك الجنه دي حبس، سجن. تقول له كل اللي انت، كل الارض دي بتاعتك، كل الجمال ده بتاعك، كل الخلقه دي اللي خلقها ربنا من اجلك. يقول لك سمعت صوتك فايه؟ فخشيت. إنسان شاعر بجريمة مش عارف يهرب فين، راح يستخبى تحت ظل شجرة التين، وحب يستر العري بتاعه بأوراق التين. لما إدى ظهره لربنا مصدر مجده ومصدر جماله ومصدر حياته، اكتشف ان التوب اللي كان لابسه توب البر، توب عدم الفساد، اتسحب منه ولبس توب جديد اسمه التوب العري. يقول له ايه؟ انا عريان. امال قبل كده كنتش عريان، كنت لابس توب عدم الفساد، لكن دلوقتي بقيت عريان فاختبأت، استخبي، مش طايق. أنا مكشوف من نفسي، مش مكشوف قبلك، حتى من نفسي لأن بقيت عريان. ده آدم جوه الجنة. آدم الثاني، أو ناخد صورة تانية لآدم في المزبلة، أيوب. أيوب ربنا إداه مثل حي لإنسان أممي في أيام إبراهيم، لإنسان يوصل إنه يبقى جوه المزبلة. إيه رأيك في الجسد بتاعك يا أيوب؟ قال كل قروح من رأسه رجليه، لم يبقى في جسده حتة عدلة غير لسانه عشان يجدب بيه ربنا، ولم يبقى لي من ممتلكاته شيء بالمرة، لا غنم ولا جمال ولا أتان، حتى أولاده وبناته اتخذوا منه فجأة في ثواني، ولم يبقى له إلا زوجة عشان تقدر إيه تحرضه يجدف على ربنا. نسأل إيه رأيك يا ربي في آدم ده اللي قاعد في المزبلة؟ يقول لك أروع منظر، أجمل منظر في العالم كله، الدود نازل من جسمه ولسانه يسبح الله، ومراته بتناكف فيه وهو يقول لها أتتحدثين كإحدى الجاهلات؟ إزاي الخير نقبل من الله والشر ما نقبلهوش؟ إزاي بتكلم الكلام ده؟ دي حواء التانية. حواء الأولانية وقع تحت حملها آدم هو، وانخدع منها ومن أيضا الشيطان. آدم في المزبلة أكثر جمالا من آدم جوه الجنة. آدم الأولاني مرعوب، والحزن والمرارة والكآبة والخوف والاضطراب والإحباط ملأ كل كيانه. اللي النهاردة بنشتكي أغلب البشرية يقول لك عندي حالة ديبريشن، عندي حالة زهق، عندي حالة ضيق. رجع لآدم الأولاني. تسأل آدم، نسأل أيوب كده.

والمزبلة. إيه رأيك يا أيوب؟ قال لك أنا في ألم، في مرارة، ما أقدرش أنسى أولادي، أقدرش أنسى الخير اللي ادهوني ربنا، لكن أنا حب ربنا منسيني كل ده. الرب أعطى، الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا إلى الأبد. يشارك السمائيين تسبحهم وهو جوه المزبلة. أقدر كده أتجاسر وأقول حول المزبلة إلى سماء، مش حوله للسماء، ده بقي يقف قدام ربنا يقول ما فيش في الدنيا دي أجمل ولا أروع ولا أحلى ولا ذبيحة أفضل من ذبيحة التسبيح اللي قدمها أيوب حينما فقد كل ما يملكه حتى جسده بمضروب بالقروح. إذا مش الظروف هي اللي بتبوظ، ده اللي جوه. ظروف آدم الأول كل الإمكانيات تحت إيديه، ما فيش منافس ليه، لا حرب ولا حد بيغتصب ممتلكاته ولا الأرض ضيقة عليه ولا عنده مشكلة تزايد سكان ولا مشكلة اقتصادية ولا موارد، في نقص في موارد الطبيعية، كل الإمكانيات بين إيديه. ولكن الخطية أو الانعزال عن ربنا حبسه جوه نفسه، فبقي مش طايق حتى نفسه. الثاني فقد كل، حتى أصحابه بقوا مقاومين ليه، حتى زوجته بتناكب فيه، فقد كل ولاده وبناته، كل ممتلكاته، ولكن إنسان منتهى منتهى السعادة يسبح ويمجد ويشكر الله ويقدم لنا تسابيح رائعة لنفس في وسط المر تعرف كيف تسبح الله. إن كان ده بالنسبة لرجل أممي مش في أيام النعمة ولا في أيام الناموس، لكن ما قبل الناموس، متهيالي نقف كده في يوم الدينونة قدام جنب أيوب نطلع إيه؟ نطلع مش عارف أقول إيه، مكسوف أقولها، هقف أقول إيه لربنا؟ أقول له كنت زعلان عشان مش عارف إيه، خسرته، فلان علي قال علي كلمة، فلان هني، ما لقيتش الأكلة اللي بتعجبني، إمكانياتي أقل من إمكانيات إخواتي. يا أيوب يقول لك ده أنا كانش عندي ولا حاجة من اللي أنت بتقوله، وما حدش إداني المجد اللي أنا عايش فيه ده غير اللي أنت بتشوفه بعينيك إنه سواد، أنا كنت بشوفه ده بياض، واللي أنت كنت بتشوفه إن ده سبب تحطيم أنا بشوفه سبب مجد. يا أحبائي، قيامة الرب المجد يسوع المسيح ادتني إن أنا ارتفع فوق، ومش عايز أقول ارتفع فوق الجسد، لا لا، أنا هقول أنا بجسدي ارتفع فوق العالم، فوق الخطية، فوق الشيطان، فوق الإمكانيات المادية، فوق الظروف، فوق التاريخ، بقيت أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. بقيت فرحان بهذا الجسد، جسدي ده، لما نسأل أيوب نقول له إيه رأيك في جسدك، يقول لك ده أجمل هدية دهني ربنا، عز ما كان الدود بيأكل فيها كان الإكليل بيتوضب في أروع صوره ليا. فربنا اداني هذا الجسد عشان من غيره مش هأكلل. إن جاب مرض قل له أشكرك يا رب على المرض، وإن اداني صحة قل له يا ربي عطية من عندك استخدمها لحساب ملكوتك. اداني فرصة أعمل مطانيات قل له أنا طول يا ربي أشارك السمائيين في سجودهم ليك مع الأربعة وعشرين قسيسا والأربعة المخلوقات الحية اللي يسجدون ليلا ونهارا قدامك، أشكرك يا ربي على عطية الجسد اللي أنت اديتهوني. بعد ما تمتعنا بقيامة المسيح عينينا لازم تلبس نظارة نكتب عليها المسيح القائم من الأموات. فيش حاجة تقدر تعزلني، مفيش تقدر حيطان تقف قدامي وهم قافلين البيبان ومسمكرينها
والأبواب مغلقة، وإذا برب المجد يسوع يدخل في وسطه ويقول لهم سلام لكم. تقول لي طب وانت مالك بالحكاية دي؟ قال لك ما أنا بقيت عضو في جسد المسيح. أتذكر الجواب اللي بعته ابونا بشوي الله ينيح نفسه، أول جواب بعته لي وأنا في لوس أنجلوس، قال لي العبارة اللطيفة دي، قال لي احنا ما فصلتناش الأماكن لكن كلنا بنتقابل عند مذبح رب المجد يسوع. واحد في لوس أنجلوس واحد في مصر في اسكندرية، والاثنين بيتقابلوا مش ضروري بالتليفونات ولا دلوقتي الانترنت ولا، لكن بيتقابلوا ما هو أعظم حوالين المسيح المصلوب القائم من بين الأموات. لممنا كلنا أعضاء في الجسد الواحد، نحس بإحساسات بعض ونشارك بعض، وكل واحد فينا حاسس إنه ما فيش حاجة تقدر تعزلني عن الآخر. نفسي أبص كده لجسدي كل يوم وأقول له أشكرك يا رب، اديتني إيدين تقدر تنبسط تتبسط كده وتشكرك، وتقدر تتمد وتدي، واديتني عينين تشوف مجدك، ومع العينين اللي من بره بتديني عينين من جوه تشوفك، ومع الأنف اللي بره يقول ايه رائحة، ايه رائحته؟ رائحة زي رائحة التفاح، بتشم كده تقول الله ريحة المسيح حلوة، رائحة المسيح الزكية اللي هي حياة لحياة. كل حواسي، كل مشاعري، كل طاقاتي اللي جوه بيمسكها روح الله القدوس يشكل فيها ريحة جميلة، طعم جميل، سماع جميل، كل ما في داخلي وما في خارجي يمجد الله. نظرتنا الجديدة للجسد بتدينا نظرة جديدة للبشرية. حدش يفرق معايا واحدة ست من راجل، ايه الفرق بين؟ صور كده في السماء كلنا لابسين المسيح، والكل مملوء بهاء لأن معكوس عليه بهاء المسيح. وكل ما أشوف إنسان أو إنسانة، طفل أو شيخ كبير، قريب غريب، ما تفرقش، ابني زي ابن جاري، والكازم بتاعي زي الإنسان الغريب عني، والمصري زي الشخص السوداني أو أفريقي أو أسترالي أو كندي أو أمريكي. كل الناس بالنسبة لي في قيامة المسيح أراهم أعضاء في الجسد الواحد. فأصبح لينا إيه؟ لينا جسد ممتع، لينا نظرة جديدة. ما عادش يشغلني بقى في الجسد إن ده شكله لطيف وده بيهتم بلبسه وده منظره مش عارف إيه. أنا ببص لكل إنسان وهو لابس الثياب البيض وحامل سعف في النخل وداخل في الموكب، والملائكة ورؤساء الملائكة وكل السمائيين يشتهون أن يروا هذا المجد بتاع العروس اللي يقول عنها أورشليم النازلة من السماء المزينة كإيه؟ كامرأة لرجلها أو كعروس لعرسها. إذن أحبائي من النهاردة كده كل واحد فينا يدخل مع المسيح جوه قبره وقال له خلاص يا رب أنا سعيد تحت كل الأوضاع، أنا لا يشغلني أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة ولا شيء من كل هذا العالم، لكن اللي شغلني أن أنا شايف نفسي داخل إيدي في إيدك العروس اللي عن يمين عرسها اللي واخدها كده ومعتز بيها وداخل بيها في حضرة السمائيين. اوعى المنظر ده يفارق عينيك، لان هو ده المنظر الحقيقي. كل اللي احنا عايشينه انما كخيال يتمشى الانسان، لكن الحقيقه اللي هتعيش الى الابد منظر دخولنا في يمين المسيح وهو يعتز بينا، نشاركه مجده
وندخل به إلى العرش، يدخل بينا إلى العرش.

ويقدمنا إلى حضن الآب. ودول ولادي اللي أنا بعتز بيهم، اللي أنا قمت بخلاصهم بالدم على الصليب. أذكر زرت واحد هنا في اسكندرية زمان، فلقيته يعني قاعد كده قاعدة لطيفة، وبعدين حاطط الإنجيل مفتوح قدام على المكتب هو بيذاكر، وبيقول لي أقول لك حاجة يا أبونا، أقول لي صح ولا غلط؟ قلت له إيه؟ قال لي وأنا بذاكر أحيانا من غير ما أحس أحط رجل على رجل، وبعدين أحس كده قلبي مش قابل للحتة دي أروح منزلها. فأنا استغربت قلت له ليه؟ قال لي عشان أنا في حضرة المسيح. أنا مش بتكلم عن الرجل على الرجل، لأن دي فالنظام الأمريكي بيعتبروها حاجة عادية، لكن الإحساس الداخلي بالمخافة الإلهية كابن يحترم باباه وهو في أوضته الخاصة وبيذاكر. مش هقول في الكنيسة طبعا، مش عايز أتكلم على الكنيسة اللي نسيب العيال يجروا يمين وشمال، ومش العيال واللي ما تحلاش الحواديت غير جوه الكنيسة بالأخص أثناء التناول، وما يحلاش الكلام ويعني كل الأمور المؤلمة. نفسي أشعر أن أنا إنسان الله اللي بقيت كملاك الله. على رأي ذهبي الفم يقول تعبير مهم جدا، يقول لو أنك أنت قدام محكمة، ومش هقول أنك متهم، لو أنك أنت شاهد في قضية والقاضي سألك سؤال وبدأ ياخد ويدي معك في الحوار بخصوص قضية إنسان مش قضيتك، تقدر وهو بيتكلم عينيك تبص لواحد من صاحبك وتضحك، ولا تقول له أي كلمة أو تهمس في ودنه؟ مستحيل مستحيل، قضاء. فبيقول أيهما أكثر مهابة، وقوفك قدام قاضي بشري ولا قدام ديان البشرية كلها اللي فتح لك البيت بتاعه بيت ليك، ولكن تديله ظهرك وتدردش مع اللي حواليك؟ لما بيتقدس جسدي وبحس ان جسدي ده مقدس، بأدرك ان انا انسان في طريقي الى الحياة الملوكية السماوية، بصير كملاك الله. مش ممكن تلاقي الملاك مخيل قاعد يهمس في ودن الملاك غبريال والاثنين مدين ظهرهم لربنا؟ ممكن تلاقوا المنظر ده؟ مستحيل. ايه رايكم لو كده كل واحد يجيب كده ايه، يحفر جوه قلبه ويكتب هنا يسكن رب المجد يسوع، ويحط كده على قرطه قدس للرب، ويحط في البطاقه الشخصيه بتاعته ملاك الرب. ده الواقع، أنا إنسان الله. أدخل الكنيسة في مهابة وأطلع في مهابة، أحاول قدر المستطاع ما فيش كلام، أحترم بيت ربنا. هقول لكم حاجة، كتير بنشتكي من ولادنا أو بناتنا، أقول لك العيال ما بيحترموناش، مع انه بنبذل وبنجيب لهم وبنخلي وبنسهر، ويمكن بشتغل بدل الشغله شغلتين ويمكن ثلاث شغلات عشان خاطر العيال، لكن لسانهم فالت منهم وما يحترموناش وما بيسالوش في المشوره بتاعتنا. ايه رايكم في الحكايه دي؟ سببها ايه؟ انا، ما هو ده الرد الفعل الطبيعي، انا ما بحترمش الهي فما اطلبش من ابني يحترمني. جسدي مش بيتقدس فما اطلبش من اجساد الاخرين تتقدس. الكنيسه محتاجه الى مراجعه من جديد، بالنسبه للاسقف، بالنسبه للراهب، بالنسبه للكاهن، بالنسبه للشماس، بالنسبه للاب للام للشاب،

كل واحد يراجع نفسه، هل أنا بقيامة رب المجد يسوع صار لي هذا الجسد الخفيف، الجسد المقدس اللي بيصرخ باستمرار يقول يا ليت لي جناحي حمامة فأطير وأكون في السماء؟ لو أنا تقدست ولو أنا أدركت عمل نعمة الله الفائقة فيا، حتما الله هيشتغل بي، ولو بصمتي ولو بوقفتي. مرة جاتني واحدة سيدة بكت بدموع وهي بتعترف، فأنا استغربت، قلت لها، قالت لي دي أول مرة أعترف. قلت لها طب إيه سبب دموعك دي كلها؟ قالت لي شايف الأخت الفلانية دي، ما تعرفش اسمها، شايف الأخت دي؟ قلت لها آه، هي طالبة في كلية الطب. قالت لي شفتها في العشية وأنا بمر كده، شفتها وهي واقفة بتصلي في المقصورة بتاعت السيدات لوحدها. المنظر ده ما نومنيش طول الليل ودموعي لم تجف. ازاي هذه الانسانه في هذه المخافه الالهيه وانا ضيعه ويضيع تضيع ابديتي مني؟ منظر فتاه في كليه الطب بتصلي غيرت قلب سيده، وكانت في ثانوي يقعدوا معايا، كان اغلب البنات هم قاعدين، مش يقول انا كذبت وانا شتمت انا عملت، لا لا لا، كانت تقعد الواحده تقول لي يا ابونا نفسي ابقى زي التسوني بتاعتي. اقول لها طب في ايه تسوني؟ تقول كل قلبها كده، كل كيانها بيحب ربنا. ايه رايكم؟ ممكن نبتدي كده النهارده من قلبنا، سيبكم من الكلام الكتير والوعظ الكتير والحاجات دي كلها، نبتدي كده من النهارده قبل ما نطلع نقول يا رب عايزين نبقى اولادك بصحيح، الوقفه الهاديه، الصرخه لربنا، القلب اللي بيئن من اجل كل نفس ساقطه، الابواب السماء المفتوحه لينا، حضن الاب اللي بيرحب بينا. ولما بقول لكم بقول لنفسي قبل ما بقول لكم انتوا، ابتدي ككاهن، ابتدي انتوا كشعب، نصرخ لربنا وشوفوا ربنا هيعمل ايه بالنسبه لعائلتنا، بل لكل اسكندريه، بل لكل القطر. حتما لو تقدسنا نبقى الايه؟ الخميره اللي تقدس العجين كله. احنا من كل القلب يا ربي نقدم ليك ذبيحه الشكر لانك اديتنا هذا الجسد. مش هنصرخ بعد كده ونقول ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، لان الموت راح ولأن روحك المحيي ساكن فينا، ولأنك حولتنا إلى هيكل مقدس، ولأنك يا ربي قدست مشاعرنا وأحاسيسنا، قدست جسدنا، قدست نومنا، قدست أكلنا وشربنا. إن أكلنا وإن شربنا فلمجد الله، إن ابتسمنا ابتسامتنا لحساب ربنا، إن حصل أنين جوه القلب هذا الأمين لحساب ربنا. أنا عايز يا ربي من أجل حبك تدينا كلنا زي ما اديت بولس الرسول، أقول أنا ما أنا، أعمل كروس كده صليب، أشتب كلمة الأنا، أنا ما أنا ولكن المسيح الساكن فيا. ما عدتش أبص كده للإيدين دي أقول دي إيدين المسيح، العينين دي عينين المسيح، الفكر اللي جوايا ده فكر المسيح، القلب اللي جوايا ده قلب رب المجد يسوع، الجسد ده بتاعي ما عدتش ملك نفسي لأن اشتراني ليس بذهب ولا بفضة لكن بثمن، اشتراني بدمه الثمين. ربنا يدينا أحبائي من أجل حبه ومن أجل حنانه ببركة قيامته، نبتدي النهاردة كل واحد وكل واحدة فينا من كل القلب نصرخ لربنا لكي يقدسنا، لكي نتمتع بالحقيقة، نندوق خبرة الحياة المقامة اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول، نبقى ما بنكذبش واحنا نقول أجلسنا معه في السماويات. خلاص الجسد بتاعي
ما عادش بقى قلش الخطية والمناظر والدش والويب سايت لا لا لا خلاص كل الزبالة دي ترمت تحت رجلي. مش أنا بمنع نفسي، أنا بستنطق لما أشوفها، مش عايز أشوفها، مش بتاعتي، ما تناسبنيش. لأن اللي بيناسبني النهاردة أنا إنسان الله، اللي بيمتعني رؤية ربنا جوايا، اللي بتمتعني شركة القديسين وشركة مع السمائيين، اللي بيمتعني أن أنا حاسس أيامي بتجري عشان أتقابل مع رب المجد يسوع وأقول له إلى متى يا رب قد طالت غربتي علي. تفرش الدنيا بالنسبة لي، الأيام تجري عشان أتقابل معاك. إلهنا الصالح يعطينا جميعا نحن ندوق ونعيش حياة الشركة الحية مع رب المجد يسوع، ويكون لنا هذا الجسد المقدس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: المكتبة الصوتية لقضية الباب المعين اللي فيه الثالث. أقدم لكم محاضرة قضية الباب
1: عن السماء
0: يوم الأربعاء المبارك الموافق 27/8/1997
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا كنا لسه بنعيد عيد القديسة العذراء وبنصوم صوم القديسة العذراء، والعذراء بنسميها السماء الثانية، العذراء بنسميها السماء الثانية، وعيد العذراء بنسميها عيد صعود جسد العذراء، صعوده إلى السماء. فبمناسبة إن هي السماء الثانية وبمناسبة صعود جسدها إلى السماء، أود أن أحدثكم قليلا عن السماء. الحديث عن السماء يرفع أفكارنا من الأرض ومن الماديات إلى جو روحي في السماء التي هي مسكن الله. نحن نحيا على الأرض ولكننا لسنا أرضيين، ونحن نعيش في العالم ولكن كما قال بولس الرسول يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه، والعالم حبة العالم عداوة لله. فإحنا يريد نكون عايشين في الأرض وأفكارنا في السماء. في تعبير جميل قاله القديس بولس الرسول، قال إيه؟ غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن الأشياء التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. كلمة السماء جاية من يسمو، والشيء اللي يسمو يعني يعلو، فالسماء هي هذا العلو. حتى زمان كانوا يسموا ولي العهد صاحب السمو، يعني حاجة في العلو. وربنا بيحب ان احنا باستمرار ننظر الى فوق الى السماء عشان تكون افكارنا متعلقة بالسماء، عشان تكون افكارنا متعلقة بالسماء. شوفوا في معجزة الخمس خبزات والسمكتين في مباركتهم نظر الى فوق وبرق، وفي العشاء الرباني احنا بنقول في القداس ورفع نظره الى فوق الى السماء اليك افجشت ايتشوي ايتجي هاروك، افجشت ايتشوي يعني نظر الى فوق، ايتجي يعني الى السماء، هاروك يعني اليك، رفع نظره الى السماء اليك. السماء بتعطينا فكرة ان احنا نرتفع فوق مستوى الارضيات. كل ما نفكر في السماء هنحب السماء، ولما نحب السماء نحب ربنا والملائكة وارواح القديسين ونحب المعيشة في السماء. الحاجة اللي الانسان بيفكر فيها يحبها، والحاجة اللي بيحبها يفكر فيها. فإحنا عايزين نحب السماء ونفكر فيه. لاحظوا إن السماء كانت أول آية في الكتاب المقدس، في البدء خلق الله السماوات والأرض وجعل السماوات في الأول. خلق السماوات يعني خلق السماوات والسكان فيها، يعني خلق السماء والملائكة. في الأول قبل ما يخلق المادة والبشر. وبعدين ربنا رفع إلى السماء أخنوخ وإيليا، وبولس الرسول رفعه إلى السماء الثالثة، ورفع السيدة العذراء إلى السماء. خلي بالكم الأربعة دول، أخنوخ وإيليا وبولس الرسول والسيدة العذراء. ربنا قيل عنه إن السماء كرسي الله أو السماء عرش الله. إن جيت في الحقيقة بس دي تشبيه علشان إحنا قلوبنا ترتفع لفوق، لكن ربنا موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود في قلب كل إنسان مؤمن وكل إنسان بيحبه. ولعلكم تذكرون ذلك البيت الشعري الذي يقول: في سماء أنت حقا، إنما كل قلب عاش في الحب سماك. كل قلب بيعيش في محبة ربنا يصبح كأنه سما، سما كأنه كرسي الله، لأن الله بيعيش فيه. الرهبان لما عاشوا في محبة ربنا سموهم بشر سمائيين، يعني عاشوا منتسبين للسماء وهم على الأرض. دايما احنا بنفكر في السماء على الأقل، لأن السماء هي المكان الذي يطاع فيها الله.

الله طاعة كاملة وسريعة. في مزمور 103 داود النبي يقول: باركوا الرب يا جميع ملائكته الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. يعني أول ما يقول الكلمة ينفذوها على طول، لا تأخير ولا مناقشة، وإنما زي ما يقول ربنا. عشان كده إحنا في الصلاة الربانية علمنا ربنا يسوع المسيح نقول إيه: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني كما أن مشيئتك في السماء منفذة تماما وحرفيا وبسرعة وبدون مناقشة، فلتكن مشيئتك على الأرض أيضا هكذا. لاحظوا أن الملائكة في السماء لما بينفذوا مشيئة ربنا ما بينفذوش الكلام الذي يبدو فيه الخير فقط، بل يقول لهم: روحوا اقتلوا كل أبكار مصر من ابن فرعون الجالس على العرش لابن الجارية اللي موجود على الرحم. على طول في نفس اللحظة يكونوا نزلوا ينفذوا. يقول له: ارفع سيفك على أورشليم، يروح. ملاك يقول له: اقتل جيش الحريق، يقتل جيش الحريق. ملاك الرب ضرب جيش الحريق 180,000، زي ما ربنا يقول، زي ما ربنا يقول، ما بيناقش. ربنا يسوع المسيح يريد ان يجذبنا دائما الى السماء لكي تكون افكارنا فيها. تلاقوا باستمرار كان يكلم الناس يقول لهم: يشبه ملكوت السماوات كذا كذا كذا كذا، في متى 13 كله على يشبه ملكوت السماوات، في متى 25 كله يشبه ملكوت السماوات، عشان نشعرهم بحكاية السماء دي. يقول: أبوكم السماوي. يقول لما تصلوا قولوا: أبانا الذي في السماوات. ثم هو موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود ما بينهما، لكن عايز إن احنا نركز عقولنا في السماء، نبقى قاعدين على الأرض وأفكارنا موجودة في السماء. وإدانا رموز كثيرة، يعني في سلم يعقوب كان يرمز إلى السماء، ولذلك يعقوب قال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. ولذلك الكنيسة دايما تشبه بالسماء، والقبة بتاعت الكنيسة تشبه بالسماء، والأنوار اللي في الكنيسة تشبه بالنجوم التي في السماء وبملائكة في السماء. دايما الكنيسة بتبقى تشبه بالسماء، وحتى المنارة بتاعت الكنيسة زي سهم كده طالع لفوق يشير إلى السماء دايما. وإن حبيت تبص للمنارة لازم هتبص للسماء. وكانوا بيخلوها أعلى شيء من جهة لكي ترشد الناس إلى الكنيسة، ومن جهة لكي تجعل الناس دائما ينظرون إلى فوق في السماء. والعذراء مريم سميت بالسماء الثانية لأن سكن فيها ربنا في فترة الحمل المقدس. ياريت لما احنا نفكر في السماء نفكر في مين الذين يستحقون الدخول الى ملكوت السماوات. الساعة
السيد المسيح بيقول